0: بتحوي يا هيك القهوة يا أما بلا اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر مايو ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشفول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مجالس القرآن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يتقبلها منا وأن يفتح سبحانه وتعالى علينا في هذه المجالس. أحبتي في الله، يعني أعتذر عن التأخر في مجالس القرآن. بإذن الله سبحانه وتعالى نعود إليكم هذه المرة مع سورة عظيمة، يعني حقيقة بعد رمضان أو أثناء رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا. كنت متردد إيه السورة اللي نبدأ بها مرة أخرى بعد توقف مجالس القرآن، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وانتهينا من سورة، الناس اللي بتتابع معنا، سورة الكهف بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد انتهاء من سورة الكهف أنا توقفت فترة وظللت أفكر إيه السورة اللي ممكن إنسان يستفتح فيها ويعايش القرآن معها ويقرأ في التفاسير، لأن أنا أصلا بستغل حقيقة يعني موضوع مجالس القرآن إن أنا أشجع نفسي وأقرأ في التفاسير، لأن لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه المجالس إنسان ممكن يكسل، ما يبقاش عنده العزيمة أنه يقرأ في التفاسير، وخصوصا في تفاسير كثيرة في سورة واحدة. ظللت أفكر من الله سبحانه وتعالى علينا بكثير من جزء عامة بسور من القرآن المكي، الأنعام، فاطر، سبأ، ياسين، فضل الله كثير من السور المكية، سورة الأعراف، ووفقنا الله سبحانه وتعالى للمعايشة هذه السور، ولا سيما في آخر السنوات الأخيرة كانت سورة يوسف وسورة الرعد على خلاف مشهور فيها، وسورة العنكبوت، ثم كانت سورة الكهف، فكان آخر سور من الله سبحانه وتعالى علينا كانت سور مكية. فقلت إذن نحتاج إلى معايشة السور المدنية، وخصوصا الإنسان قد تأتيه المنية في أي لحظة، إنسان لا يعلم متى سيموت، وكما نرى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الوباء وأن يحفظنا جميعا وأن يحفظكم. الوباء بيتخطف الأناس الطيبين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فقلت إذن أحتاج إلى سورة مدنية طويلة، وحتى لا أطيل وقع الاختيار على سورة عظيمة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه السورة حتى لو طالت المجالس قبل أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى، وهي سورة البقرة. سورة عظيمة، أنا كنت متردد بين البقرة وآل عمران، وخصوصا أن سورة آل عمران أنا ليا معها يعني تاريخ طويل وحب، يعني فترة بداية الإلزام كلها كانت، يعني ممكن تكون السنة الأولى كلها كانت مع سورة آل عمران. لكن قلت أن سورة البقرة هي كما سنرى الآن فضائل عظيمة في سورة البقرة، وأنا متهيب من هذه السورة، وهي سورة يعني حقيقة سورة فيها مهابة وسورة عظيمة كما سنرى في فضائل هذه السورة. فإذا المجالس نستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في سورة البقرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. طيب عشان ندخل في الموضوع، سورة البقرة المنهجية اللي هنسير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما أنتم عارفين في يعني خلال مجالس، ما فيش عدد معين المجالس زي ما ربنا سبحانه وتعالى يسرهم، بتأتي يعني أسئلة كتير أو بتأتي طلبات واستفسارات، قلل اللغة العربية وناس يقول لك لا زود اللغة العربية، الناس بتقول قلل الإحالة على التفسير، تقول زود الإحالة على التفسير. فكالعادة احنا هنحاول ايه نوسطن الأمور وسط شوية في ذكر بعض الأقوال في الإحالة على بعض التفسير، وعشان أتخلص من ان يكون في معلومات كتير، نفسي يعني من حبي لكم ان انا يعني ابين لكم هذه المعلومات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لان اصلا رساله الموقع، رساله انه القران، هي كسر الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. فانا اصلا دوري المفروض ان هو يكون يربط بينكم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، مش نحن نتوقف على الدرس. ففكره ان انا بأحيل انا نفسي ان تقراوا كل التفاسير، وده بيبقى صعب بسبب الانشغال، فلذلك ان في حواجز احيانا بتبقى اصلا بيننا، مش بس بيننا وبين القران، بيننا وبين التفاسير. وده كان بفضل الله مساقات انه القران او البرامج التعليميه في انه القران زي اللي بتحاول تكسر حاجز مثلا اللغه، حاجز علوم القران، ده بفضل الله هيساعدنا كتير ان احنا نعرف نحيل على التفاسير باريحيه، وخصوصا لو الانسان دارس عقيده، خلاص انا بفضل الله اعرف اقول لك اقرا تفسير كذا وتفسير كذا. فهيبقى في عشان نقلل المشكله ديت، يا ريت واحنا ماشيين في المجالس تعملوا حاجتين. اول حاجه المجالس بينها وبين بعض غالبا هيكون بينها فترات زمنيه، فتستغلوا الفترات الزمنيه دي بحاجتين، ان انتوا تحفظوا الايات اللي احنا ناخدها في المجلس تتقنوها وتصلوا بيها كتير وتتقنها زي اسمك في الحفظ، تحفظها زي الفاتحه، وايضا انك تقرا في تفاسير الاخرى في المجالس اللي احنا قرأناها، بحيث ممكن تقرأ وجهة نظر أخرى. فائدة: القرآن أصلا لا يخلق على كثرة الرد لا يبلى، يعني كلما عاد الإنسان وتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى فتح له. ولذلك تجد أن في بعض التفسير، نعم في بعض النقولات متكررة في معظم التفسير، لكن هذا يوفق في لطيفة بلاغية، وهذا يوفق في نكتة نحوية، وهذا يوفق في رد على شبهات، وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى على المفسرين. فأنا عايزكم في الفترات البينية تقرأوا في الكتب اللي أنا أحيل عليها إن شاء الله في دراسة هذه الآيات اللي احنا هندرسها سويا. أنا حاولت إن أنا أنتقي لكم كتابين قدر المستطاع تستصحبوهم طوال رحلة مجالس القرآن في سورة البقرة، ربنا يتمها علينا على خير. الكتاب الأول وهو كتاب هو أصلا من الكتب اللي شجعتني إن أنا أشرح سورة البقرة، وهو كتاب مجالس القرآن الجزء الثالث لدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. دكتور فريد مشروعه معروف، ثلاث كتب في مجالس القرآن. بدأ الأول باختار أربع سور في الكتاب الأول، رأى أن لها دلالة معينة، الفاتحة والفرقان وياسين والحجرات، ثم رأى أن يحتاج في الجزء الثاني سور وعطية، فاختار قاف والدريات وطور النجم، ثم قرر إن هو يتفرغ بقى للقرآن كاملا من أول، وبدأ سورة البقرة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى بعد أول ربع أو ربعين من سورة آل عمران. فالكتاب ده يعني، ودايما أقول لكثير من إخواني يعني اوعى تستخسر إنك تعيش مع الكتاب ده سنة أو سنتين، أو تعيش مع سورة البقرة سنتين ثلاثة، إياك أن تمل، سورة عظيمة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. والمجالس يعني أنا مش هشرح لكم خلاص، أنتوا هتقرأوا المقدمة وتفهموا إزاي طريقة شرح فريد الأنصاري، إزاي بيقسم المجلس السورة المجالس، وكل مجلس بيقسمه بطريقة معينة، هترجعوا لها إن شاء الله. مش مقدرش أوعدكم إن يبقى في توافق بين عدد الآيات اللي هنشرحها هنا وبين طريقة المجالس بتاع دكتور فريد الأنصاري، لكن عموما هيبقى في نوع من التقارب. يبقى ده الكتاب الأول. اللي بيغلب على الكتاب ده الطابع التربوي، زي قريب من دروسنا شوية، أو أنا اللي قريب منه يعني، الطابع التربوي وطابع التخلق فأحيانا بيفوت الشيخ زي ما بيفوت أي حد شرح بعض الآيات بالتفصيل، ذكر سبب نزول خلاف معين، فارتقيت ان لازم يكون معنا تفسير. يعني ده كتاب ممكن أشبه بتفسير تربوي، عايزين تفسير. المتبحر ويستطيع أن يقرأ في تفسير ينتقي أي تفسير، يعني اللي عايز ينتقي ابن كثير طبعا المتقدم في العلم يقرأ معنا الطبري أو المحرر الوجيز، أو عايز حاجة من الكتب المتأخرة ممكن يقرأ فتح القدير للشوكاني، أو إعادة ترتيبه شوية بإعادة تنسيق فتح البيان صديق حسن خان. الكتب المتأخرة فيها بعض الدرر لأنها جمعت من المتقدمين أكثر إحكاما. حاولت أشوف تفسير يكون مبسط وفي نفس الوقت يكون دسم، هو تفسير التفسير الوسيط لشيخ محمد سيد طنطاوي. طبعا التفسير في بساطة وفي نوع من العمق، يعني هو أصلا التفسير قيمته الأساسية، ممكن واحد يقول لي على فكرة أنا الكتاب مش حاسه قوي، هو المتقدم في العلم ما يحسوش قوي ليه؟ لأن أصلا دور الوسيط إنه هو أشبه، هو مش قصده كده يعني، أشبه إنه وسيط بين القارئ وبين بقية التفسير. الشيخ محمد سيد طنطاوي كان مركز على مجموعة من التفسير، ستة أو سبعة تفسير، بيجيب خلاصتها وأحيانا يعيد صياغة الكلام في هذه التفسير بصورة مبسطة. فلو احنا بفضل الله استطعنا ان شاء الله، ان ربنا من علينا، اسال الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والتمام، يعني تسمع المجلس وتقرا الايات من مجالس القران لفريد الانصاري وتحفظها الاول، وبعدين تقراها من مجالس القران لفريد الانصاري وتقراها من الوسيط، ان شاء الله دي خلطه دسمه نوعا ما ان احنا نكمل مع بعض كده مجالس القران. لان انا مش عارف اقول كل حاجه، ولا طبعا الكتب دي هتقول كل حاجه، لكن على الاقل يعني لما نعيش مع ايات القران يبقى انت بتسمع وبتقرا، انت قرات ترجيح اخر لايه، قرات سبب نزول انا ما قلتوش، قرات معنى انا غفلت عنه. طبعا عايز اكرر لان بيجي لنا برضو تساؤلات كتير، عايز احط قاعده، يا ريت يعني توقعت ان هي مفهومه وتوقعت للاسف ان هي واضحه مع طولي، وخصوصا اللي بيسمعنا بقاله فتره من سوره الانعام من 10 سنوات او اكتر، توقعت ان المعنى ده واضح، لكن خلينا اكرره تاني. ليس معنى ترشيحي لكتاب معين ان انا اتفق مع المؤلف تماما في كل اختياراتي، المفروض امر بدهي. وانا لما اقول الزمخشري قال في الايه دي معنى بديع، يبقى انا بقول كن معتزليا مثلا، برشح مذهب الاعتزال، فده امر كنت متصور انه بديع. انا لما اقول مثلا الوسيط سيد طنطاوي يبقى انا متفق مع فتواه، وخصوصا في حياته الاخيره للاسف انا كنت مختلف معاه كثيرا، بل يعني في بعض الدروس كنت اتكلمت على بعض الفتاوى خصوصا في قضيه النقاب لما منعته فرنسا وغيره. الخلاصه لكن عموم الكتاب اصلا يخلو من مثل هذه. بل اللي عجبني في ثنايا الكتاب ان لما تيجي مساله كلاميه، وانا لا احب القضايا الكلاميه ولا احب لكم ان تخوضوا في هذه القضايا، بيعجبني ان هو بيقول ايه، وفي هذه المسألة يعني توسع علماء الكلام ولها محلها، يعني رجعوا لها، كانش بيدخل نفسه هذه القضايا الكلامية. وإحنا إن شاء الله في المسائل العقدية هنبقى نشير لبعض القضايا، فياريت نحط دي قاعدة عامة، أي تفسير أتكلم عنه أو أشير إليه هذا لا يعني أبدا إن أنا برتضي منهج المؤلف كاملا، ده أمر بدهي. بل حتى الدكتور فريد رحمه الله على ما اتفق معه في كثير من القضايا، إلا طبعا أنه له بعض الاجتهادات في المرحلة الأخيرة أنا أخلف في بعض هذه القضايا. فالخلاصة نرجع، يبقى ده المنهج بتاعنا، ياريت الحابب يكمل معنا مجالس القرآن سورة البقرة يعيش معنا بهذه الطريقة. طيب مجلس النهاردة هنحاول نقسمه نصين، مدخل لسورة البقرة، الاسم، الخصائص أو الخواص زي ما دايما بحب نرجع، وخصوصا الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه أكثر مرة، خواص القرآن الكريم، والخواص الأثرية والخواص الاستنباطية زي ما نحاول نعمل، مدخل عمول السورة، نظرة عامة عن السورة، ثم الآيات الأولى. طبعا مش هنعرف ناخد كتير النهاردة، يعني احنا طولنا أصلا في المقدمة مع الكلام عن خصائص السورة، فمش هنعرف ناخد مجموعة آيات كتير. مش عايزكم تخضوا لما تحسوا من مجلس النهاردة طول، مع ان احنا ما خدناش آيات كتير، لان احنا مش عايز اقول ضيعنا وقت، انفقنا وقتا طويلا في الشرح الفكرة مع اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى الجزء، يبقى المجلس النهاردة عبارة عن ثلاث أجزاء، جزء خلصناه كان مقدمة، الجزء الثاني عن سورة البقرة نظرة عامة بقى عن اسمها وفضائلها وخصائصها، والجزء الثالث عن البداية بقى ننتقي على حسب ما ربنا يفتح معنا بقى أول خمس أو سبع آيات من سورة البقرة. طيب نستفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة سورة عظيمة، وكلمة عظيمة دي يعني مش ده مش استنباط ان انا يعني بقول ايه هي سورة عظيمة، لا لا لا، سورة البقرة اصلا لما نحب ننظر اليها أكثر الأحاديث الفضائل جاءت في سورة البقرة، بل كان الصحابة يعظموا هذه السورة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه السورة، وكانوا ينظرون لمن يحمل هذه السورة نظرة خاصة. يعني لدرجة مثلا أنا حتى مش عارف أبدأ منين من كتر الأحاديث الفضائل، ومستحيل أستوعبها، هدلكوا على كتب ترجعوا لها في مسألة الفضائل. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيجهز جيش، فعايز يأمر حد على الجيش، فبيستقرئ الناس القرآن. انظر كيف كان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء على الجيوش. شو بيشوف معاه قد ايه من القرآن، اللي معاه القرآن حفظا وفهما ده فاهم، وخصوصا ان انت لما بترسل واحد هو هيواجه مشاكل كتير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول له ايه هتعمل كذا ولما يقابلك كذا يحصل كذا ولما يحصل كذا، لا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مصعب، هو خلاص ارسل واحد فاهم هيتعامل مع مدينة جديدة، مع واقع جديد، مع اناس جدد، مع اصلا يهود، وسابه انطلق سيدنا مصعب وقضى السنة الأولى لوحده. طيب في المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ الناس القرآن، فجي واحد قال له ما معك من القرآن؟ قال له سورة البقرة. أنا بحاول أستحضر يعني المشهد السيناريو والحديث يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له معك إيه؟ فقال له معايا سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو كان أحدثهم سنا، كان صغير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أمعك سورة البقرة؟ يعني أنا أصلا يعني إيه ده، أنا حطيته كده كاتبه شعار، أمعك سورة البقرة؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أنت متأكد؟ قال نعم معي سورة البقرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أميرهم على طول، أنت معك، أنت متأكد أن أنت حافظ ومتقن لسورة البقرة؟ قال له أنت الأمير. ذلك بيروى عن أنس قال أن اللي كان معاه البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعظم في أعيننا، اللي معاه سورة البقرة ده حاجة مختلفة. حتى النبي لما قال كده فصحابي تاني قال له إيه يعني معنى الكلام، يعني والله أنا على فكرة كنت ممكن أحفظ سورة البقرة بس ما كنتش راضي أحفظها عشان خايفة ما صليش بها ولا أقوم بها. فقال اقرأوا القرآن وتعلموا القرآن وتعلموا سورة البقرة. ما هو ماشي أنت خايف ما تقومش، طب ما تتعلمها وتقوم بها. فإذا عايزين نبص دلوقتي على نظرة عامة، إحنا الطريقة دي ما عملناهاش غير في بهذا التوسع غير في سورة الكهف، هنحاول نعملها المرة دي. عايزين أحاديث الفضائل كتير، طيب عايزين نقسمها تحت يعني ايه كل احاديث بتعمل حاجه معينه زي اذكار الصباح والمساء كده، تلاقي مجموعه من الاذكار بتحميك من العين، مجموعه من الاذكار في الرزق. طيب سوره البقره بقى بتعمل ايه؟ احنا كده بنعمل ايه عشان ما نتوهش، احنا في الجزء الثاني من الدرس خصائص سوره البقره، بس احنا نبدا بالخصائص الاثريه. يعني ايه؟ يعني اللي مش من اجتهادنا، احنا نشوف دلوقتي لما نحب احنا بقى نمسك مثلا المصحف كده ونقول اه سوره البقره دي مميزة ايه عن بقية السور، احنا هنحاول احنا نشوف نلتقط ايه المميز في سورة البقرة عن بقية السور. دي بقى الخواص اللي انا ممكن اسميها الاستنباطية، لكن انا في خواص هي مش اجتهادية، هي اثرية بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا لاحظت، لا انا هقول لكم التجميع وبعد كده اقول لكم التفصيل، لقيت سورة البقرة بتعطي الاضاءة او الاضاءة يعني الانارة، تنور الطريق وتضيء الطريق، والحفظ والمنع والرفعة. أنا لقيت سورة البقرة مجموع الفضائل اللي أنا قرأتها أنها تضيء وتحفظ وتمنع وترفع. ده المجموع. حتى سورة، حتى فريد الأنصاري بدأ بكلمة قال سورة البقرة سورة منيعة تمنع صاحبها، فدي فكرة المنع اللي احنا نتكلم عنها. طيب أصلا أشهر اسم للبقرة وآل عمران، ها الناس اللي حافظ الأثر، الزهراوين. الناس قال قرأوا القرآن وغص من بقية القرآن قرأوا الزهراوين. يعني ايه الزهراوين؟ وهقول لكم ليه النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث قال لي نقرأ الزهراوين. الزهراوين مفرد المفرد الزهراء، وشيء الأزهر أي المضيء، ما تثنى الهمزة دي تشال تبقى الزهراوين. الأزهر قالوا من الإضاءة وشدة الإنارة، لدرجة أن بعض العلماء قال معنى أن هما زهراوين أي أشبه بالقمرين، القمران بتغليب القمر على الشمس، يعني الشمس والقمر. يعني لو القرآن مجموعة كبيرة من السماء المضيئة بالنجوم وفيه حاجتين كده في النص منورين، وطبعا القرآن كله مضيء لكن فيه شمس كبيرة كده وفيه قمر، فهذه هي البقرة وآل عمران. يعني انت متخيل اللي عايز يستضيء بنور القرآن وبيمشي في على الأرض المظلمة، ثم تضاء هذه الأرض بسماء مليئة بالنجوم، فالقرآن كأن بقية السور كأنها، طبعا احنا لو استثنينا الفاتحة هي أعظم سورة، لكن احنا نتكلم بقى ان أعظم آية في سورة البقرة، لكن أعظم سورة هي سورة الفاتحة. فلو انت ماشي بتستظل بهذه السماء المضيئة، طب ايه اللي الشمس في السماء ديت والقمر؟ هي البقرة آل عمران. احتروا العلماء ما عادوا يفكروا ما هي سبب الإضاءة. بعضهم قال لكثرة الأحكام، بعضهم قال لكثرة الأسماء الحسنى. يعني الأسماء الحسنى والأحكام تضيء لك الطريق الربانية في علاقتك بالله، وأن تتأله له وتتعبد له بهذه الأحكام فتضيء لك الطريق. يبقى أول حاجة مسألة الإضاءة. والإضاءة على فكرة مش بس معنوية، يعني مش بس تضيء معنوية الطريق. ده حصل في أثر أنا كنت ذكرته في سورة كهف، لأنه هو يعني في روايات وأثر، وذكرت هناك الخلاف الطويل، ذكره ابن حجر في مسألة أسيد بن حضير لما كان بيقرأ سورة يصلي ثم جاءت سحابة أظلته مضيئة. في روايات كثير إن في البخاري أنه السورة اللي كان بيقوم بها الليل فنزلت السحابة المضيئة اللي هي الملائكة اللي بتضيء أنها سورة البقرة. ولما خاف على ابنه، رجعوا بقى الأثر، خاف على ابنه يحيى والفرس قاعد يتحرك فتوقف عن القراءة، فالناس قال اقرأ ابن حضير، إنه لو كان استمر إلى الصباح يقرأ الناس كانت تيجي صبح وتجد السماء مضيئة بسبب قراءة سورة البقرة. بل في أثر كان عن مين؟ كان عن ثابت بن قيس أظن بن شماس، أنهم رأوا ان في زي شيء مسرج كده في اضاءه، فتعجبوا فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم الدار. كان اثر فيه كلام يعني دار ثابت بن قيس كان فيها سرج، قال نفسه بكل بساطه قال لعله كان يقرا سوره البقره. فراحوا لثابت بن قيس قالوا له في سرج عليك، وسالنا النبي قال قرات سوره البقره البارحه. فحتى الاضاءه مش بس اضاءه معنويه، اضاءه حسيه، لكن هذه لمن بلغ يعني في علاقته بالله سبحانه وتعالى وكانت مع صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة ان هي بتضيء. طيب الحاجة التانية، النبي في نفس الحديث لما قرأوا الزهراوين قال فإنهما البقر وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. هنا إنهما بيحفظوا هذا الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا سورة البقرة وتعلموا سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يقرأ البيت اللي يقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. يبقى إذن سورة البقرة بتحفظ من الشياطين، سورة البقرة ككل بتحفظ البيت من الشياطين ثلاثة أيام، وآية واحدة من سورة البقرة لآية الكرسي تحفظك من الشيطان إذا قرأتها بالليل أو قرأتها بالنهار حتى تصبح حتى تمسي. يعني آية واحدة آية الكرسي، ودي إحنا حتى الشيطان أخبر بهذا الأمر أبا هريرة رضي الله عنه والقصة مشهورة. يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سورة البقرة تحفظ الإنسان أو تحفظ البيت وبتفر الشياطين من البيت اللي بيقرأ سورة البقرة، لذلك في أثر جميل أو عن سواء موقوف عن ابن مسعود أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تردد يعني، وإن كان والله أعلم الأقرب إن هو موقوف عن ابن مسعود أن ابن مسعود يقول لا ألفين أحدكم يجلس يتعشى، يعني يجي بالليل بعد العشاء كده، ثم ويتغنى يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني قاعد فاضي ويدع سورة البقرة. يعني ابن مسعود مش متخيل إن واحد قاعد بالليل مضيعه، طب ما كنت قايل سورة البقرة تصرف عنك الشياطين. يعني شوف فقه الصحابة، قاعد بالليل فاضي كنت بيقول له ايه، كان زمانك قريت سورة البقرة بدل ما انت ضيعت وقت وصرفت عنك الشياطين. اذا بتحفظ الانسان. لذلك اخر ايتين، ودول بقى قصة، اخر ايتين دول صلى الله سبحانه وتعالى ان يتم لنا السورة، دول عالم اخر ولها خصيصة مفردها يعني، واتفتح باب مخصوص لها يعني. طيب ده مسألة الحفظ. مسألة المنع انا ذكرتها في حديث الزهروين انها تحاجاني، تمنع عنك الأذى، تحفظك من الشياطين، والحفظ ان انت يكون حواليك حاجز يمنع عليك الاشياء. لكن لما شيء بيهجم عليك وفي حد بيهجم عليك، انت عايز من يحاج عنك، هنا تيجي سورة البقرة بقى. لذلك اثر عجيب ان كان في رجل، وهو صحيح ان شاء الله مش فاكر من رواية مين، ابو سعيد تقريبا، الرجل كان معه القرآن، هو يعني الحديث مؤلم حقيقة، ثم قتل رجلا عمدا، فلما مات ظل القرآن يدافع عنه، ثم ظلت الصور تتسرب تخرج من القبر، هو هيتعذب فالقرآن بيدافع عنه، فظلت الصور سورة تلو سورة تخرج، فلم يبقى معه من القرآن يدفع عنه إلا البقرة وآل عمران، ثم خرجت آل عمران وبقت البقرة أسبوع ثم تركته سورة البقرة. آخر سورة فضلت تدافع عنه كانت سورة البقرة، أطول مدة للمدافعة عنه كانت سورة البقرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستطيعها البطلة، يعني إيه لا يستطيعها؟ لو عاد تقرأ كتير في المعنى ده، المعنى المتبادر وده اللي أنا قرأته أكتر للشراح، لا يستطيعها يعني لا يستطيع السورة. طب يعني إيه لا يستطيع السورة؟ يعني مش هيعرفوا يذكروها، مش هيعرفوا يحفظوها، مش هيعرفوا يفهموها. فلذلك لما قالوا السحرة، مع إن المعنى الأشهر لا يستطيعون إذاية حاملها، لا يستطيعها، هي المفروض أنها هذه البقرة، لكن أي ده لأنه القارئ وكأنه تلبس بالسورة، فبقى هو والسورة حاجة واحدة، فالسورة بتحفظه، فالسحرة عايزين يؤذوه، هو كأنه التحف بسورة البقرة فلا يستطيعون أن يؤذونه. ولذلك من المعاني اللي الإمام الطيبي قالها في الشرح، وده معنى بديع يعني، أنه قال البطلة من البطالة الكسلان، إن سورة البقرة عايزة إنسان جاد، عايزة إنسان عنده عزيمة. فمن الأول كده، من أول الأول درس سورة البقرة، عايز أقول لكم إن اللي هيطول واللي عايز شوية مقاطع وعايز حاجات، أنا بضطر إن أنا أعتذر له. يعني أنا أتذكر كنت بسمع من فترة طويلة تفسير سورة البقرة الشيخ مصطفى البحياوي، أنا سمعت ما يقرب، بس هو بدأ بالأول بمقدمة لأنه كان بيشرح العطية، شرح مقدمة العطية والاستعاذة والبسملة والفاتحة، وبعد كده دخل في البقرة. كنت عايز أسمع البقرة، أذكر أنا سمعت مية وكم درس، وكانش كان لسه في الآيات الأولى من سورة البقرة، بس ما تقلقوش يعني أنا ما عنديش هذه المعلومات أصلا يعني. طيب احنا قلنا سورة البقرة الإضاءة اللي هي الزهراء والزهروين، الحفظ تفر الشياطين، المنعة تحجان عن صاحبها والرجل اللي كان في القبر، ونزول الملائكة أيضا، الرفعة جد في عيوننا وأنت أميرهم. يبقى سورة البقرة تضيء، تحفظ، تمنع، ترفع. دي وطبعا في يعني كل ما تيجي تحفر أكتر، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انفرط عقد المسلمين وقالوا، فالناس قال العباس وكان صوته كان صوته جهوريا، فقال نادي عليهم، فقال يا أصحاب السمرة، ذكرهم بالبيعة، الشجرة اللي كان حصل عندها البيعة، يا أصحاب سورة البقرة. طب القرآن 114 سورة، وخد بالك مع يعني لما ينادي على أصحاب سورة البقرة، هو لو احنا جمعنا مجموعة من الفضلاء، مش كل الناس حافظين ومتقنين وفاهمين ومذاكرين سورة البقرة، فمعنى كده انه بينادي على عدد قليل. يعني انا مثلا لو اقول ايه، يا اصحاب سورة الاخلاص، هيجي عدد كبير، انا في معركة وعايز عدد يدافع عن نفسه. هو هنا واضح انه بدأ ينتقل كيف، خلاص احنا في ازمة، انا هنا محتاج الكيف مش محتاج الكم، فقال يا اصحاب سورة البقرة، وده كان شيء عجيب. فلما جاءوا انتصوا، العلماء بيقولوا طب ليه سورة البقرة؟ هل لأن للفضائل إن هي بقى بتحج وتدافع، فهؤلاء يدفعون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسلم يعني هيؤذوه، لكنه ثبت صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال، وأنا شوف بيعجبني قوي لما يكون في معنى زي كده والعالم، وده بيبقى قليل للأسف، يقعد ينخور بقى عايز يبحث. بعضهم قال ايه هذا لما في السورة من قوله تعالى كان من فئة قليلة غلبت فئة كده، عجبتني يعني ايا كان هو صح ولا لا، بس انا بيعجبني انه يجد نص ثم يبحث في هذا النص. بعضهم قال لا مش بس عشان آية كان، انتوا عارفين طبعا كان من فئة قليلة ان شاء الله في قصة طالوت وجالوت، لان كان برضو حصل ان هم قلة قلة قلة وبعد كده انتصروا، فكأن الموقف كده ده اللي كان معناه. بعضهم قال لما السمرة فيها بيعة فعايزين آية البيعة، قال أوفي بعهدي أوفي بعهدكم. وبعضهم قال لا الموقف مش مسألة، ما هو خلاص البيعة ده كده هيبقى تأكيد للمعنى، وهو أصحاب السمرة ده بتأكيد للبيعة أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم للبيعة. بعضهم قال في معنى جميل قوي، قال هذا موطن استشهاد، موطن استشهاد يعني احنا عايزين ناس تضحي. فنادى بسورة البقرة لما فيها من قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هو عايز الناس اللي جاية تضحي وعندها سعادة تضحي وتموت لنصرة هذا الدين. طيب دي الخصائص بتاع سورة البقرة الأثرية. طب تعالوا نبص بقى سريعا على، هي ما عادتش سريعا للأسف، أنا عارف إن الوقت فرط مننا. تعالوا نبص على خواص سورة البقرة للتهدئة. طبعا يا جماعة اللي عايز يطول في كتابه خواص سورة البقرة الشيخ الدكتور تركي ابن فهد الهويمل، وأي كتاب من أحاديث والفضائل. أنا عندي كتاب طيب طبع الدار السلام اسمه الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد للدكتور إبراهيم علي السيد، كتاب جيد. وهو على فكرة ميزة الكتاب في سورة البقرة استفاض في أثار كتير جميلة عجبتني، وميزة الكتاب إن هو لا يكتفي بالمرفوع بل يأتي بالأثار الموقوفة حتى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سور، وحتى على التابعين في أثار جميلة عن التابعين، في أثر عن عبد الرحمن بن الأسود من الكوفة أظن تلمسة بن مسعود عن أيضا سورة البقرة، وإن كان في الأثر أشبه بحث الناس على الصلاة بسورة البقرة ولو في ليلة أنه يأتي بتاج يوم القيامة، وفي أثار كثيرة ارجعوا لها إن شاء الله. برضو من التفاسير الأثرية الجميلة ابن كثير طبعا أنتوا عارفينه بيبدأ كل سورة بمثل هذه الفضائل. طيب خواص سورة البقرة الاجتهادية يعني إيه؟ يعني إحنا نحاول نبص كده بما تتميز سورة البقرة. يعني أنت عارفين مثلا في المنار واحد زي رشيد رضا، ولا خلاص إحنا قلنا مش مع كل حد هقول يا جماعة لا يعني إن أنا بأشير لكذا الاتفاق خلاص قاعدة إحنا قلناها. عجبني جدا رشيد رضا إنه هو بحث الأول قبل ما يدخل في السورة القواعد والتشريعات العامة التي في هذه السورة، ووصل لما يقرب من 33 قاعدة من القواعد العامة، وقواعد جميلة وبديعة في السورة. ميزة التفاسير في سورة البقرة مفسر بيكون لسه في الأول بخير وكده ونشيط، وده على فكرة من أصعب الحاجات عليا أن باجي أقرأ ألاقي مثلا في ألف لام ميم لسه بقى بخير، ويعني تلاقي عامل 100 صفحة يعني ده ألف لام ميم يعني. فالزمخشري يعني طول جدا في الحروم المقطعة وحشكة الطيبي، وابن عاشور، ابن عاشور يعني جاب كل الأقوال اللي تعرفها واللي ما نعرفهاش في الحروف المقطعة وقعد يرتبها في مجموعات، ثلاث مجموعات في الآخر. فتجد ان ايه المفسر يعني بخير وكده في الأول ونفسه لسه طويل يعني. ايضا من خاص سورة البقرة بعضهم جمع قال ده أركان الإسلام كلها في سورة البقرة، بعضهم قال أغلب المعاملة، لذلك في أثر أنا ما قرأته ما كنتش فاهمه بيقول ايه لو اكتملت او لو اكملت سورة البقرة 30 آية لا تكلمت. هي سورة البقرة 286 آية، انا مش ما كنتش فاهم يعني لا تكلمت. بعضهم قال في شرح الاثر ده اي لاكتفى بها الانسان في الدين، يعني كانت هتحتوي كل الاحكام من كتر ما سورة البقرة يعني فيها احتواء لعمومات الشريعة وقواعد الشريعة واحكام الشريعة. سورة البقرة وده اللي انا عايز اقوله لكم، سورة البقرة بتعيد ضبط فكر الإنسان أصلا، وده أنا قلته في القرآن عموما وفي سورة البقرة خصوصا وافتتاح، وده هنقولها دلوقتي من خواص سورة البقرة، إن أول حاجة إن هي في أول المصحف. يعني لما نيجي إحنا نبص كده أما أقول لكم كده إيه رأيكم يا جماعة إيه خواص سورة البقرة، واحد يقول لي ده فيها أعظم آية في القرآن، أقول له أحسنت، آية الكرسي. طب آية الكرسي بتتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، إيه تاني؟ يقول لي فيها آخر آيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، والعلماء لما تكلموا يعني ايه الكفاية قالوا الخلاصة كفتاه في كل شيء عن قيام الليل والحفظ وكل شيء. ايه تاني؟ واحد يقول لي الدمج العجيب بين العبادات والمعاملات، جميل. واحد يقول لي الحرمات، الحج والقتال، الاسرة، المال، مقاصد الشريعة كلها، قواعد الفهم والموازنات والمصالح والمفاسد وترتيب الاولويات، كل ده موجود في سورة البقرة. واحد يقول لي وده اللي انا قلته من شويه لا فكره ان هي في اول مصحف. انا ودايما المعنى ده انا كنت قلت الخاطره دي في رمضان اللي فات، كنت عامل مجموعه من الخواطر كده يعني مسجل للاسف تسجيل سيء. اول خاطره كان اسمها بدايه قويه، ان انا عايزك تتخيل من سبل، وده بيساعدني جدا انا فهم القرآن، انا بحب افهم آية او سورة بتخيل. ان احنا عندنا مشكلة دايما ايه في العادة، احنا اتعودنا قوي على القرآن وقريناه كتير، فاحنا ممكن بتفوتنا اشياء. فعايزك تتخيل لما تدي المصحف لواحد غير مسلم، عايز تتخيل تدي المصحف واحد غير مسلم اول مرة يقرأ القرآن وتقول له هذا كتاب نزل من السماء من عند الله، فيمسك المصحف ده تقول له خد بالك هذه آخر رسالة لأهل الأرض، خلاص بعد كده تقوم الساعة، هذه رسالة الخاتمة. يقول لك ربنا ما لم يرسل رسائل، أرسل رسائل لكن خلاص هذه رسالة المهيمنة على الكتب السابقة، وما سواها الآن لا تستطيع أن تثق فيه 100%، في أصابته التحريف والتبديل والتغيير. فيمسك كده تخيل إحساسه، يعني ده من عند الله، طب ربنا بيقول لنا إيه؟ فيفاجأ بالفاتحة وطلب الهداية، الثناء والهداية، ثم يفاجأ بسورة البقرة. أنا أصلا واحد في بداية الالتزام كان بيقول إيه، وكان عنده بقى هم الدعوة والحرص على غير المسلمين، طب ما كنا نجيب مثلا سورة الزمر في الأول أو سورة قاف، ويعني سورة البقرة صعبة في الأول. تفاجأ إن سبحان الله هذه عجيبة، سورة البقرة فعلا اللي بيبدأ بسورة البقرة صح إسلامه كله بيكون صح. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تمام الاستسلام، اللي بيسلم نفسه إلى سورة البقرة بيخرج مستسلما مطيعا، يخرج من سورة البقرة يقول آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون، خلاص هو عنده حالة من الإيمان، سمعنا وأطعنا، خلاص فاهم مغزى ومعنى التكليف. طيب أيضا من خصائص سورة البقرة، احنا عاملين نقول خصائص سورة البقرة البقرة البقرة، هي ايه قصة البقرة دي؟ قصة مع بني إسرائيل، قصة مع بني إسرائيل، ده القرآن بيتكلم كتير عن بني إسرائيل، يعني أكيد القصة بتاعت بني إسرائيل دي، بني إسرائيل جت في المكي وجت في المدني وجت في كتير من سور المكية، في آل حميم وجي في طه وفي الأعراف، طبعا حديث طويل عن بني إسرائيل، وجي في السور المدنية كتير كلام عن بني إسرائيل. يعني واضح إن سورة البقرة موجودة في أكتر من مكان. لا لا لا، سورة البقرة بالرغم إن هي مع بني إسرائيل لها لم تأتي في القرآن إلا في سورة البقرة، إذا لها دلالة. احنا قلنا احيانا من فرائد السورة، انا محب افهم خصائص السورة اشوف بماذا تميزت بماذا تفردت هذه السورة. لما قلنا مثلا ان قصة سيدنا ابراهيم اللي في سورة الانعام لم تأتي الا في هذه السورة، قصة موسى عليه السلام مليانة في القرآن لكن مع الخضر لم تأتي الا في سورة الكهف، ايضا قصة البقرة لم تأتي الا في سورة البقرة، ودي لها دلالة لما نيجي الوقت على الاسم. يبقى إذن خصائص سورة البقرة، طبعا أطول سورة في القرآن وأعظم آية والآية الخاتمة وتقسيمة الناس وآية الاستخلاف إني جعل في الأرض خليفة، كل دي خصائص تفردت به سورة البقرة، وإحنا إن شاء الله ماشيين هيجي لنا مثل هذه الخصائص. طيب مسألة الاسم عشان نبدأ بقى ندخل، لأن إحنا طولنا، ندخل في الآيات الأولى مسألة الاسم ومسألة النظرة العامة سريعا. أنا لما أجي أتكلم في النظرة العامة أنا بصراحة ما بحبش، لا أحب فكرة المعنى الموضوعي أو المعنى الواحد موضوع السورة ويتقال في الأول، أحب ده يجي في الآخر بعد ما نعيش تفاصيل تفاصيل السورة. كتير من الناس بيتعجل يقولك إيه موضوع سورة آل عمران كذا وموضوع سورة المائدة كذا، يقول أنا خلصت خلاص يا جماعة المصحف، تقول له بقى عيش مع آية، يقولك لا ما أنا عرفت ده سورة آل عمران طلعت بتتكلم عن كذا خلاص. أيوة هو في القرآن إحنا محتاجين نعيش آية آية، فأنا بخاف من الفرح الذهني.

التشريعات وبعد كده أقول له بني إسرائيل. لا، القرآن بدأ ببني إسرائيل، لأن أنت لو هتتعامل مع الكتاب كما تعامل بنو إسرائيل ملوش لازم تكمل الجزء الثاني. يعني لو أنت هتدخل الكتاب بعقلية بني إسرائيل اللي احنا هنحاول نحللها وإحنا ماشيين مع بعض، أنت مش تعرف تستفيد من التشريعات. ليه؟ لأن كل تشريع هتحرف وهتبدل وهتراوغ وهتغير وهتبدل مجموعة الجرائم اللي ذكرت يعني مجملة بصورة دقيقة جدا في صفحة ثم مفصلة في خلال الجزء الأول، هي دي الجرائم اللي احنا حذرنا منها. وتستشعر ان وكأن سورة البقرة بتقولك نزل عليكم كتاب فيه هدى، كيف ستتعاملون مع الكتاب؟ هل ستتعاملون كما تعامل بنو إسرائيل مع الكتاب، أم ستتعاملون كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين آمن رسوله قلوا سمعنا وأطعنا، أن تؤمن وأن تطيع؟ هتتعامل إزاي مع هذه التكليفات التي في الكتاب؟ طيب، برضو أنا كل ده عايز أوصل لكلمة البقرة، سورة البقرة، قصة البقرة. لو أنت ما تعرفش اسم السورة وأنا غطيت على اسم السورة وأنا قلت لك تخيل معايا، يعني لو أنا بدي الكتاب ده لواحد غير مسلم وخبيت اسم السورة وقلت لك الجزء الأول فيه جرائم كتير لبني إسرائيل، فأنت بصيت كده قلت لي حصل، قلت لك عايزك تنقي جريمة من جرائم بني إسرائيل أو مشكلة أو تعامل سيء من تعاملات بني إسرائيل نخليها اسم السورة. فأنت قلت لي ماشي سهلة، لو أنا ما أعرفش السورة هبص كده، أنا هحاول لو أنا أنتقي أبشع جريمة أو أسوأ جريمة، مثلا ان هم طلبوا ان يروا الله جهرة، ان هم حرفوا، ان هم فبدل الذين ظلموا ان هم بدلوا، هحاول اشوف جريمة من الجرائم اللي عملوها عبدوا العجل مثلا. خد بالك السورة ما اسمهاش العجل، هم عبدوا اسمها البقرة لان هم ذبحوا البقرة لكن عبدوا العجل. ايه ده؟ ده شبه الحاجة الوحيدة اللي عملوها، ده هم عملوا الطاعة البقر، ده هم ذبحوا البقرة. ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها، ده في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها. يعني فذبحوها الواو دي اللي هم بنو اسرائيل هذه البقرة، ذبحوا، ذبح بنو اسرائيل البقرة ذبحوها، يعني هم نفذوا الامر. وبرغم من كده تتسمى بها؟ ايوه، ما هو هذا التنفيذ بهذه المباطأة والمراوغة والمناكفة، هذه طريقة لا يحبها الله. يعني اياك ان تتخيل ان حتى لو طبقت بس بالطريقة اللي عملها بنو اسرائيل وادعوا لنا ربك ويراوغ ويرجع لا تعنتوا. فكأن اسم البقرة فيه دلالة، اذا اردتم ان تطيعوا الله فاسرعوا وقولوا سمعنا وطعنا. لذلك عايزك تلاحظ ان كلمة يؤمنون بالغيب في الاول، يعني يؤمنون بالغيب، وده هنتكلم فيها ان شاء الله، في نوع من المآلات هذا الايمان مع معاني في هذا الايمان هي غائبة عنك. طيب اخر السورة امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون كل امن. الايات دي اصلا نزلت لما الصحابة خافوا من امر من الاوامر، ما هو الامر بيقول لهم ايه؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ايه ده؟ طب ازاي؟ طب يعني يا رسول الله، طب لو احنا الطاعات التانية عرفناها لكن ازاي ما نخفي في انفسنا؟ فالناس قال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو، شوف الربط، كما قال بنو اسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآيات، يعني هم قالوا سمعنا وأطعنا ولا يعلمون أن ما قال هذا الأمر اللي هو سمعنا وأطعنا هيحدث التخفيف. فالفكرة أنك تؤمن بشيء ولا تعلم ما قال هذا الأمر، وهو على فكرة هي دي فكرة البقرة. هي البقرة لما راحوا يذبحوها، هو الوقت مات واحد عايزين يعرفوا مين اللي قتلوه، فراحوا لسيدنا موسى في قتيل عايزين نعرف مين اللي قتله، فسيدنا موسى قال لهم خلاص اذبحوا بقرة. ايه ده؟ هتتخذونا هزوة؟ بنقول لك في واحد مات عايزين نعرف مين اللي قتله، تقول لنا اذبحوا بقرة؟ هو مش قادر يفهم ان هو لازم ينفذ. هي دي مشكلتنا، ان احنا نقول للناس الله سبحانه وتعالى يقول اتركوا الربا، الله سبحانه وتعالى يقول افعلوا كذا في المعاملات الأسرية وافعلوا كذا في المعاملات المالية، واحد مش مقتنع. ليه؟ ما مش الحكمة لا تظهر لي، يعني مع احترام عقليتك و... الله خالق السماوات والأرض يقول كذا، تقولي الحكمة لا تظهر لي يعني، أو مش مقتنع، أنا مش متخيل، يعني يعني لا سبحانه وحاشا تعدل على مين يعني؟ ده ممكن ده بتستسلم لطبيب لسه متخرج يعني ومحوش حد شهادات وكل ما

هي بتعلى بتزداد الثقة. فأنا مش متخيل أنت يعني مش مقتنع بإيه. ففي البقرة، في قصة البقرة، إنهم ينفذوا حتى ولو يعلم المآلات. بل العجيب في سورة البقرة إن كانت هذه البقرة التي ذبحت كانت فتحا لغيرهم. القصة المشهورة في الإسرائيليات إن هي رجل كان بيبر بأمه وفضلت البقرة يغلف ثمنها يغلف ثمنها فاستفاد من ثمنها ذهبا. فشوف إزاي في قصة عجيبة مليئة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه القصة في السورة عشان نتدبر فيها أكثر من كده. لكن عموما فكرة التكليف والإيمان والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الاستسلام المباشر السريع غير المعترض غير المتعنت، هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ كده نستعين بالله سبحانه وتعالى وندخل في الآيات الأولى من سورة البقرة. بعد طبعا يعني للأسف أنا كنت كاتب حاجات بس خلاص، يعني أي حاجة أنا أحلتكم عليها ترجعوا لها إن شاء الله اللي حابب يكمل معنا بالتفصيل، يعني أحاديث الفضائل أو النظرة العامة. في حاجات في النظرة العامة أنا حاولت أأجلها لما تيجي لنا مثلا آيات إني جاعل في الأرض خليفة، أما تيجي لنا قصة البقرة نستفيد أكثر، المعاملات المالية في الآخر لها دلالة إن شاء الله. نبدأ نستعين بالله. سورة البقرة هذه السورة العظيمة، أو قبل ما أنسى معلش كويس افتكرت الاسم، الاسم نفسه بعض العلماء ودول قلة بيحاول يبحث في معنى اسم السورة نفسه. يعني ايه بقرة؟ يعني المعلومة دي انا هقولها لكم وهي بالنسبة لي انا نفسي محل تردد، انا قرأتها لكن هي بالنسبة لي محل تردد، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على من يتأمل في هذا الامر. البقرة اسم البقرة نفسه من اللغة، البقر هو الشق والتوسع، يعني انت بتفتح حاجة وتتوسع فتستكشف الامر. عارفين احيانا في الجراحه لما واحد يجي الطوارئ نسأل الله السلامه والعافيه يعني، ويكون عنده مشكله او حادثه او مشكله داخل بطنه مش معروف، هيفتح فين الجراح؟ فبيسموه يعمل فتح استكشافي عشان فتح واسع يكتشف كل شيء. ده من معنى البقر. لذلك الباقر هو الذي توسع في العلم، واللي بيبقر الارض اللي بيصل فيها يستطيع انه يشق الارض ويصل فيها الى ثرواتها. فمن معاني البقر الشق والتوسع واستكشاف الخيرات والوصول إليها. والله أعلى وأعلم وجود البقرة في بداية السورة هي وكأنها تشق لك الطريق وتخرج لك الكنوز والثروات. فكلما عايشت هذه السورة كلما بقرت كثيرا من أراضي العلم وأخرجت لك هذه الأرض كثيرا من الكنوز والخيرات. والله تعالى أعلى وأعلم. نبدأ الآيات، تبدأ سورة البقرة. وبرضو عايزك تاني تستحضر واحد غير مسلم بيقرأ السورة، أول حاجة بسم الله هات يا عم السورة، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، فهم من الفاتحة، احنا كنا شرحنا الفاتحة في مجلسين، فهم من سورة الفاتحة أنه يثني على هذا الإله الرحيم العظيم الكريم ويطلب منه الهداية، وهو يخاف من سورة الفاتحة يخاف أنه يكون من المغضوب عليهم أو الضالين والعياذ بالله. ففهم أن في صراط مستقيم، فيدخل سورة البقرة يبحث عن هذا الهدى، يبحث عن الصراط المستقيم اللي هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيفاجئ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، إذا يعني حاجة، وهنا هذه الحروف المليئة بالأسرار. معلش راجعوا قدمة سورة الأعراف، حاول تفصل الأقوال اللي هناك. أكثر واحد شفته استفاض حقيقة في مسألة الحروف المقطعة، يعني لأن أنا بعيد شوية أنا قرأت معظم التفسير، أظن هو كان ابن عاشور، ذكر 33 قول تقريبا، وبعدين جمع مش حاجة و30 قول فيما أذكر يعني، وجمع جمع الأقوال دي لثلاث مجموعات، يعني كل مجموعة تحتها أقوال، وحاول يرجح. وإن كان أنا يعني اللي رجحه هو اللي شبه إيه أشبه محل اتفاق بين المتأخرين أنها للتحدي وللإعجاز، وإن هي غالبا بيأتي بعدها ذكر للقرآن. يعني هم اختلفوا أصلا هل لها معنى، هل بتشير يعني هل لها معنى ولا لها دلالة بتشير على معنى معين، ولا هي للتهجي، ولا هي فيها أسرار. هو مسألة طويلة وطويلة الذيل وتكلمنا فيها قبل كده، وأنا حقا أميل نوعا ما أن لها معنى دلالة، مش مجرد ان هي قسم او اسماء سور. يعني لا انا ارى ان هي لها دلالة،
وان تخصيص الحروف بالسور لها ربط، يعني اللواميم المدنية البقرة وآل عمران فيها ارتباط، واللواميم المكية العنكبوت الروم لقمان السجدة لها ارتباط، وآل حاميم لها ارتباط، ويعني والطواسين لها ارتباط، وألف لام راء مجموعة لها ارتباط. فإذا هناك دلالات، والله أعلى وأعلم، يفتح الله سبحانه وتعالى على من شاء. النقطة اللي عايز أقولها طبعا بداية الاندهاش والتعجب والتساؤل اللي في أول السورة، في كلام كثير، يعني فكرة كأنك أنت من بداية السورة كده بتستطيل عليه، تقول له إيه، شوف القرآن بتعرف تتهجى، قول كده، قول ألف ألف، قول ورايا ألف، يقول لك ألف، قول ورايا لام لا ميم، شفت الحروف اللي أنت تتهجاها دي، سيأتي القرآن مكون من هذه الحروف لا تستطيع أن تأتي بمثله، ده مما قيل. يعني مسألة الحروف المقطعة عشان اللي بيقرأ في تفاسير كتير يعني بتوظف، خدوا بالكم، في مبحث تاني، في مبحث لخلاف في مسألة الأسماء والصفات. يعني مسألة الحروف دي بيتم توظيفها، لأن يقول لك إيه، بما إن ممكن ميبقاش لها دلالة، طب إذا ممكن مذهب التفويض إن إحنا ما نعرفش معاني مش كيفيات، معاني أصلا الصفات، وهل دي تدخل من المتشابهات ولا لأ. فأحيانا لما تجد ده في البحث هو بيتم توظيفه في المبحث ده، وده مبحث مش هنتكلم فيه دلوقتي. طيب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هل هي ثلاث جمل ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ خلينا ناخد ان هي ذلك الكتاب مبتدأ وخبر، يعني لو قلنا ان الخبر هدى ولا ريب معترضة، ذلك والكتاب بدل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني هذا الكتاب هدى، ربنا يخبرنا ان الكتاب ده هدى. طب لو ربنا بيقول لنا ذلك الكتاب، يعني ايه؟ يقول مثلا هذا الرجل، لا، هنا لما بيكون المبتدأ والخبر في ألف ولام بيسموه تعريف الجزئين، يعني الجزء الأول اللي هو المبتدأ معرف، يعني ده اسم إشارة، والتاني معرف أيضا في ألف ولام، هنا قد يفيد الحصر والقصر، يفيد أن هذا هو الكتاب الكامل، فكأني في إشارة والله أعلم أن هذا الكتاب اللي هو القرآن لو وضع بين كل كتب الأرض ده كتاب مميز، ذلك الكتاب تنتزعه كده من وسط، عايزك تتخيل كده، عارف في بعض الصور بعض الناس المثقفين يعني بيحطوها في صور البروفايل بتاعتهم، مكتبة كبيرة كده وسلالم كتب، عايزك تتخيل كده، وبعد كده من وسط كل مليارات الكتب تنتزع وتقول هذا كتاب مختلف عن كل كتب الأرض، ذلك الكتاب الكامل لا ريب فيه بوجه من الوجوه ولا نقص فيه. فده بداية قوية، ها انت داخل بتقرأ، بتبدأ الكتاب ده، بعض الناس بتفوت المقدمة، لا تخيل كده من البداية، خد بالك ذلك الكتاب ده. لو احنا قلنا، انا عايزكم يا جماعة واحنا مع بعض في التفسير ان شاء الله او المجالس دي، نقلب كده وجوه الآيات بما قد تحتمله الآيات، وفي خلاف هل ينفع تحمل على كل هذه الأوجه، وده يعني اختاروا بعض المفسرين، وابن عاشور طبعا بيؤيد ده بقوة، خصوصا لو ما فيش بينها تضاد. طيب ذلك الكتاب، احنا قلنا لو المقصود الإخبار عن هذا الكتاب الكامل، طب هل في إشارة لما ربنا بيقول كده ذلك الكتاب، أو تعريض بحاجة أو إشارة لحاجة؟ طيب لو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لليهود والنصارى، أو للمشركين، أو لعموم الخلق، ركز معي، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا اليهود والنصارى ولا المشركين ولا عموم الخلق، كل واحد من دول قد يأخذ إشارة ومعنى من هذه البداية. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وعده الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يغسله الماء، وطول مكة بينزل عليه الكتاب، لكن لم يكتمل بعد، لأن يعني طول مكة القرآن المكي لسه ما فيهوش فيه التفاصيل التشريعية. وركزوا معايا، وجود تفاصيل تشريعية في كتاب سماوي دلالة على التمكين لهذه الأمة، لأنها ستطبق هذه التشريعات. يبقى
انت لما القرآن المكي في تشريعات لكن ليست بكثرة ومش بتقيم مجتمع كامل يطبق كل، شوف سورة البقرة مليئة بالأحكام ازاي. فمن البداية ربنا بيقول له هذا هو الكتاب الذي وعدتك به يا محمد، وعدتك به في أول البعثة، ووعدتك به أثناء مكة، وهو الآن يبدأ في الاكتمال، نقلة جديدة للكتاب الذي ينزل عليك، ذلك هو الكتاب. ولو التقطنا آية فيها خلاف طويل أنا أقول لكم ما أميل إليه والله أعلى وأعلم، يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. الهاء دي حيرت المفسرين، اختلفوا على ثلاث أو أربع أقوال. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أنا أميل إن الهاء دي بتعود على الكتاب، وحتى تكملت الآية وجعلناه اللي هو الكتاب، أنا أميل كده والله أعلم على. طب هيبقى يعني إيه فلا تكن؟ لأن في بعضهم قال فلا تكن في مرية من لقائه موسى أو لقاء الله. قد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء الكتاب. المعنى والله أعلى وأعلم إن هذا من عندي، يعني أتينا موسى الكتاب أي مكناه وأهلكنا فرعون وآتيناه كتابا فيه هذه التشريعات فأقامها. فلا تكن أنت في مرية أيضا من هذا، أنت مستضعف في مكة لكن سيأتي يوم وتؤتى هذا الكتاب، فلا تكن. فتأتيه سورة البقرة الآن أتاك هذا الكتاب ويكتمل الكتاب بتشريعاته، فبشرى. لذلك كثير من المفسرين ذلك الكتاب فيه هذا الوعد، فعضهم قال الوعد الذي جاء في التوراة. لذلك قالوا لو الخطاب لليهود والنصارى، طب احنا لو قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طب لو اليهود والنصارى، أي ذلك الكتاب الذي لم يحرف ولن يحرف ولن يبدل، فتعريض بكتابكم الذي حرف وبدل، وهذا الكتاب الذي بشر به في كتابكم أنه سيأتي نبي معه كتاب أن يجيلهم في صدورهم. فلو الخطاب لليهود والنصارى، لأن دي مرحلة جديدة، احنا الآن انتقلنا إلى مكان جديد في مكة، استحضار ان دي سورة مدنية الأولى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا معاذ بيقول له اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب، يبقى أنت لما تروح مكان فيه أهل كتاب محتاج دعوة مختلفة غير لما تعمل مع المشركين. فمن البداية هذا كتاب مختلف. لو المشركين ذلك الكتاب الذي استهزأتم به ها هو ينتصر وهو يبني وهو يشرع. الآن لو الكتاب بقى للخلق ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لحظة نزول سيدنا آدم لحظة مؤلمة، هيعمل ايه في الارض؟ غريب، في غرابة وحشة، كان في الجنة منعم يأتيه الرزق، لما نزل الارض هو حصل له صدمة، صدمة دنيوية، الاكل اللي تخيل يذبح الشاة ويعمل عشان يأكل ويتعب ويستنى ويزرع، لكن في صدمة تانية، ما الذي سيصبر عليه هذه الوحشة؟ فربنا قال له في لحظات النزول الاولى فإما يأتينكم مني هدى، فربنا يقول ذلك الكتاب هو الهدى الذي وعدت به كل المرسلين، لكن أنتم يا أمة محمد لكم كتاب خاص مهيمن على كل الكتب السابقة، فأنتم لا تحتاجون إلى أي كتاب سابق من لدن آدم، مش تحتاجوا حاجة، أنتم معكم كتاب. تخيل لما يكون معك كتاب يا جماعة، القرآن والله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة خصوصا للضعفاء اللي زي لما هو مش قادر يتبحر في العلم ده ولا يقرأ، فخلاص معاك الخلاصات، تتعب ليه وتضيع نفسك ليه؟ من لدن آدم معاك الخلاصات، الخلاصات، فأقبل على هذا الكتاب ذلك الكتاب. فالبداية القوية دي يعني الكتاب ده كامل، وهذا الذي وعدنا به وفيه تشريعات وبشر به، وهو يعني يؤنسنا في وحشتنا على هذه الأرض. نعم، طب يعني ما فيش فيه؟ لا لا لا ريب فيه، طمن، بداية مطمئنة، لا ريب فيه، خلاص انت مطمن. الريب في نوع من الايه، من الاتهام كده، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، انك انت بتكون في نوع من الاتهام، فلك لا لا لا، اياك ان تظن ان في اي شك في هذا الكتاب. فواحد يقول لي طب ازاي لا ريب فيه وفي ناس بترتاح في الكتاب؟
ده كده غلط في الآية دي ولا هقول لك هو يعني بالعقل كده. إذا كان في نفس السورة بعدها بكم آية ربنا بيقول إن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا، يعني ده مش حاجة أنت اكتشفتها، مش تقول لي أنا لو سمحت بس أنا اكتشفت غلطة معلش، بتقولوا لا ريب فيه. ودي بقى الشبهات الإيه الشباب الجديد شباب الكلاب هاوس يعني الشبهات الجديدة، قال لك أنا اكتشفت غلطة في القرآن، أنتوا بتقولوا لا ريب فيه وفي ناس ارتبت في المصحف لو سمحت هنا سجل غلط. هو إذا كان ربنا بيقول بعدها إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا لا ينبغي أن يرتفي عقل. يعني الكتاب، وده سبحان الله أنا اتكلمت عن ده في درس مميزات الخطاب القرآني، القرآن بيحصرك كأنه بيقول لك أي حد هيرتفي القرآن رجع نفسك، مشكلة عندك. لذلك لما ربنا يتكلم عن القرآن وأثره في الآيات الأولى، بعد كده ربنا ممكن يجي في صدر واحد إيه ده، طب وزي في ناس ما منتش، ما هم اللي غلطانين، إن الذين كفروا سواء عليهم، الآيات الآيتين اللي بعد ده، لأن ده رد والألمح ابن عاشور المعنى ده، ان بعد ما اثنى الله سبحانه وتعالى على القرآن وعلى اثر القرآن، طب ازاي الكتاب بالعمق ده وبالقوة دي وفي ناس ما تؤمنش؟ ختم الله على قلوبهم، مشكلة عندهم. فمن البداية لا ريب فيه، يعني انا لما في دواء والدواء ده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى شفى ملايين من الناس، وفي ناس يعني لا تستفيد من هذا الدواء، مشكلة فيهم يعني خلاص، هو المشكلة هو بيتعامل معه بطريقة خاطئة، فلا ريب فيه. فتخيل من البداية راجع نفسك، المشكلة عندك، ايه القوة دي؟ هذا كلام لا يقوله الا الله. البشر مهما بلغ من القوة والعلم والحكمة لا يستطيع ان يتكلم بهذا الكلام من السطر الاول في الكتاب، يقول هذا هو الكتاب الكامل لا ريب فيه. ايه ده؟ ايه القوة دي؟ مش مثلا واعتذر الى القراء وان الاخطاء باذن الله اعدكم ان انا صلاحها في الطبعه القادمه، مفيش كلام ده من البدايه لا ريب فيه. وخدوا بالكم يا جماعه، الفلسفه والافكار اللي بقى لها مئات السنين هي قائمه اصلا على فكره الريب، قائمه ان واحد يجيب فكره فالتاني يجي يرتب فيها فيصلح فيها فاللي بعده يرتب فيها فيصلح فيها. يعني عجله الفلسفه اللي تم استبدالها والبعد عن الوحي وان هم خدوها مكان الوحي وخلاص هي دي بقت الحكمة، هي أصلا قائمة على فكرة اللا متناهي المتغير، إنه يجي واحد يرتاب فيقول آه ده غلط فنحط دي كذا فيشيلها، هي عجلة مستمرة. فتخيل من البداية أنت بقى عندك ثابت، أصبحنا أمة لها كتاب، وده يعني ده شرف. الأهل الكتاب كانوا يستطيلون على المشركين، ليس معكم كتاب، إحنا معنا كتاب. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه امه لها كتاب؟ يعني اخيرا امها تتوحد. ما هو الكتاب اصلا من معانيه الجمع زي الكتيبه المجتمعه، ومن معانيه الشيء الفرد، له معاني كتير. مش فاكر مين اللي قراته جاب كل معاني الكتاب في الاول، ما اكو التيسير للنسفي اللي هو التفسير اللي نازل جديد، تيسير مش النسفي اللي هو 700 بتاع مدارك التاويل، لا تاني التيسير في التفسير استفاد، يعني جاب كل معاني الكتاب، يعني استفاد بطريقه جميله يعني. فاصلا انت عارفين يعني ايه امه لها كتاب؟ يعني اخيرا امه لها تشريعات، يعني اخيرا امه هتوحد، امه لها ثوابت. الامم اللي ملهاش كتاب، يعني تخيل كده امه ملهاش معالم، شلنا كتابها وشلنا انتماءاتها وشلنا مبادئها، يلا الامه دي هتمسخ يعني كم سنه كده وخلاص، ولا يكون لها اي اثر. ذلك يقعدوا يحافظوا على العادات والتقاليد وطريقه الاكل وطريقه اللبس، اي امه بتحاول تعمل كده لان هي هتمسخ هتذوب في الامم الاخرى القويه. تخيل اصبحنا امه لها كتاب، ده شرف لا يغسله الماء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كتاب كامل، وعد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، تعريض باليهود والنصارى الذي يؤنس وحشاتنا في هذه الأرض بعد نزول آدم إلى الأرض، ثم هذا الكتاب تتعامل معه بقمة اليقين. أنت عارف لما بتكون واثق في حاجة تحط فيها كل عمرك، هي دي لا ريب فيه. يعني لما هم حبوا يثبتوا أن تايتانيك سفينة عظيمة حطوا فيها كل أملاكهم. الإنسان لما بيكون واثق في تجارة بيحط فيها كل فلوسه وبعدين يرجع يعني يتنصب عليه ويصوت كده، بس عموما لكن لما يكون الانسان واثق في شيء بيحط فيها كل عمره وكل امواله. فتخيل انت عايز تحط كل ذهنك وكل جهدك وكل او يا سيدي اغلب طاقتك، حطها في القران،
لان واحد يقول لك ايه وافرض قعدت طول عمري ادرس في فكر فلان، قعدت طول عمري افهم في كانت ومش هتفهمه عموما، بس قعدت طول عمري وترجع تندم ده طلع مش عارف فيه ايه، ده طلع فيه مشاكل، هذا لا ريب فيه يعني يقين هدى للمتقين. هدى للمتقين، كلمة هدى العلماء ما عادوا، خصوصا لما ترجع للدلالة اللغوية للكلمة وتشوف اشتقاقها وتأصلتها وهل هي الوصول، وخصوصا اللي أشار معنا ده فريد أنصاري، الوصول برفق. كان أنا بحثت شوية يعني مش عارف الشيخ كتبها منين، بعضهم قال ما يكون ليك بغية وهدف وتكون في حالة من التيه الذي يأخذك من هذا التيه ويصل بك إلى الهدف، هو ده الهدى. مش حابب طبعا أدخل في الكلاميات النقاش الطويل والهدى والاهتداء والقصة اللي دخل فيها الزمخشري والطيبي، يعني دخل في خناقة طويلة والرازي، مش قصتنا يعني اللي حابب يرجع لها. لكن احنا أصلا شايف ان لما ربنا بيقول لا ريب فيه، هذا الريب هو اللي أضاع كثيرا من عقول الناس وأعمار الناس. مشكلة ان الناس للأسف لازم تجرب، ليه؟ طب ما ربنا نزلنا وحي، ليه نضيع أعمارنا في الفاضي؟ يعني ليه الناس تقبل على كتب البشر وتضيع أعمارها فيها؟ أنا بقولش ما نستفدش، طبعا واضح من سواء من طريقة حياتي أو من أنا والكلام إن أنا بقولش أهور كل شيء في الحياة، لكن أنا بتكلم اللي تعامل مع ثقة ويقين وإقبال كتاب الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه. الريب ده أنت لما تيجي تشوف كلمة هدى دي، عايزك تتخيل بعد ما سيدنا آدم نزل الأرض وبيبحث بقى عن كيف يرضي الله، كيف يقوم بالعبودية، كيف يفهم الحياة، حاجات كتير نفسه يفهمها لما نزل في الأرض. وعايزك تحط في المقابل جهد العقول البشرية للوصول بدون وحي. تجيب مثلا كتاب الله في الفلسفة الغربية أو الله في الفلسفة الحديثة وتشوف كم التوهان اللي الناس عايشة فيه وكم التخريف الناس بتتكلموا عن ربنا وكم ومش عارف ايه والجوهر ولا المادة والصورة ولا ايه ولا الدليل مش عارف العرب. وتوهان توهان ويتكلموا عن ربنا وهل مش عارف يعرف اللي بيحصل فيه، ومفيش يعني لن تستطيع ان تصل الى كلام عن الله مثل ان يخبرك الله سبحانه وتعالى نفسه كما في الوحي، بل خوض الكلام الكثير بعد الوحي بيجعل عظمة الله تخفض في القلب وقسوة القلب ويتجرأ وتجد يعني مع احترام يعني شاب لسه صغير مدرسة واحد يتكلم عن الله بكلام يعني بارد، كان يعني الأولى له أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى ويدع مثل هذا الكلام الفارغ. فكلمة هدى كلمة بتوفر أعمار، واحد تايه بقاله سنين وبعدين جه حد قال له أنا هوصلك اللحظة دي لحظة، عارف لما يعني لو أنا مش لاقي لها تعبير من نصوص الوحي إلا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اللي فقد زاده وفقد كل شيء وخلاص كان يقول الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم كان في أرض فلاه وأضل راحلته وأضل الأكل والشرب وكل شيء عليها طعامه وشرابه عليها طعامه وشرابه، وتخيل وفجأة وخلاص قال أنا هنام أستنى الموت، وصحي فوجدها فأخذ بخطامها وقال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ده المفروض يكون فرحنا بالهدى، إنك أنت هتضيع من غير الوحي، إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، هتوه من غير قرآن. ارجعوا لدرس مشاعرنا تجاه القرآن، لابد من استحضار هذه المشاعر هدى. وافتكر من كلمة هدى فإما يأتينكم نفس الصورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. كيف سنتعامل مع الهدى؟ ده من معالم الأسئلة في سورة البقرة، كيف سنتعامل مع الهدى؟ هل نقبل أم نعرض أم نتردد؟ ثلاث أصناف اللي في أول السورة على حسب تعاملهم مع القرآن، ثم تحدي بالقرآن، ثم قصة أصلا نزول الهدى للأرض، ثم تعامل مع بني إسرائيل مع الهدى الذي جاء إليهم. يعني أنت ممكن حسب زاوية النظر لو بصيت كده لزاوية النظر لسورة البقرة من قضية الهدى تجد السورة كلها متسلسلة معاك، لو بصيت لسورة البقرة من قضية التكليف تجد السورة كلها. هذا من نعم القرآن علينا ومن أفضل القرآن علينا. طيب الهدى يتصبر به الإنسان في وحشة الدنيا، يستضيء به الإنسان، يوفر عليك عمرك بدل رحلة البحث عن الهدى اللي أي حد قارئ
في توهان الفلاسفة يكتشف أن ربنا من علينا بنعمة عظيمة، وخصوصا في مبحث الإلهيات يعني توهان. طيب، هدى للمتقين. العلماء هنا قالوا، حتى اللي بتوع اللي عايزين يبحثوا على الشبهات في القرآن يقول لك إيه يعني هدى للمتقين؟ طب ما كده مين اللي هيستفيد من القرآن؟ المتقي. يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ فالعلماء وقفوا قالوا يعني ايه هدى للمتقين؟ يعني المتقين بس اللي هيستفيد ولا غير المتقين؟ طب هو ايه مواصفات المتقي عشان استفيد؟ طب هو انا ابقى متقي عشان استفيد ولا هستفيد فهبقى متقي؟ ودي اظن كنت اتكلمت فيها بس في ضمن مساق في نال القرآن، في شرح كتاب الخلاصة في تدبر القرآن الشيخ خالد السبت، ان الناس يعني في يقول لك ايه، هل تبقى كويس عشان تفهم ولا تفهم عشان القرآن يخليك كويس؟ وهي اصلا علاقة جدلية، الاثنين بيصبوا في بعض. طب تعال نشوف فكرة المتقين. العلماء قالوا ثلاث حاجات. قالوا تسمى للمتقين ليه؟ انت بمجرد، ركز معايا، اتسمت بمجاز بما سيحدث، يعني بمجرد ما هتبدأ تلابس القرآن انت الان في رحلة السير لتصبح من المتقين، فسماك بالمآل. يعني هدى أن الذي سيتلبس بالقرآن ويعايش القرآن سيكون من المتقين. وده أظن اللي مال إليه الزمخشري، يعني هينقلك إلى مرحلة التقوى. فكده يبقى بيدينا معنى أن القرآن بيوصلك للتقوى. وعظم قال لا، هو هنا في محذوف، زي سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. فقالوا هدى للمتقين ولغيرهم، لكن المتقين هم الذين سينتفعون أشد الانتفاع من القرآن، فيكون هدى حقيقة وينقلهم حقيقة للمتقين ولغيرهم بمثابة الإشارة والدلالة. زي أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى، فغير المتقين القرآن يبصرهم بالطريق لكنهم لا يسيرون، أما المتقون فيبصرهم القرآن ثم يسيرون في الطريق. هذا الفرق من الاثنين، فاللي استفادوا وساروا هم المتقون، أما غير المتقين لم يسيروا لكنهم أبصروا. زيك ربنا بيقول إيه؟ وجحدوا بها. يعني القرآن بيحاصر الإنسان، إما أن تتقي وإما أن تجحد بعدما علمت أنه الحق. وقيل، وده معنى عجيب سبحان الله، كان وأنا بحاول يعني كان وقع في صدري أثناء ما كنت بقرأ كتاب للشيخ المعلم اليماني عن فكرة العبادة، كان أشار معنى جميل بيقول الباحث عن الحق لو مات، وهل كل باحث عن الحق سيصل ولا ممكن يكون، هو كان بيفترض هل ممكن يكون إنسان صادق في البحث ويبحث بكل ما أوتي من إمكانات ويعطيه له إمكانات للبحث ويمد له في العمر ولا يصل؟ المعلم يمن قال لا، لازم يصل، والذين جهدوا فينا هدينهم سبلنا ويصل للإسلام، ولو وصل غير الإسلام يبقى هو اللي عنده خلل. ولو مات في الطريق طبعا هذا معروف، تكلم عنه غيره من العلماء، كثير من العلماء المتقدمين، فقد وقع جروع الله. فايه علاقه ده اللي انا بقوله؟ كان وقع في صدري معنى ان ممكن يكون من عالي المتقين، ان مين اللي هيستفيد من القران؟ وده الواحد بيشوفه في النقاشات كتير مع الشباب اللي عندهم شبهات او بيدعي ان هو ملحد او كده، ان اللي هو عنده حذر. يعني ايه عنده حذر؟ يعني واحد نظر في الكون فوجد فيه اتقان وابداع، فهو حاسس ان في حاجه، يعني ما ينفعش نبقى كده. في واحد تاني تناقشه يقول لك عم بقول لك ايه، الموضوع خلصان، ما فيش اله وما فيش دين والموضوع خلصان، وبص ما تسالش ورايا، الموضوع منتهي، ما تسالش ورايا والقصه دي خلصانه، وتعال نشوف بقى هنعمل ايه. مش لازم نعمل ايه عن شهوات يعني، المهم الموضوع ده وقفل انه يفكر. اللي لسه شغله ويشعر بيه أزمة وضيق وفراغ في صدره وروحه وفقر روحي ويشعر بأنه لا يستحيل أن الكون بهذا الإتقان يكون عبثا، ويبحث عن قضية الأخلاق وفي قضايا شغلها ويبحث، ده اللي ممكن يسمى متقي، فيبحث فيكون القرآن له هدى. ما عدا كان وقع في صدري، بس مش عايز أقول أن ده اللي تعنيه الآية تحديدا، ممكن يدخل ضمن ما تعنيه الآية. اللي لقيته أشار للمعنى ده بطريقة يعني فيها اقتضاب شوية، محمد عبده نقل عنه رشيد رضا، ومش فاكر مين اللي انتقده، يعني اظن كان هو نفسه رشيد رضا او القاسمي، مش فاكر حد بعد ما نقل القول ده انتقده يعني، لكن ممكن نقول يدخل ضمن. وده بعيدا حتى لو قلنا مش ده له علاقه بالايه، ده في الواقع
ان الانسان حتى في النقاشات اللي جاي باحث ومتقي، مش متقي بمعنى ان هو صالح، ما هو اصلا لسه بيبحث، لكن في خوف وفي اشفاق وفي وجل ويبحث، لان الامر امر خطير، امر خلود، هي الحياه واحده، فالامر محتاج بحث يعني بخوف ووجل. هو ده اللي باذن الله سبحانه وتعالى وبيبحث يصل باذن الله سبحانه وتعالى، يترك الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الثلاث اقوال اللي اتقالت في مساله للمتقين. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا بقى معايا عشان نخلص الخمس ايات الاولانيين، الف لام ميم الايه الاولانيه كلمنا فصلنا على ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد كده عندنا ايه 3، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بانزل لك وانزل من قبلك والاخره هم يقنون، اولئك على هدى من ربهم اولئك هم مفلحون. تمام، عندنا الحروف مقطعه ومقدمه بهذا الكتاب. وبعد كده عندنا وصفين، ثم نتيجه الوصفين. كلام يقول لك ايه، كتير من الناس يقول لك مقدمه البقره خمس ايات في المؤمنين واثنين في الكافرين و13 في المنافقين. لا، هي مش خمسه في المؤمنين، يعني هي الاول حروف مقطعه وبعد كده وصف للكتاب اللي هم المتقين اصبح لهم هدى، وبعد كده بقى الاثنين دول. يبقى احنا عايزين نتكلم في الاثنين دول، عشان دول ركز معايا، دول بالمشي والهدى. ربنا قال ايه؟ اولئك على هدى واولئك هم المفلحون. احنا دلوقتي هنقرا في مواصفات ربنا قال دول المفلحون. يعني لما يجي انت داخل الجامعه وداخل اي حاجه فيها دراسه، ويجي الاستاذ او المسكين المكان ده يقول لك ايه، اللي هيعمل كذا وكذا دول اللي بينجحوا، عشان ما تشغلوش نفسكم بمذكرات وبدروس، اللي بيعمل كذا هو اللي بينجح. فكلمه بينجح وبيفلح بتخلي حاجه عندك تنور، ايه يا جماعه انا عايز اعرف. فكلمه المفلحون في اخر الخامس تخليك ترجع تاني، مين المفلحون دول؟ يعني لما تيجي تقرا سوره المؤمنون اولئك يرثون الفردوس، اذا تقول يرثون الفردوس تعال نرجع تاني، مين اللي بيرث الفردوس؟ عشان ترجع تشوف ما انت عايز تكون منهم. طيب وعلى هدى من ربهم، مين دول؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. تعال نفصص بسرعه الثلاثه دول، طبعا ما عادش بسرعه استحملونا بقى. يؤمنون بالغيب، العلماء قالوا هل الثلاث اوصاف دول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون في طائفه، والذين يؤمنون بانزل اليك وانزل قبلك اخرتهم يوقنون، دول طائفه، وبعد كده اولئك على هدى من ربهم الاثنين مفلحون، ولا ده هو نفس الوصفات دي وان هم صنف واحد؟ الاشهر واختيار بيروى عن ابن عباس واختيار الطبري وغيره ان دول طائفه اللي هم المشركون، ودول طائفه اللي هم اهل الكتاب. ان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون دي جت في المشركين، ودي جت في اهل الكتاب، والاثنين اللي هي على هدى من ربهم. في ناس قال لا الاثنين طائفه واحده. طب اللي قال طائفه واحده مين؟ المشركين؟ لا، قالوا الاغلب قالوا دول اهل الكتاب، لان الصوره ماشيه اكتر على اهل الكتاب، يا بني اسرائيل، وانت رايح تخاطب اهل الكتاب، فانت عايز تقول لاهل الكتاب السبيل للحاق بنا والسير على خطى القران انكم تؤمنون بالغيب وتقومون الصلاه وتنفقوا وتؤمنون بما انزل من قبل وما انزل النبي وبالاخره هم يقولون. فاحنا عندنا يا اما دول صنف ودول صنف، يا اما صنف واحد يكون لاهل الكتاب او صنف واحد يكون للمشركين، وده كده بالترتيب الاقوى ان هم صنفين او اهل الكتاب او المشركين. طيب خلينا نشوف الذين يؤمنون بالغيب. مبحث الايمان ده مبحث ضخم مستحيل اتكلم عنه، هحاول طول ما احنا ماشيين في الصوره نشير بعض الاشارات كده لمعنى الايمان. يعني في ناس تقول الايمان هو التصديق، وطبعا نقل عن بعض الناس التصديق، لكن من ابداع الطبري لما جمع في الاخر معنى الايمان قال لا كل المعنى، ان هما في ناس قالت التصديق وفي ناس قالت العمل وفي ناس قالت الفعل وفي ناس قالت القول باللسان. فالايمان قول وعمل، قول واعتقاد وفعل، يبقى وبعض الناس بيحط كلمه اعتقاد تحت القول، يعني قول القلب. ف هذا الايمان بالغيب يعني يؤمنون بالغيب. وخد بالك ده يعتبر اول وصف يقابلنا بعد هدى للمتقين. يعني لما ربنا يقول لك في ناس اهتدت بالقران، ايه مواصفاتهم؟ اول وصف في القران يؤمنون بالغيب. وزي ما قلت لكم دي مترابطه مع اخر السوره، امن الرسول. الايمان فيه تصديق مع امن،
مع بذل مع سير. يعني ايه بالغيب؟ بصوا ركزوا معايا معلش، البلد دي لو قلنا ان هي اسمعوها وعندوها يعني هي اللي هتعدي الفعل، يعني امنوا بايه؟ زي مثلا انت كلت كذا، فالفعل كل ده اكل بيتعدى بنفسه. طيب امن الغيب يعني امن بالغيب يعني بقى التعديه دي، يعني ايه هو اللي امن؟ امن بايه؟ امن بالرسول، امن بالقران، لا بكل الغيب. ايه ده؟ يعني من اول لحظه في الطريق، تخيل معايا تاني صدمه غير المسلم ماسك المصحف، وخصوصا العقليه بقى الهندسيه المعاصره دي، تمسك المصحف وجاي يقرا، لا بيقول له الف لام ميم، وبعد كده بيقول له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعد كده في غيب لازم تؤمن بيه. هو ممكن عقليته تتعصر في الايه دي، ليه في غيب اؤمن بيه؟ لا عايز اشوف، لان اؤمن لك حتى نرى. وده اصل من اصول الانحراف، اتكلمت عنه في سلسله اصول الانحراف، اللي هو لن نؤمن لك حتى نرى. لا من الاول كده في غيب، لازم حياتك تكتمل بربط هذا العالم، عالم الغيب بعالم الشهاده، بل انت تشعر ان غياب عالم الغيب من حياتك مدمر لنفسيتك. هتعيش ازاي؟ يعني معقول كل حياتنا هو في عالم الشهاده ده بس فقط، والناس اللي بتموت والناس اللي بيحصلها ظلم خلاص تنتهي دي الحياه؟ اين الغيب؟ عالم اخر يؤمنون بالغيب. هذا الايمان اللي بالغيب لو قلنا ان هو معناه يؤمن بالغيب ولد افعالا. الافعال دي نوعين، علاقته بالغيب دي ظهرت في حاجتين، ظهرت في علاقته بالله وعلاقته بالناس. ايه اللي يخليه يكون لازم يبحث عن علاقة بالله؟ ايمانه بالغيب. وايه اللي يخليه يبحث عن عطائه للناس؟ ايمانه بالغيب. ايمانه بالغيب خلاه انسان متحرك في الحياة يبحث عن علاقته بالله وعن علاقته بالناس. لو نزعنا الايمان بالغيب هيبقى انسان اشبه بالبهائم، خلاص هو مش محتاج حاجة، وعايز يأكل ويشرب وينام، مش عايز حاجة تانية، ويمارس شهواته طبعا، مش عايز حاجة تانية. يعني لا يشغل باله في علاقته بالله ولا علاقته بالناس. دخول مكون الإيمان بالغيب بقوة بيجعله يقيم الصلاة وينفق للناس. دول الرمزين، عملين كبار من أعمال الإسلام، من علامات، من شعائر الإسلام، الصلاة والإنفاق. خلينا نقول كلمة الإنفاق دلوقتي مش الزكاة، ده لو قلنا تعدي. معظم العلماء قال الباء هنا، وده قول أقل قوة، قول أول ده الأشهر أقل قوة، الباء هنا ممكن نسميها باء المصاحبة، باء الحال. يعني يؤمنون حال غيبهم عن الناس، يؤمنون حال غيبهم، يعني يحافظون على إيمانهم حتى لو غابوا عن الناس، وليس كهؤلاء الذين يؤمنون في الظاهر فإذا غابوا عن الناس وخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. يبقى يؤمنون بالغيب الأولانية، المعنى الأول تعريض باليهود وبالمشركين إن عندهم مشكلة في إيمانهم بالغيب. المعنى الثاني تعريض بالمنافقين. المعنى الثالث ده أقلهم درجة بس على حسب الباء. الباء لو تعدية يبقى المعنى الأول، الباء لو حال أو مصاحبة المعنى الثاني. قالوا الباء باء الآلة. يعني إيه باء الآلة؟ يعني أنت سافرت بإيه؟ بالسيارة، دي الآلة أنا سافرت بإيه؟ كتبت بإيه؟ بالقلم، ده باء الآلة. فقالوا أمن بإيه؟ أمن بالقلب. يعني أمن بالقلب؟ قالوا يعني أن إيمانهم مستقر في قلوبهم وليس فقط على لسانهم كالمنافقين. ومن الناس من يقول آمنا، يعني في ناس إيمانهم كلام فقط لا يوجد هناك أفعال، هؤلاء هم المنافقون. فيبقى القولين التانيين دول فيهم تعريض بالمنافقين، والقول الأول تعريض بأهل الكتاب إن إيمانهم بالغيب فيه مشكلة، أو بالمشركين على قول إن دي في المشركين بس. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني يقيمون الصلاة؟ معلش إحنا النهاردة هنفصل شوية بعد كده إن شاء الله يمشي أسرع شوية زي بقية المجالس. يقيمون الصلاة، الصلاة يعني إيه؟ العلماء اختلفوا في اشتقاق الصلاة، وأنا بصراحة بسمع كتير دايما يقول لك ايه ومعنى بديع، وانا بقوله كتير، الصلاه صله بين العبد وربه، الصلاه صله بين العبد، هي الصلاه صله. لكن هل ده الاصل لمعنى الصلاه اللغه؟ لان الصله جايه من وصل، ودي صلاه يعني فاء الكلمه الحرف الاول هنا صاد وهنا واو، فلذلك قالوا لا هي الصلاه مش من وصل اصلها، ما اصلها من ايه؟ خلاف بقى طويل، هل حرك الصلوين من اول العلين اللي من تحت كده وانت لما بتوطي زي مثلا في السباق، وقصه كده، وان كان بعضهم يعترض

وان كان بعضهم اعترضوا وقالوا مش معقول يكون معنى مشهور زي كده، ده اصله اختلف اصله، لكن المعنى والله اعلم ان انا اميل اليه اصل معنى الصلاه. واظن ذكروا الفراهي في المفردات بتاعته، عبد الحميد الفراهي، مش فاكر مين تاني اشار فيه، اظن برضو المصطفوي في التحقيق اشار اليه، ان الصلاه فيها معنى الملازمه، انت لما وانك بتعالي الشيء بتدخل فيه وتلازمه. فقالوا ان اللي بيصلى النار بيقاسيها يدخل فيها ويلازمها، اللي بيصلى النار يدخل فيها، هكذا هي الصلاه، تدخل في شيء وكانك تدخل عالم اخر وتلازمه، هذا العالم هو الذي يقيمك، انت تقيمها وهي تقيمك، اقاموا الصلاه. لكن انت بتحب تقيم العود بتصليه، بتحطيه كده، بتحط العود المعوج كده، فلما يصلى بالنار بيتظبط كده، هكذا تفعل فيك الصلاه، تقيمك، تقيم اعوجاجك، تصحح هذا الاعوجاج. يا ده من معاني الصلاه، هذه العلاقه الخاصه بين العبد وبين ربه. اول اثر من اثار الايمان بالغيب ان تقيم الصلاه. يبقى من علامات اقامه من ايمان بالغيب اقامه الصلاه. طيب يعني ايه يقيمون؟ طبعا ربنا ممكن يقول الذين يؤمنون بالغيب وصلوا، ليه دايما اقاموا الصلاه؟ الحين قعدوا وقفوا مع كلمه اقاموا، قالوا هل أقام جاية من إقامة العود زي ما قلت لكم يصلحها ويظبطها، فأنت قاعد طول الصلاة تظبط الخشوع والإخلاص والنية والأركان، ولا جاية من أقاموا السوق، قامت السوق يعني نفقت واشتغلت والناس اللي مركزة في السوق فمركز في الصلاة بحيث أن الصلاة تكون رائجة ومداوم عليها، ولا قام بالأمر اهتم به؟ كل دي معاني تنفع مع إقامة الصلاة، ولابد أن تقام الصلاة في المجتمع مش بس في النفس. ومما رزقناهم ينفقون، واصلا خدوا بالكم الصلاه دي هتبقى ماشيه معانا طول السوره، استعينوا بالصبر والصلاه مرتين، عليهم صلوات، تغيير القبله في الصلاه، الصلاه في الطلاق، طول السوره احنا معانا الصلاه عشان نفهم مركزيه الصلاه والانفاق. السوره اصلا مختومه بالانفاق، ختمت بالانفاق، والصلاه ماشيه معانا طول السوره، يعني اول عبادتين ماشيين معانا طول السوره، بتختم بالانفاق، والصلاه هتبقى محوريه ان شاء الله باذن الله معانا في السوره، بل من الأوامر المركزية لبني إسرائيل قضية الصلاة. طيب، ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق من علامات المؤمن، لأن إنفاق أنا بحثت كثير في قضية الإنفاق ويعني نفقة، وهل في علاقة بين النفاق والإنفاق؟ أنا في الأول كنت متصور أن الإنفاق يزيل النفاق، وتصور كده يعني، بس لما بحثت لقيت المعنى ده مش دقيق قوي، يعني كنت متخيل، لذلك آخر سورة المنافقون دي قضية الإنفاق، فمن طرق إزالة الإنفاق، ودي عايز بحث في القرآن كيف تزيل النفاق، منها أنك تلقي نفسك في الجهاد زي في سورة النساء، من أنك تنفق زي في سورة المنافقون، يعني في طرق لإزالة النفاق من القلب. فمن شعائر الإسلام أن الإنسان يكون يعطي، المال لا يكنز، كنز المال يؤدي إلى مشاكل دايما، وده فكر بني إسرائيل، كنز والجمع. السورة بدأت بالعكس، بالتفريق والإنفاق، يعني المال اللي ما بيجمع بيصمع فيه ويعمل مشاكل. فدايما اللي بيقوم على الأموال المسلمين يكون حريص على قضية الإنفاق مش على قضية الكنز والجمع، ده بيولد مشاكل وفتن وحروب. لكن لما بيجمع، لما بينفق، بيبعث الخير. شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي هذا 100 من الإبل، ويعطي هذا ويعطي هذا، عطاء من لا يخشى الفقر. عارف يعني عطاء من لا يخشى الفقر؟ يعني واحد حسابه في البنك لا نهائي، بلاش في البنك، يعني واحد عمل لا ينفد، لا يفكر في قضية الفقر، فيعطي ويعطي ويعطي. هو مما رزقنا، وإن كان من للطبعين لا، يعني هي يسألكموها يحفكم فتبخلوا ويخرج أدغانكم. الشرع ما طلبش أنك تخرج كل مالك أبدا، من طبعين، وهتيجي في السورة يسألونك ماذا ينفقون مرتين، ننفق إيه، دي هتجلنا أيضا في السورة. ومما رزقناهم ينفقون، في ناس قالوا بقى زي ما قلنا، وده اختيار الطبري، ان ده للمشركين. فلذلك الرشيد قال معنى جميل، قال ان الناس نوعين، الناس اللي هتؤمن بالدين الاسلامي ده نوعين، ناس فطرتهم سليمة ولم يكن لهم دين سابق، كانوا مشركين، ففطرهم السليمة قادتهم للإيمان بالغيب، وناس كان سبب تأثرهم بدين سابق هم سبب إيمانهم بهذا الدين. فدول الصنفين، يعني الذين يؤمنون بالغيب مجرد الفطرة، والذين يؤمنون بهذا الدين بتأثير إيمانهم بما أنزل من قبل من كتب.

والذين يؤمنون بما أنزل إليك، خلاص أنا بقفل أهو، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون. عجيب قوي إن حتى لو قلنا إن دول أهل الكتاب، إصرار القرآن من الأول أن الإسلام ليس دينا منبتا عن بقية الأديان، إصرار. إن في ناس قالت على فكرة إن ده وصف الأهل الإيمان، طب هو مؤمن بما أنزل إليك، طب خلاص ما اللي مؤمن بما أنزل إليك تلقائي في الضمن مؤمن بما أنزل من قبلك، لا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طب إيه لازمتها الآية؟ ما هو اللي هيؤمن بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ضمن ما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أنزل إليه أن هناك كتب سابقة من الأول، نحن امتداد، نحن أسرة ممتدة، عائلة طويلة، خط التوحيد من لدن آدم. هما بيحاولوا يعزلوا الإسلام وإن حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإن محمد رجل ادعى وجه في الصحراء وقال كلمتين وضحك عنه، لا لا لا لا، الإسلام امتداد، هم اللي حرفوا وبدلوا، هم اللي عايزين يخرجوا المسيرة بتاعتنا ويدعوا إن إبراهيم متصل به، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، هتهودوا إبراهيم إزاي وتنصروه إزاي؟ زي لك الشافعي كان أشعري مثلا، تبقى حس إن إزاي ده هو قبله، فهو يعني مع الفارق يعني، لكن أقصد هنا الإسلام ده امتداد، الإسلام امتداد، فيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نحن أولى بموسى منهم. لازم تبقى فاهم ده من البداية، إنك رايح أنت لازم تستحضر، إحنا رايحين مدينة جديدة الآن، وناس أهل كتاب ويهود وتقسيمات وأفكار، تعالنا على قوم مختلفين. لذلك ابن حجر قال في الشرح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال لهم طريقة مختلفة في الدعوة غير طريقة المشركين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما بكل ما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. قالوا ده تعريض بطريقة أهل الكتاب في الإيمان بالآخرة. يعني ممكن واحد يكون مؤمن بالآخرة بس غلط، مش بلغ درجة اليقين، أو يقول لك هنعذب أيام ونطلع زي ما اليهود والنصارى قالوا، أو لا، ده فهم خاطئ للآخرة وتقديم بالآخرة، وكأن الآخرة هي اليقين الأوحد وما سواها سراب، عكس ما احنا عايشين، الناس الآخرة سراب والدنيا هي اليقين الأوحد. لا، المؤمنين بالآخرة هم يوقنون، واليقن واليقين ده من معاني الثبات والشفافية، تظهر ما تحت الماء، لما يقن الماء كده يعني ما عادش بيتحرك، ثابت وبيبان اللي تحته. فاليقين رسوخ الإيمان اللي هو الاطمئنان بقلب، أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن، يعني الآخرة عنده ما بتتهزش. الإسلام يقع يروح ويموت، مسلمين مشايخ تقع، دعوات تسقط، مش عارف إيه، هو يقين لأنه بالآخرة، هو مش ممكن بجماعة ولا بشخص ولا بطائفة، هو بالآخرة، وده اللي بيكمل، اللي إيمانه بالآخرة هو ده اللي بيكمل، لأن الآخرة ثابتة. وبالآخرة دي فيقين اللي هو المية ما بتتهزش، عارف برمي مية ثابت وشفاف يرى ما تحته، فتستطيع أن تبصر ما وراءه كأنك تراه، الإحسان كأنك تراه مع الله سبحانه، وفي الآخرة كأنك تراه، إني لأجد ريح الجنة. وبالآخرة دي هم يوقنون ثبات ورسوخ في الإيمان. دول أولئك على هدى، الله في الأول بشرى بالهدى وبعد كده تمكنوا من الهدى، يعني في الأول الكتاب ده فيه هدى أو لا ريب فيه هدى، الآن تمكنوا من الهدى، على هدى من ربهم. يا الله، يبقى الإيمان بالغيب اللي بيولد علاقة بالله قوية، وتقام علاقة زي القصور كده، تقام علاقة تبنى، وإنفاق وعطاء، وإيمان بما أنزله الله من كتاب، ويقين في الآخرة، هذا هو المفلح. اللي عنده خلل في هذه الأركان عنده خلل في الهدى، وأولئك هم المفلحون. الفلاح الوصول للبغية وإدراك الطلب والبقاء بعد ما تسقط الناس، قالوا دي أصول معنى الفلاح. إذا قالوا السحور بتسمى الفلاح لأنه يبقيك ويبقي صيامك إلى المغرب، فالفلاح في شق حتى تصل إلى بغيتك. فالذي يفلح هؤلاء اللي هم تعبوا حتى وصلوا إلى الأمر. أنا كان نفسي أشرح آيتين الكفار، بس إحنا ممكن نسيب الكفار المرة التانية عشان ما ينكدوش علينا، إحنا طولنا قوي كده، مش طالبة كفار النهاردة، خلينا نكتفي بهذا القدر. أعتذر على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم هذه السورة العظيمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، أي هلكت دابتي. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 10 حزيران يونيو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابع للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن جولة ثالثة من الضربات استهدفت إيران بعد جولتين سابقتين في نفس الليلة، بينما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك جنوب البلاد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة إي بي سي إن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقط مروحية. وأضاف: أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله الآن. وتابع: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. ونقل شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الغارات التي تستهدف إيران مستمرة، مؤكدة أن الأهداف تشمل الدفاعات الجوية ومنشآت الرادار. في حين نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقال مسؤول أمريكي وفق شبكة CNN إن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، معتقدا أن هجمات واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. كما نقل صحيفة بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. وأضاف أن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد، مشيرا إلى أنه لا شيء تغير في موقف واشنطن من الاتفاق مع إيران الذي قال إنه لا يزال قريبا رغم الضربات. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ترامب أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم. وقال صحيفة فاينانشال تايمز إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران، إذ وصلت إلى 92.30 سنتا للدولار للبرميل الواحد. وفي طهران ذكر التلفزيون الإيراني أن أصوات انفجارات سمعت في قشم وسيريك في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، موضحا أن خزاني مياه بمنطقة بيماني في سيريك تعرضا للقصف، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في المنطقة. كما نقل التلفزيون الإيراني تقارير عن سماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في كل من بندر عباس وقشم وسيريك، لافتا إلى تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كوامبارك للقصف جنوبي إيران. وفي السياق ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات سمعت في قشم وسيريك ومينب، مشيرة إلى أن مواقع في تلك المناطق تعرضت لهجمات المقاتلات الأمريكية. طهران.
ردا على الهجوم الأمريكي على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالقوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وذكر أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم طهران رغم هزائمها في ساحة المعركة على حد قوله. وكان الصحيفة نيويورك تايمز قد كشفت نقلا عن شخصين مطلعين على الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز أمس وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية عثر على فردي طاقم طائرة الهليكوبتر وأنقذهما في مياه مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين بخير، مضيفا في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف كينيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة لم يصب أحد بأذى. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأمريكية، كما أشار لاحتمال وقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. تل أبيب. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل من ادعى أنه مسلح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل الحادثة. وقال في بيان: رصدنا مسلحا قرب السياج الحدودي مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير. وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الجليل الأعلى شمال فلسطين، ولم يكشف على الفور عن هوية المسلح. وفي الوقت نفسه قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسجاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور ورصد صدفة. وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه عند وصول جندي مسؤول عن الدعم اللوجستي إلى المنطقة بعد بلاغ عن حريق ورصد شخصا مريبا يرتدي زيا عسكريا فقرر استدعاء قوة قتالية. وأضاف أن القوة وصلت إلى الموقع خلال دقائق معدودة وقضت على ذلك الشخص بالقرب من الحدود على بعد 1.2 كيلومتر من بلدة مستوطنة مرجاليوت. باريس. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلند إنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق أمس، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأضاف في منشور على إكس أن فرنسا حضرت أيضا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريج وأربعة من قادة منظمات المستوطنين وواحد وعشرين مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وقال إن الإعلان الذي يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكليف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية يتوافق مع خطوات مشابهة اتخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج. جنوب لبنان. قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية قرب مدينة صور في جنوب لبنان
بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على المدينة ومحيطها الثلاثاء إلى 11 شخصا. وبحسب الوزارة فقد أسفرت الغارة التي استهدفت البص في قضاء صور عن 3 شهداء و9 جرحى من بينهم سيدتان. وأكدت الوزارة في الوقت ذاته حصيلة الغارة السابقة على حي المساكن في المدينة والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص. بيروت. توسعت رقعة النار الإسرائيلية في جنوب لبنان لتطال مدينة صور بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا غير مسبوق بالإخلاء شمال المدينة ومحيطها في خطوة عكست انتقال التصعيد إلى مستوى يهدد بتفريغ المدن الجنوبية من سكانها. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان صور وعدد من البلدات المحيطة التوجه شمالا فيما استهدفت الغارات أحياء ومناطق عدة في المدينة ومحيطها. وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن إسرائيل لا تواجه قيودا على عملياتها في الجنوب اللبناني، ملوحة برد مؤلم على أي إطلاق نار من حزب الله. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، مشددا على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنه إنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء السلاح خارج إطار الشرعية. وشدد عون أمام وفد برلماني فرنسي وأوروبي على ثوابت المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وضرورة اعتماد مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمعالجة ملف سلاح حزب الله بما يحفظ الاستقرار ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها. شمال العراق. أفادت مصادر أمنية عن وقوع 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال شرقي أربيل بشمال العراق وفق وكالة رويترز للأنباء. وكانت مصادر أمنية أبلغت رويترز أن ضربتين بطائرتين مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل بالعراق وقاعدة للبشمرجة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن هجومين بطائرات مسيرة وقعا الأحد الماضي قرب السليمانية في شمال العراق استهدف أحدهما قاعدة لقوات البشمرجة الكردية والآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية.

إن البرلمان رفض دخولهم وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لمنعهم من الدخول. وشهد محيط البرلمان حالة من الفوضى بسبب إعلان كليتشدار أوغلو قبل أيام أنه سيعقد اجتماع المجموعة البرلمانية رغم عدم امتلاكه عددا كافيا من النواب في جبهته لعقدها 46 من أصل 138 نائبا يمثلون أغلبية الثلث. القاهرة. أعلن مسؤولان في حركة حماس في غزة إفادتين منفصلتين عن تحقيق تقدم ومقاربات مقبولة حول القضايا الشائكة في الاتفاق، وقد تم إحراز توافق بين الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء الذي يتم بحثه بالقاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في غزة. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا خلال جولة الحوار الحالية بالقاهرة إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا الشائكة باتفاق وقف النار، مضيفا أن حركته تعاملت بمرونة وإيجابية مع مقاربات الوسطاء خلال هذه الجولة انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية لوقف الإبادة بغزة كما قال. ووصفت بعض المصادر التي تحدثت عن اللقاءات التي عقدت في القاهرة وتواصلت الاثنين وفجر الثلاثاء مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا بأنها إيجابية في ظل التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن بنود خريطة الطريق المكونة من 15 بندا، والتي كان قدمها ميلادينوف إلى حركة حماس في إبريل نيسان الماضي. وفي تأكيد إضافي قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب الإسلامي لحماس طاهر النونو إنه تم تحقيق تقدم خلال المباحثات، مضيفا أن وفداء الحركة وممثلين عن القوى الوطنية الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات قدمها الوسطاء تتعلق بخريطة طريق لاستكمال مراحل الاتفاق. طرابلس الغرب. تجددت الاشتباكات المسلحة صباح أمس في منطقة ترفاز جنوب الزاوية الواقع غرب ليبيا بين قوات تابعة لما تعرف بكتيبة السلعة وقوات أخرى مرتبطة بمحمد الشلبي وربيع الفانوطة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وفي غياب أي رد فعل رسمي من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأجهزتها الأمنية التي تسيطر نظريا على مدينة الزاوية وتقع ضمن صلاحياتها، أفادت المصادر بأن قوات كتيبة السلعة التي يقودها سالم اللطيف وتخضع لأمرة عثمان اللهب تمكنت من السيطرة على آليات عسكرية تابعة للطرف الآخر، وأقدمت على حرق مقرات وتمركزات عدة في منطقة بئر ترفاس. واستمرت الاشتباكات التي أوقعت 3 أشخاص على الأقل بشكل متقطع حتى عصر الثلاثاء وسط مخاوف من توسع دائرة التوتر في المنطقة التي شهدت في السابق مواجهات متكررة بين مجموعات مسلحة متنافسة. القدس المحتلة. تواجه قرية النبي صموئيل الفلسطينية شمال غرب مدينة القدس المحتلة صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني، فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله حولها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار. ويستهدف القرار الإسرائيلي الأخير مصادرة نحو 110 دونمات من أراضي القرية وبلة بيت إكسا المجاورة التي تشمل محيط مسجد النبي صموئيل الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية. وتتصاعد مخاوف الأهالي من أن تكون هذه الخطوة حلقة جديدة في مشروع أوسع يهدف إلى تغيير المشهد الجغرافي والديموغرافي للقدس بذريعة التطوير والحفاظ على التراث، علما أن سلطات الاحتلال كانت قد سيطرت سابقا على الطابق السفلي من المسجد وحولته إلى كنيس يهودي، بينما

أقام المستوطنون بؤرة سيطانية في محيطه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: قول دواء قول.
1: يا سلام.
3: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا، وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
4: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%، بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل، حصومات من 20-50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحسم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
5: يا هلا بليلة لوجانا نور البدر بسمانة.
4: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
6: بالعلم بالأدب.
3: هل فلتبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز. مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
6: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
2: حول.
3: نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في سياق الكلام عن منازل ومحطات الرحلة إلى الدار الآخرة، من دار الفرار إلى دار القرار. ولغاية الليلة الماضية الشيخ محمد جزاه الله خيرا قد وصل إلى محطة القبر، ثم بعد محطة القبر هناك محطة البعث والنشور الحشر. ممكن يقال من وجه من الوجوه إن هذه المحطة هي أخطر المحطات، لأن ما قبل المحطة دي، ما قبل البعث، هو مقدمة للبعث. يعني يمكن يقال اللي بيحصل في القبر هو البعث الأصغر، فما قبل البعث مقدمة للبعث، وما بعد البعث مبني على البعث. عشان كده أكثر جدال القرآن مع المشركين كان حول البعث والنشور. هذا ظاهر جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات حكمة الرب جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم إن الكافر يجحد رب العالمين سبحانه وتعالى ويكفر نعمته ويعيث في الأرض فسادا ويفعل ما شاء ويموت وانتهى الأمر؟ أفحسبتم إن المتسلط الظالم القاهر فوق العباد في الدنيا يموت وينتهي الأمر؟ أفحسبتم إن المؤمن اللي ترك ملذات وترك ما يحب لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى إن هو يموت هكذا وانتهى الأمر؟ إن المؤمن الذي تسلط عليه بسبب إيمانه وأوذي في نفسه وماله وعرضه إن يموت هكذا وانتهى الأمر؟ فتعالى الله الملك الحق. لذلك البعث من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن نعم الرب جل وعلا على عباده. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر، فالدنيا تخلص كده، وحظ المؤمن السجن وحظ الكافر جنة. طبعا هي جنة نسبية مقارنة باللي هيلقاه بعد كده، وإلا كده كده يعني الدنيا دار تنغيص على الجميع. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهيكون حظ المؤمن السجن وحظ الكافر الجنة؟ مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني مما يطمئن به المؤمنين كما جاء في سياق الجهاد في سبيل الله في سورة آل عمران، ولئن متم أو قتلتم لله تحشرون. انت خايف من ايه؟ بيخوفوك من ايه؟ هيحصل ايه يعني لو مت؟ هيحصل ايه يعني لو قتلت؟ الامر انتهى هنا. هتحشر رب العالمين سبحانه وتعالى، هتبعث وتحشر لمن قتلت في سبيله، لمن عشت لاجله. موضوع ما انتهاش هنا. فبالتالي يطمئنه الله سبحانه وتعالى انك هتحشر. الموضوع مش نهايته عند الموت ولا القتل، ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده البعث، على عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين البعث، وانهم يحشرون الى ربهم سبحانه وتعالى. من اعظم النعم. والبعث بيبدا بالنفخ في الصور، بوق عظيم مفزع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. نفخه مخيفه يموت معها جميع الاحياء. وبعد كده الاموات اللي تحللت اجسادهم تبدا ينزل ماء من السماء، فتنبت هذه الأجساد من هذا الماء كما ينبت البقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي البذرة الصغيرة لما يطلع بعد كده منها الجسم الكامل للنبات، كذلك ما بقي من أجساد الناس ينزل عليها ذلك الماء فتنبت الأجساد. ثم ينفخ النفخة الآخرة، النفخة الثانية، فتعود الأرواح للأجساد فإذا هم قيام ينظرون. نفخة مفزعة مخيفة، هذا الفزع الأكبر كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، على الصورة التي ولدوا عليها، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق. لماذا؟ إن البعث ميلاد جديد، حياة أخرى مختلفة تماما، قوانين مختلفة تماما، ميلاد جديد يخرج له الإنسان كما ولد الميلاد الأول، كما ولدته أمه. لكن الفرق أن الميلاد في الدنيا صحيفة الإنسان معه فارغة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم الإنسان يملأ هذه الصحيفة بما شاء. لكن الميلاد الآخر يولد معه الإنسان والصحف ممتلئة، وكل إنسان يعني أعد لهذا الميلاد في الدنيا، إن خيرا في خير وإن شرا فشر. زي مثلا كده حد يقول لك أنا أروح مكان واشتغل واشقى واتعب، كل شوية حوش وفي مكان آخر أشتري حتة أرض وأبني عليها أو زينها، وبعد مدة أعتزل بقى واستريح وأبدأ صفحة جديدة. لا بيبدأ ولا بيعمل، وتلاحقه الهموم والغموم في الدنيا، تظل دار تنغيص. هكذا ها هنا الإنسان في الدنيا يترك كل شيء حتى حافي عاري ويلقى الله سبحانه وتعالى كما ولدته أمه، ولا يعبر معه للدار الآخرة إلا العمل، إلا ما تركه في هذه الدار، إلا ما بناه في هذه الدار، إما جحيم إما نعيم. فميلاد جديد. ومن الأمور المهمة إنسان ينشغل بهذه الحياة الأخرى، بهذا الميلاد الجديد، وما الذي هيأ لنفسه فيه في الأرض الأخرى اللي هو مسافر لها، مهاجر لها، عابر سبيل لهذه الدار، دار القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك هما يبعثون ويحشرون خفاء عراه غرلة، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظرون إلى بعضهم بعضا، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، محدش مشغول بحد، محدش هينفع حد، محدش هيلتفت لحد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. محدش هيلتفت لحد ولا ينظر لحد، وينشغل بنفسه وبالفزع وبما هو مقبل عليه. ولذلك العاقل خليش حد يشغله عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الشركاء هيأتون يتدافعون يوم القيامة، دول أضلونا يا رب، أتيهم عذابا ضعفا من النار بكل ضعف، هيتبرؤون من بعض. محدش يغني حد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي أشرك عشان حد، واللي غفل عشان حد، واللي عصى الله سبحانه وتعالى عشان حد، محدش هينفعه يوم القيامة. كل إنسان مشغول بنفس الشأن أعظم من ذلك، الشيطان يخطف فيهم. الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما حدش ضربتش حد على إيده، كل حد مشغول بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر جمع أهله، قال اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك سليمني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مقصود هي كفرت أو استحقت العذاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، حشاه. كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة. من الأمور العظيمة المتعلقة بالبعث، لحظة البعث، لكل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا يبعث على ما مات عليه، يبعث ويحشر إلى الله سبحانه وتعالى ويأتي الله جل وعلا على ما مات عليه. لذلك الإنسان شوف هو حابب يلقى الله سبحانه وتعالى بإيه، اجتهد قدر المستطاع في أن تموت على ما تريد أنك تلقى الله سبحانه وتعالى عليه، أنك تبعث عليه وتلقى الله سبحانه وتعالى عليه. فشوف حالك، إنسان قد يرى في نفسه أنه يستحي أنه يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الحال، يستحي أن يلقى الله في غفلة، وكده كان إنسان هو يستحي من نظر الله إليه في الدنيا، ولكن في الآخرة في البعث خلاص رفع الحجاب والبصر حديد، والإنسان خلاص شايف ان هو داخل على رب العالمين، مقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرى الله جل وعلا، يرى الناس في هذه الحالة. الغادر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له لواء يوم القيامة عند استه، عند مؤخرته، لواء بقدر غدره، لواء يعني زي الراية مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. تخيل الإنسان يأتي بهذه الحال لرب العالمين سبحانه وتعالى، يبعث على هذه الصورة. كل إنسان ينبغي أن ينشغل بالحياة يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى عليها، ويجتهد في أن يموت على هذه الحال، أنه يبعث على هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل المحرم الذي مات محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، مات ملبيا، مات محرما يبعث ملبيا كما مات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال من مات سكرانا حوسب في القبر سكرانا، وبعث يوم القيامة سكرانا. هيموت أوفردوز، هيبعث أوفردوز، ويأتي الله سبحانه وتعالى على هذه الحال، يبعث على هذه الحال، ويلقى الله جل وعلا على هذه الحال. وحتى النية، حتى الأعمال، أعمال الموجودة في قلب الإنسان يبعث بها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ثم يبعثون على نياتهم. فحتى الموجود في قلب الإنسان يبعث عليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد فقال إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا، وإن قتلت مرائيا مستكثرا بعثت على هذه الحال. فالإنسان، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا مهم جدا، إنسان لا يموت إلا وهو محسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، متعلق بالرب جل وعلا، يحب الرب سبحانه وتعالى، راضي عن الرب جل وعلا. هذا ينفعه أنه يحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، قلبه معمور بذلك، ومات وقلبه معمور بذلك. الرجل الذي أمر به إلى النار فأخذ يتلفت وقال يا رب ما كان ذلك ظني بك، مات وهو يحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى على ما فيه، فأنجاه ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المات هو بيحب الرب سبحانه وتعالى، متعلق برب العالمين جل وعلا، ينفعه ده، ما يخذلوش لسانه في الفزع الأكبر، يفتكر ويدعو ويتضرع ويلجأ لرب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف الغافل اللي مات غافل وعاش غافل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يخذل لسانه وتخذل الغفلة مع الفزع، زي الإنسان في القبر لما يسأل يقول ها إنما سمعت شيئا فقلته، هو قال بس قلبه لم يؤلأ بذلك، خذله. الإنسان اللي عايش على شيء وقلبه مليان بيه ما بيخذلوش ده، لما يكون محتاج ليه في أشد الأمور. الإنسان اللي بيموت وهو خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى بينفعه ذلك، يبعث على هذا وينفعه. ذكر الرجل جاء في الحديث إن هو في مرض موته جمع أبناءه وقال كيف كنت لكم، فقالوا كنت خير أب، فقال فإن أنا مت، يعني وصيت ليكم بقى، إن أنا مت فأحرقوني تمام، ثم أتوا إلى ما تفحم مني فاسحقوه، فإذا جاء يوم ريح عاصف فذروه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فيجمعه الله سبحانه وتعالى، مهما تقطع الإنسان يجمع من كل مكان، الذرات تجمع. ويقول الله رب العالمين سبحانه ما حملك على ذلك، فقال مخافتك، فيغفر الله سبحانه وتعالى. فبعث خائفا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فنفعوا ذلك عند رب العالمين جل وعلا. لو مات الإنسان وهو بيجاهد نفسه يسعى لرب العالمين سبحانه وتعالى يبعث على ذلك وينفعه هذا، قاتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفس، سؤال عن رجل عالم أو عابد فدل على رجل عابد قال قتلت 199 نفسا لي من توبة، قال ليس لك توبة، فكمل به 100 بيزة بقى، فدل سأل لم ييأس على ما فيه، فسأل عن رجل أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم قال لي من توبة، قالوا ما يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض قوم سوء، أو أنت عايز تتوب حقا أخرج من هذه الأرض، الأرض كذا وكذا فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم، فمات في الطريق. فاختصمت فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة الخلاصة أنه يبعث مع أهل القرية اللي كانوا يحلها. فالإنسان اللي بيموت على الطريق، المهم أنه مات على الطريق، صحيح لسه فيه ما فيه، لسه لم يستقم تام الاستقامة، بس بيجاهد، يبعث هو بيجاهد نفسه، يبعث هو بيحاول، يبعث هو سائل للرب سبحانه وتعالى، وإن لم يصل بعد ينفعه ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا، إنسان ينشغل بما سيلقى الله سبحانه وتعالى، بالحالة سينشق عنه القبر فيها، لأن الإنسان الذي يأتي الله سبحانه وتعالى خائفا ويبعث خائفا يؤمنه رب العالمين سبحانه وتعالى أن فزع شديد. الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على أهل الإيمان لا يسمعون حسيسها. تخيل الله سبحانه وتعالى يمتن على أهل الإيمان من منته عليهم من نعمته أنهم عنها مبعدون ولا يسمعون، مش سمعين الصوت بتاع النار، فبلك أنت باللي شايفها، بلك أنت باللي ذاق منها، باللي قابع فيها، إذا كان من النعمة أنك مش سامع الصوت. لا يسمعون حسيسها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الأكبر هو البعث، النفخة الثانية، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالناس خايفة ومرعوبة لأنه كان خائفا من الله سبحانه وتعالى، ويحركه الخوف من رب العالمين جل وعلا، يبعث له الملائكة تطمئنه، خايف من إيه؟ ده اليوم الذي كنتم توعدون، أنك تلقوا ربكم سبحانه وتعالى ويجازيكم خيرا على صبركم، على خوفك منه، على حبك ليه، على رجائك فيه سبحانه وتعالى. فاللي بيعيش خائفا محبا رب العالمين سبحانه وتعالى يجد ذلك عند البعث. وكل إنسان فيه خصلة فتؤثر في بعثه، كما قلنا الغادر يفضح ويرفع له لواء، المتكبرون يبعثون مثل الذر في صورة الرجال، يعني صورة رجال ولكن مثل النمل، الذر صغار النمل، صغير قد كده، يأتيه الذل من كل مكان، ناس شايفينه قد كده، حقير، بخلاف ما كان يعصي الله به، الاستكبار والاستعلاء، فيبعث حقيرا ذليلا في أعين الناس. وهكذا وفي الخير أهل الوضوء يبعثون غرا محجلين من أثر وضوء، منورين من أثر الوضوء، المؤذنون أطول الناس أعناقا يبعثون كذلك، ويلقون الله سبحانه وتعالى كذلك. وهكذا كما قلنا يوم فزع شديد، بقدر عمل الإنسان اللي بيدخره بينفعه ده يوم البعث وعند الحشر. فزع شديد بقدر العمل يستظل الإنسان وينتفع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس خايفة ومرعوبة والشمس بتكور والنجوم بتندثر والجبال بتنسف والأرض بتنبسط وتماه خوف ورعب والسماء بتتشقق تتنزل ملائكة خوف رعب والشمس تدنو من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم. وبقدر عمل الإنسان، بقدر العمل الذي يدفع عن الإنسان، في عرق عند ركبتيه، في عرق عند حقويه، في من يلجمه العرق إلجاما، بقدر الاستظلال، وفي أعمال بتظل الإنسان. القرآن، أهل القرآن يستظلون بالقرآن، البقرة وآل عمران غمامتان بيظلوا أهل القرآن. من يسر على معسر من أهل الدين ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى. من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا تنفس عنه من هذه الكربات في الفزع. أقوام كثيرون يظلهم الله سبحانه وتعالى، إمام عادل، ويلحق به إن شاء الله كل إنسان والله الله سبحانه وتعالى مسؤولية ورعية. فكان عادلا فيها، العادل في بيته، العادل بين أبنائه، لعل الله يظله يوم القيامة، يؤمنه من الفزع بعدله هذا فيما ولاه رب العالمين سبحانه وتعالى في كل شيء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، شاب نشأ في طاعة الله. ولذلك من أعظم الأمور التي ممكن يحسن بها الإنسان لأبنائه ولأبناء المسلمين هو ينشئهم في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ده عظيم جدا مما يستظل به الإنسان يوم القيامة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، نسأل الله جلاله أن يكتبنا عندهم من اجتمعنا في هذا المقام على محبته جل وعلا، نتفرق على محبته وعليه سبحانه وتعالى بالتواصي على الحق، التواصي على الصبر. ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين جل وعلا. رجل دعته امرأة ذات مال وجمال ومنصب، فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. مش امرأة عادية، ولكن عندها كل أمور تزين له الإقبال عليها وأنه يعصي الله سبحانه وتعالى معها، فيقول إني أخاف الله. ويلحق بذلك إن شاء الله كل إنسان زين له فاحشة، زين له حرام، فعظم الله سبحانه وتعالى في نفسه ولم ينسى الله جل وعلا وقدم مخافة رب العالمين سبحانه وتعالى. فاليوم لا ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى كما لم ينسى هو رب العالمين جل وعلا، ولا يتركه الله سبحانه وتعالى في هذا الويل والفزع ويظله، بخلاف من نسوا الله فنسيهم. فكل هؤلاء ممن يظلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وممن يؤمنهم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها لأنه يريد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تعلم شمال ما أنفقت يمينه من شدة ما أخفى ومن شدة تحريه لخفاء ذلك، حتى يكون ذلك خالصا لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى لتعلقه بالرب جل وعلا. فبقدر تعلق الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا يبعث على ذلك، يبعث متعلقا بالرب سبحانه وتعالى. حتى موسى عليه السلام يبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما ألم يسحق أم ماذا، بعث فمتعلق بعرش رب العالمين سبحانه وتعالى. بقدر تعلق الإنسان بالدنيا يتعلق بالرب سبحانه وتعالى ويبعث متعلقا بربه جل وعلا، فيؤمنه رب العالمين سبحانه وتعالى ويظله رب العالمين سبحانه وتعالى ويطمئنه رب العالمين جل وعلا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يظلنا في ظله يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
4: دولارات ما بتنفع يوم القيامة ولا اليورو، بالعكس تكون بجوز تكون وبال عليك. العملة المتقون، الذاكرون، الشاكرون، الحامدون. النسب نسب في شرع الهوى، بيننا أحب إلي من نسب لأبوين. جوامع الكلم يتحدث عن كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات مؤلفة من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو خمسة، فيها من المواعظ والمنفعة للمؤمن ما تغني عن موسوعة، وهذه أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد من الأنبياء. هذه اللي بيسموه المختصر المفيد، حتى الإنسان ما يضيع حياته بالكلام. وهذه يعني منحة إلهية اختص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله كل يوم في موعظة. اليوم الموعظة والعبقرية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هلا الناس كلياتها بتتفاخر بالأنساب، ولا تقولوا انه ولا زمن الأنساب، لهلا موجود. بقول لك نحن من عشيرة كذا، خلاص والله على راسي خلاص. إيه وإذا من عشيرة أبو لهب؟ من عشيرة النبي، عمه اللزم. ليش أبو جهل مو من الناس اللي كانوا من صناديد قريش؟ بلى، الشغلة مو بالنسب. قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس. سلمان من بلاد فارس، اجا اسمه الباحث عن الحقيقة، كان عم يدور وين الحقيقة، ما ندري وين الحقيقة، حتى وجدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لستنا عائشة ولستنا فاطمة لسيدنا العباس، قال له العباس عم النبي، قال له يا عباس يا عم رسول الله، اشتري نفسك من الله، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هلا بكل الدنيا بيقول لك هذا ابن فلان وهذا أخو فلان، احسبوا حسابه بإيش؟ حطوا له وظيفة. ليه؟ لأنه محسوب. هي بالدنيا، بس بالآخرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، اشتري نفسك من الله، فأنا لا أغني عنك يوم القيامة من الله شيئا. ما بحسن أنا من تقولي والله أبي النبي، ما بتنفع. في دليل، أول شيء هذا كلام النبي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كل ما بتجي والله جدي، ألا بيجي مع احترامي طبعا، بيجيبوا شجرة بيقول لك نحن منسوبين على رأسي. طيب وانت أعمالك شو؟ اسمه كريم هو بخيل، ما وصلنا لنتيجة. اسمه جميل وهو قبيح، بدك تنتسب للنبي. النبي أعمال وسلوك. أتفخر بانتسابك من علي وأصل البولة الماء القراح. عم يقول له الشغلة مو بالنسب، البول اللي بيخرج من الإنسان هذا شربان من بقين، شو صار؟ وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنائعك القباح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها مدوية، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. ما في نسب، العكس. لذلك كان أغلب الخلفاء منهم سيدنا عمر وعمر بن عبد العزيز، لا يولون أحدا من أرحامهم. كان شو ما يقولوا والله أنه حسب حسابه. هذا كمال الورع وكمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لهم يا معشر قريش، مو بس لسيدنا العباس، حتى انه القريش بيقول لك انه نحن يعني منسوبين للنبي عليه الصلاة والسلام، هذول اهل مكة يعني انه النبي من عندهم. قال اشتروا انفسكم من الله، انا لا اغني عنكم من الله شيئا. لذلك بالاسلام ما في فرق بين ابو بكر وبلال بن رباح. بلال كان عبد، مين اللي اعتقه؟ سيدنا ابو بكر. هي القعده بالجامع ادل كلام على دليل على الحديث التي اتحدث عنه. هلا اللي قاعد، يمكن اللي قاعد قدام منك بيكون ملياردير وانت مالك تعريف، قاعد على الارض انت زلمة عم تدور على معروكة باخر النهار، واللي قدام منك عنده 20 بناية. مين اللي سوى بيناتكم؟ انت عم تسجد لله بالتراويح هو قدام منك. في اعظم من هذا الدين؟ وين ما كنت بالدنيا في درجات، فوت على نادي رياضة شو بيقول لك؟ في في اي بي وكوتش لحاله، هدول يعني اللي معهم مصاري زياده. فوت على ملعب رياضه، هلا بقطر لما ساووا في غرف بيجي الواحد هيك بيشوف ما بيختلط مع الناس. بتجي بدك تطلع بالطياره في فيرست كلاس درجه اولى، في اوكونومي تشوف الناس. سبحان الله، امبارح جاء الجامع، مو اليوم، امبارح، شيء غريب عجيب، شفت اخ راكب على متور هون بسبع بحرات، وزوجته محجبه قاعده على طرف المتور. يعني انا بعرف المتور الواحد بيعبط الثاني مشان انه ما يوع، ومعه ولد صغير طفل رضيع حتى يكمل النقر بالزعرور. لك الدنيا برد، شايفوا هاد؟ بيجي واحد مثلا راكب مرسيدس، يمكن هاد أثقل في الميزان وفي العمل عند الله من 100,000 من هذا أو مثل هذا. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد صلى الله عليه وسلم، مر رجل فقالوا يا رسول الله عن هذا الرجل إنه هاد يعني حري به إذا أراد أن ينكح أن ينكح، يعني لازم نزوجه، وإذا سأل أن يعطى. ليه؟ مر واحد تاني درويش قال هذا إذا أراد أن يعني يتزوج ما من زوجه، وإذا سأل ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الثاني هذا خير عند الله من 100,000 من مثل هذا. لأنه النبي بيعرفه لمين الأول والثاني، ثاني مؤمن تقي ذاكر أهل الجمعة والجماعة والذكر. بقى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هو الطهر. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم أرفع أنسابكم. ما عندي والله لك بالدنيا نحن شفنا بعيننا، صور نزلت على الجدران ولا ما نزلت؟ ما كانوا يفتخرون هذا متصور مع الوزير الفلاني والفرع الفلاني والزعيم الفلاني؟ هو سقطت من هون، شو لازم يساوي فيه؟ راح شقهم. هلا تهمه هي اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي، أين المتقون؟ لذلك هلا باليوم القيامة بالجنة، نفوت على الجنة إن شاء الله، في باب اسمه باب الريان، فوت منه الصائمين. النسب نسب في شرع الهوى بيننا أحب إلي من نسب لأبوين. شرع الهوى، لأن احنا مثلا والله الأخ فلان والأخ فلان وين بشوفه؟ والله صديقي بالجامع، بجي أنا وياه على الجامع، رفقة الجامع. أما غير هيك والله رفقة شدة هي ما بتنفع، ورفقة أكل وشرب. ألا إذا كان بالحلال. لذلك المعول عليه عند الله عز وجل التقوى، اللي والله رفيقي بصلاة الفجر، كنت صلي الفجر أنا وياه، بدك تسأله وتسأل عن اسمه. احنا ياما والله شو أبو محمود، تسأله شو اسمه، بكي حطوا له نعوته شي يوم، بدك تعرف تروح تتعزيه. كان في أخ اسمه أبو عادل، ما نعرف عنه غير أبو عادل. بعدين رحت أنا قلت له لك شو اسمه، ما كان حدا يتجرأ هيك، هو زلمة وخور. قال لي أنا اسمي فلان الفلاني. والله أنا استغربت، يعني مو استغربت من الكنية، أنه يوم من الأيام اجيت لقيت النعوة، لأنه أبو عادل 60 أبو عادل في، إما بالاسم يعرف الإنسان باسمه. لذلك

يرى أهل الجنة كوكبا دري بالجنة في أراني، يعني بعيدة شلون هاي البلاد اللي بيروحوا عليها مثل سويسرا وكذا، بيقول لك جبل هنيك في قصر لمين، بيقول لك هذا رئيس سويسرا هنيك بعد فوق. رحت على جبال تركيا الشمال في منطقة اسمها ريزا وطرابزون، هدول فوق فوق فوق لك، ولا أنا هون الناس هدول أهل الصفاء بيعدوا فوق. قال له لمين هذا الكوكب الدري من الأنبياء؟ أكيد أكيد لنبي، لأنه يوم القيامة والجنة. مين عم يسأل؟ أخ مؤمن. فقيل له هذا أخوك، هذا أصر لأخوك. مين؟ فلان الفلاني، أبو عبد الرحمن نفسه. لك شلون كنت أنا وياه بالجامع سوا، أنا رجلي على رجله نحضر مجالس العلم، أخذ كوكب دري. فيقال له سبقك بصلاة ركعتين. هذا زايد عنك قديش؟ اليوم أخ من إخوانا الكرام راجع أنا وياه بعد صلاة الفجر، عنده بنت بكلية الصيدلة الله يسلم له إياها، عم يحكي معه إلا فئتي بابا وكذا، وهي زعلانة شوفي لسه يعني سحرة وكذا، وهي والكلية تبعها بغباغب مدري بأنورني. قلت له قديش يعني أصرت عليها العلامات حتى ما فاتت على الجامعة بدمشق؟ قال لي نص علامة. قديش طور بما تنزل هي مثلا الساعة 8 8 ونص بربع ساعة تصير بجامعة دمشق، وينك يا غباغب على العجقة، ورمضان نص علامة. شو سبقك بصلاة ركعتين؟ هم الله سطرها بالقرآن الكريم. شو بيقول هذا المؤمن؟ هي هي تفسيرها. قول المؤمن ها، هي مو الكافر. قول ربي ارجعون، يعني يا ربي رجعني، شو بدي صلي؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جواب كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا كلام. هلا بيجي واحد مثلا هيك بيقول لك يا ريت قبل الأزمة خليت السوري. شو عندك علم الغيب؟ هيك يا ريت يضل عنده سوري هلا غني. في أخ من أخواننا الكرام يوم السبت لما قامت الدنيا قبل ما يفتح الله على دمشق، مسكين يتصل، أنا أخ عم يحكي لي يعني ما شغلي مو معي، قال له عندي مدري قديش مبلغ دولار بدي اقلبهم. قال له يا أخي ما حتعلم اشتري. قال له ب35. قال له اشتريت خلص يعني على الدولار، راح حمل السوري كله. مر أسبوع، ولما صار أول أسبوع وصل لثمانية ونص تسعة، تذكروا حتى بسبعة. فهذا الأخ عم يقول لي اتصلت فيه، قال له وين أنت؟ قال له أنا بدار الشفاء، صار معي احتشاء. الله وكيلكم، الله عينه، ما حدا عنده العلم الغيب. بس هلأ الله أرجانا يوم القيامة السيادة لمين؟ للديانة، ديانتك وعملك مو للنسب. هاي والله هون بنحط حاجز وما عاد حدا يقدر يفوت لعندك لأنك محسوب ومنسوب، ما في شيء. هلا الولد لما بينزل من بطن أمه بيجي لابس طقم؟ طيب، ولما بيطلع من هون كفن. حتى الكفن لما بينزلوه بالقبر هزروا شو بيسووا؟ يكون في قطن، بيقيموا القطن مستسألين عليك القطن، بده يقيموا القطن بشان يفوت الدود، بشان ينخر فيك، يلا افنى من ننزل غيرك. لذلك شو اللي بيبقى؟ بيبقى الروح. هلا انت لما بتتذكر ابوك شو بتتذكر؟ روحه. الوالد الله يرحمه قاعد انا عم اقرا له، لانه هو ما دخل بسبات، كنت عم حاكيه بالعنايه المركزه، بس شو حاطين له؟

كلها برابيش، ست سبع برابيش هون وهون وسيروم وأنفه، مشان عمره 93 سنة. ويقول لي ادعي لي نفخة راحت. فات الدكتور قال له املوا يا هون خلاص، شو قال له نزلوا على البراد خالص. هلا شو الجسد على البراد، لكن شو اللي بقي؟ بقي الروح. لذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقول لي هلا ابوك فلان وبعدين حتى النسب، في النسب بالدنيا قسمين، نسب معروف مثل العشائر، وفي نسب المال، امبراطورية المال معروفة. لذلك لما منطبق شرع الله نحترم بعضنا. النبي عليه الصلاة والسلام مرت جنازة فقام صلى الله عليه وسلم أم همس بإذن واحد الصحابة قال له يهودي يا رسول الله، تعرف شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أوليس إنسانا؟ هذا مو إنسان، هذا احترم الإنسانية التي فيه. لذلك أسلموا اليهود، أغلب اليهود أسلموا في المدينة. ليش؟ لأنه النبي أرجاهم أخلاق. والله يا أخوان الكرام نحن ما بنملك شيء، أنا بنصحكم شو المال؟ هل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت؟ هلا نحن على الفطور شو بدنا نأكل؟ جيب لك هلا صندوق رطب القدو أكثر من سبع تمرات، شو بدك تأكل؟ صحن شوربة هيك وإيدام. أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. يعني حكالي أحد إخواننا الحلاقين قال لي الله وكيلك فتحت المحل الصبح، قال لي ما مر علي 30 سنة هيك، فتحته الصبح بمنطقة من مناطق الراقية، قال لي صار علي المساء ما دخل لعندي إنسان. قلت له حق معك، والحق معه، حق معك، انت تشكو قلة الرزق والحق معه، ما كل انسان ماله فاضي. انت بيروح على الحلاق لما بيكون هيك مبسوط؟ اقول له اتركني بيهمني. الحق معهم ايام الجاهلية الواحد يطلع شعره لهون، هموم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب نسبين، نسب العشيرة ونسب المال. لا المال بقي ولا العشيرة بقيت، مين اللي بقي؟ لما انت بتقول عن ابي هريرة رضي الله عنه، توقف احترام، انس بن مالك، سيدنا بلال، هيو مدفون هون باب صغير. وين سيدنا بلال؟ هل ولد في مكة؟ لا. معه شهادة دكتوراه؟ لا. لكن بعد 1500 سنة منقول رضي الله عنه وارضاه. اسأل الله عز وجل. لذلك يعني قبل انه انهي، كان يعني الصحابة او حتى سيدنا عمر يعني يجي الرجل على المدينة اللي هو والي مكة، يقول له مين حطيت بمكة؟ يقول له والله حطيت فلان. يقول له هذا من الموالي، يعني مو من اهل مكة، ليش حطه؟ يقول له جواب شافي كافي، سادهم بالقرآن. هذا شو؟ مين اللي كرمه؟ القرآن. لا ما لا لا شرف. لذلك واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناء عن الناس. لذلك أخواننا الكرام كل ياتنا لما، لذلك نحن لما صار، لما كنا في ظل النظام البائد كانوا يعملوا تصنيفات. والله مرت أيام إنه والله أهل جوبر، شو جوبر؟ وقفوا. والله من عربين، شو من عربين؟ لك شو من جوبر؟ لك نحن أهل الشام، ما عنا غير هالكلمة، أهل الشام. فضلنا بحبنا لرسول الله وفضلنا بسكنانا في هذه البلاد، ولكن سوف يحاسبنا الله لأنه دعالنا النبي. هذا الشيء اللي بتشوفوه بالشام انتوا ما بتشوفوه بالدنيا كلها. ليش الناس مو رضياني تطلع 14 سنة؟ ما إلا اللي ضاقت عليه الأرض بما رحبت، في بركة بالشام. لذلك بإيش سادوا؟
سادوا بالقرآن، مو سادوا بالنسب. بلا حد يقول لي أنا والله من بيت فلان وبيت فلان، هذا كلام جاهلية. جاء سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه تكلم يعني مع سيدنا بلال، نخدم بهذه القصة هيك طلعت معه بالظاهر ورجع لضبط المصنع، مدري شو أيام الإنسان بيرجع للجاهلية. يعني إذا مو معبي مزبوط افضى شحنه، إذا مو ذاكر الله ومصلي الصبح حاضر، أيام الواحد بيرجع لضبط المصنع. شو ضبط المصنع؟ بصير من أهل الجاهلية. قال له يا ابن السوداء، أمك سوداء. زعل سيدنا بلال، راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام. قام جابه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، أو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له متى كان لابن البيضاء فضل على ابن السوداء؟ نمت إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت شوفوا من بطأ به عمله لم يسرع به، وما أدراك أبو ذر رضي الله عنه، النبي كان يوصيه وصايا أبو ذر. فشو كان؟ أقسم سيدنا أبو ذر أن يضع خده على التراب وأن يأتي بلال ويدوس على وجهه. لم يرضى سيدنا بلال طبعا، بس دغري رجع يعني اعتذر. لذلك أخوانا الكرام، وأنا أحكي لكم هي النداء للأمهات في البيوت وللآباء، بيجي والله نحن طالبين أنه نجي نشوف بنتكم، من بيت مين أنتو؟ أول شيء. اثنين، أنتو بيت؟ هلا أول شيء من بيت مين هي؟ ما يعني إذا قلت لك من بيت فلان ولا فلان، ليش شفتوا للزلمة أنتو؟ عرفتوا مواصفاته؟ أخت من الأخوات بدها تخطب لبنتها لابنها، هيك ما أحسنت إنه يعني هيك وين؟ قالت لنا نحن ساكنين بالقرنة الفلانية، قرنة يعني عفوا هي مفترة، لا بين المهاجرين والمالكي، بين ما تقول مهاجرين ومالكي، هن عن جد إنه ساكنين بالمالكي، بس هي قالت بالمهاجرين. قال لا والله بدنا نعتذر. ما فتدخلت أخت وسيطة، أنا شيء يتعلق بأرحامي يعني، اتصلت قال له والله نحن من نفس العيلة إنه من نجي نشوف بدكم، وين ساكنين بالمالكي؟ قال يا أهلا وسهلا. سبحان الله، راح وصاروا نصيب. بس يعني هيك هلا نحن من نشتغل؟ يعني إذا قلت لك أنا ساكن بدويلعة بتقول لي مع السلامة؟ ليش أنت عرفت مين هذا الشخص؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن شاء الله رمضان بيغيرنا من جوا، مصير كلياتنا أخوة. هلا كل واحد يسلم على أخوه اللي قدام منه، سلم سلم سيدنا. إيه وأنا هسلم عليكم هلا كلياتكم بعد الدرس، نحن كلياتنا أخوة، والناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة إلى الجنة. لا تقلي من جوبر ومن حرستا ومن الشام ومن ركن الدين ومن هيك، هدول التوليفات والتصنيفات هي شغل الناس اللي ما بتخاف الله. أما وين أنت؟ أنا مؤمن. بس حكى أنا سمعتها بإذني من سماحة الشيخ أحمد كفتارو، راح على الصين، كان عم يمشي ببكين، بقلب بكين. أجا لعنده هيك واحد دقنه بالصين، في مسلمين شافوا، قال له الله أكبر. الله أكبر يعني هل أنت مسلم؟ بس ما بيعرف يحكي. قال له الله أكبر، عانقه، ثم تلا عليه قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. شوفوا هالرابطة، لا هو عفوا لا هو من الصين ولا تربطه لغة، فيه شو اللي ربطه؟
هلا بتحمل حالك وبتروح مثلا من هون على ألمانيا، تفوت على جامعة، شوف جنسيات كليات، شو اللي ربطنا فيهم؟ الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ورمضان حيمشي والله، شوفوا أول يوم أسرع رمضان حيمر عليكم بحياتكم وهذا الرمضان. اغتنموا أيامه ولياليه، ولا ينبغي أن يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء. لأنما كون مفطرين تعمل وبتروح وبتجي وتعود، أما رمضان يقعد يقرأ جزء، يروح على المكتب، هلا في عندي تسبيحاتي، في عندي الذكر. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: مركز الفرقان القرآني بسيدني، وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز، يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان يونت 6/456 هيوم هايوي يغونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات، بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04-566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
1: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي، 8 ماري جولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: دايركت كيمست أوتلت بانكستون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20% إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، صدق الله العظيم.

0: سبحان الخلاق العظيم، برنامج يكتبه حمدي عباس، يخرجه عبد المنعم عبد الكريم.
1: السقف المرفوع.
0: السماء في اللغة اسم لكل ما ارتفع فوق رؤوسنا وعلانا، وعلى هذا النحو فإن السماء هي غلاف الأرض الجوي الذي يرتفع إلى نحو 1000 كيلومتر فوق رؤوسنا.
2: والفضاء الكوني هو الذي تسبح فيه أجرام السماء من شهب ونيازك وكواكب وأقمار ونجوم وسدم ومجرات.
0: ولا تقع أجرام السماء هذه على سطح أو سقف واحد، لأن مواقع النجوم يختلف بعدها عنا بمسافات تفوق حدود الوصف والخيال.
2: ذلك لأن منها مجموعات تكون مجرات يبلغ بعدها عنا آلاف ملايين السنين الضوئية، بحيث تبدو الواحدة من تلك المجرات النائية كأنها مجرد نقطة ضوء أو نجم واحد.
0: ومن المعجز حقا أن يقسم الخالق جل وعلا بمواقع النجوم، فيقول تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم.
2: خلاصة القول إن نجوم السماء وسائر أجرامها لا تقع على سطح واحد أو قبة بالذات، وإن القبة السماوية التي تبدو ليلا مرصعة بالنجوم هي مجرد صورة ظاهرية فقط، لا تمثل الحقيقة والواقع من حيث مواقع النجوم.

0: إن القبة الزرقاء التي نراها دائما فوق رؤوسنا أثناء النهار ليست أكثر من مجرد ظاهرة ضوئية تحدث في هواء الأرض أو ما يسمى بغلافها الجوي السفلي الذي يرتفع إلى نحو 200 كيلومتر فوق سطح الأرض.
1: والسبب في حدوث هذه الظاهرة يرجع إلى وفرة وغزارة تشتت أو تناثر أشعة الشمس الزرقاء التي ترسلها الشمس مع سائر أشعتها أثناء النهار.
0: وعندما يصعد رجال الفضاء فوق هذه القبة الزرقاء بالصواريخ فإنهم يرونها من تحتهم ويبدو لهم الفضاء الكوني على حقيقته مظلما حالك الإظلام، إلا أنهم يرون عددا أكبر من النجوم من التي كان غلاف الأرض الجوي يحجب أضواءها الخافتة عنهم.
1: أما الشمس فتبدو موهجة جنبا إلى جنب مع نجوم السماء حتى لا يخيل لرجل الفضاء لأول وهلة كأنما قد سحر بصره أو أصيب بمرض عصبي مفاجئ.
0: ولعل هذا هو الذي قال فيه المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. صدق الله العظيم.
1: وأيا كان الأمر فإنه من وجهة نظر العلم أنه ليس للأرض سقف سوى غلافها الجوي، ومعظمه يتكون من غازي الأزوت والأكسجين بنسبة 99% تقريبا، هذا بالإضافة إلى بعض غازات أخرى نادرة ومقادير مختلفة من بخار الماء.
0: والتساؤل الآن في أمر هذا السقف الذي تحدث عنه القرآن الكريم، هل لابد له أن يكون من مادة صلبة على غرار كل الأسقف التي نألفها، أم هو على النقيض من ذلك كله؟
1: الأعجب من هذا كله أنه لو جمع أمهر مهندس الأرض ليصمموا لها سقفا تتوفر فيه بعض المزايا والخدمات التي يؤديها الغلاف الهوائي لأهل الأرض ما استطاعوا جميعا إلى ذلك سبيلا.
0: إن الغلاف الجوي الذي هو سطح الأرض يرتفع فوقها بمقدار 1000 كيلومتر بقوة اندفاع الهواء إلى الفضاء الكوني أو الفضاء الذي تسبح فيه الأرض.
1: فمن أهم خصائص الغازات ومنها الهواء شدة ميلها للانطلاق إلى الفضاء أو الفراغ تجاوزا.
0: وعلى هذا النحو توجد قوة لدفع الهواء إلى أعلى، إلا أن الأرض بدورها تمسكه بقوة جاذبيتها وتحول دون تسربه إلى الفضاء الكوني، وتتعادل القوتان فيظل الغلاف الجوي مرفوعا بغير عمد نراها.
1: وهكذا يظل الغلاف الجوي محفوظا بأكمله أبد الدهر، ولا ينساب الفضاء الكوني كما حدث على القمر نظرا لضعف جاذبيته، فأصبح القمر عالما بلا سقف، وبالتالي تسرب ماؤه وصار غير صالح للحياة. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وهو على كل شيء قدير.

0: ونرحل في رحاب الكون،
1: نفتش عن سنة الآيات،
0: وننهل من رحاب النور والبركات،
1: علما ثابت الأركان
0: ينير الدرب للإنسان،
1: ضياء من هدى الرحمن.
0: سبحان الخلاق العظيم،
1: سبحان الخلاق العظيم. برنامج كتبه حمدي عباس، أخرجه عبد المنعم عبد الكريم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كان.

تبتلي وردني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 10 حزيران يونيو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابع للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن جولة ثالثة من الضربات استهدفت إيران بعد جولتين سابقتين في نفس الليلة، بينما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك جنوب البلاد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة إي بي سي إن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد فقد أسقطوا مروحية. وأضاف: أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله الآن. وتابع: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الغارات التي تستهدف إيران مستمرة، مؤكدة أن الأهداف تشمل الدفاعات الجوية ومنشآت الرادار. في حين نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقال مسؤول أمريكي وفق شبكة CNN إن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، معتقدا أن هجمات واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. كما نقل صحيفة بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. وأضاف أن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد، مشيرا إلى أنه لا شيء تغير في موقف واشنطن من الاتفاق مع إيران الذي قال إنه لا يزال قريبا رغم الضربات. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ترامب أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم. وقال صحيفة فاينانشال تايمز إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران، إذ وصلت إلى 92.30 سنتا للدولار للبرميل الواحد. وفي طهران ذكر التلفزيون الإيراني أن أصوات انفجارات سمعت في قشم وسيريك في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، موضحا أن خزاني مياه بمنطقة بيماني في سيريك تعرضا للقصف، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في المنطقة. كما نقل التلفزيون الإيراني تقارير عن سماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في كل من بندر عباس وقشم وسيريك، لافتا إلى تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كوى مبارك للقصف جنوبي إيران. وفي السياق ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات سمعت في قشم وسيريك ومينب، مشيرة إلى أن مواقع في تلك المناطق تعرضت لهجمات المقاتلات الأمريكية. طهران.
ردا على الهجوم الأمريكي على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالقوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وذكر أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم طهران رغم هزائمها في ساحة المعركة على حد قوله. وكان الصحيفة نيويورك تايمز قد كشفت نقلا عن شخصين مطلعين على الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز أمس وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية عثر على فردي طاقم طائرة الهليكوبتر وأنقذهما في مياه مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين بخير، مضيفا في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف كينيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة لم يصب أحد بأذى. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له من روحية أباتشي الأمريكية، كما أشار لاحتمال وقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. تل أبيب. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل من ادعى أنه مسلح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل الحادثة. وقال في بيان: رصدنا مسلحا قرب السياج الحدود مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير. وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الجليل الأعلى شمال فلسطين ولم يكشف على الفور عن هوية المسلح. وفي الوقت نفسه قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسجاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور ورصد صدفة. وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه عند وصول جندي مسؤول عن الدعم اللوجستي إلى المنطقة بعد بلاغ عن حريق ورصد شخصا مريبا يرتدي زيا عسكريا فقرر استدعاء قوة قتالية. وأضاف أن القوة وصلت إلى الموقع خلال دقائق معدودة وقضت على ذلك الشخص بالقرب من الحدود على بعد 1.2 كيلومتر من بلدة مستوطنة مرجاليوت. باريس. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلند إنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق أمس، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأضاف في منشور على إكس أن فرنسا حضرت أيضا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وقال إن الإعلان الذي يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكليف بناء المستوطنات والعنف في الضفة الغربية يتوافق مع خطوات مشابهة اتخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج. جنوب لبنان. قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية قرب مدينة صور في جنوب لبنان
بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على المدينة ومحيطها الثلاثاء إلى 11 شخصاً. وبحسب الوزارة، فقد أسفرت الغارة التي استهدفت البص في قضاء صور عن 3 شهداء و9 جرحى، من بينهم سيدتان. وأكدت الوزارة في الوقت ذاته حصيلة الغارة السابقة على حي المساكن في المدينة، والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص. بيروت. توسعت رقعة النار الإسرائيلية في جنوب لبنان لتطال مدينة صور، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا غير مسبوق بالإخلاء شمال المدينة ومحيطها، في خطوة عكست انتقال التصعيد إلى مستوى يهدد بتفريغ المدن الجنوبية من سكانها. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان صور وعدد من البلدات المحيطة التوجه شمالا، فيما استهدفت الغارات أحياء ومناطق عدة في المدينة ومحيطها. وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن إسرائيل لا تواجه قيودا على عملياتها في الجنوب اللبناني، ملوحة برد مؤلم على أي إطلاق نار من حزب الله. وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، مشددا على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنه إنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء السلاح خارج إطار الشرعية. وشدد عون أمام وفد برلماني فرنسي وأوروبي على ثوابت المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وضرورة اعتماد مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمعالجة ملف سلاح حزب الله، بما يحفظ الاستقرار ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها. شمال العراق. أفادت مصادر أمنية عن وقوع 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال شرقي أربيل بشمال العراق، وفق وكالة رويترز للأنباء. وكانت مصادر أمنية أبلغت رويترز أن ضربتين بطائرتين مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل بالعراق وقاعدة للبشمرجة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن هجومين بطائرات مسيرة وقعا الأحد الماضي قرب السليمانية في شمال العراق، استهدف أحدهما قاعدة لقوات البشمرجة الكردية والآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية. أنقرة. عاش البرلمان التركي يوما متوترا على خلفية أزمة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وانتهى الأمر بالانصياع إلى لائحته وعدم السماح بأن يعقد كمالك لتجدار أوغلو الذي أعيد إلى رئاسة الحزب بقرار قضائي مؤقت بعقد اجتماع المجموعة البرلمانية التي يرأسها رئيس الحزب المنتخب الموقوف مؤقتا أوزغور أوزيل. وتجمع آلاف من أعضاء الحزب الثلاثاء لحضور اجتماع للمجموعة البرلمانية برئاسة أوزيل، لكن البرلمان رفض دخولهم وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لمنعهم من الدخول. وشهد محيط البرلمان حالة من الفوضى بسبب إعلان كليتشدار أوغلو قبل أيام أنه سيعقد اجتماع المجموعة البرلمانية رغم عدم امتلاكه عددا كافيا من النواب في جبهته لعقدها، 46 من أصل 138 نائبا يمثلون أغلبية الثلث. القاهرة. أعلن مسؤولان في حركة حماس في غزة إفادتين منفصلتين عن تحقيق تقدم ومقاربات مقبولة حول القضايا الشائكة في الاتفاق. وقد تم إحراز توافق بين الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء الذي يتم بحثه بالقاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في غزة. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا خلال جولة الحوار الحالية بالقاهرة
إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا الشائكة باتفاق وقف النار، مضيفا أن حركته تعاملت بمرونة وإيجابية مع مقاربات الوسطاء خلال هذه الجولة، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية لوقف الإبادة بغزة كما قال. ووصفت بعض المصادر التي تحدثت عن اللقاءات التي عقدت في القاهرة وتواصلت الاثنين وفجر الثلاثاء مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا بأنها إيجابية في ظل التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن بنود خريطة الطريق المكونة من 15 بندا، والتي كان قدمها ميلادينوف إلى حركة حماس في إبريل نيسان الماضي. وفي تأكيد إضافي قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب الإسلامي لحماس طاهر النونو إنه تم تحقيق تقدم خلال المباحثات، مضيفا أن وفداء الحركة وممثلين عن القوى الوطنية الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات قدمها الوسطاء تتعلق بخريطة طريق لاستكمال مراحل الاتفاق. طرابلس الغرب. تجددت الاشتباكات المسلحة صباح أمس في منطقة ترفاز جنوب الزاوية الواقع غرب ليبيا بين قوات تابعة لما تعرف بكتيبة السلعة وقوات أخرى مرتبطة بمحمد الشلبي وربيع الفانوطة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وفي غياب أي رد فعل رسمي من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأجهزتها الأمنية التي تسيطر نظريا على مدينة الزاوية وتقع ضمن صلاحياتها، أفادت المصادر بأن قوات كتيبة السلعة التي يقودها سالم اللطيف وتخضع لأمرة عثمان اللهب تمكنت من السيطرة على آليات عسكرية تابعة للطرف الآخر، وأقدمت على حرق مقرات وتمركزات عدة في منطقة بئر ترفاس. واستمرت الاشتباكات التي أوقعت 3 أشخاص على الأقل بشكل متقطع حتى عصر الثلاثاء وسط مخاوف من توسع دائرة التوتر في المنطقة التي شهدت في السابق مواجهات متكررة بين مجموعات مسلحة متنافسة. القدس المحتلة. تواجه قرية النبي صموئيل الفلسطينية شمال غرب مدينة القدس المحتلة صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني، فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله حولها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار. ويستهدف القرار الإسرائيلي الأخير مصادرة نحو 110 دونمات من أراضي القرية وبلة بيت إكسا المجاورة التي تشمل محيط مسجد النبي صموئيل الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية. وتتصاعد مخاوف الأهالي من أن تكون هذه الخطوة حلقة جديدة في مشروع أوسع يهدف إلى تغيير المشهد الجغرافي والديموغرافي للقدس بذريعة التطوير والحفاظ على التراث، علما أن سلطات الاحتلال كانت قد سيطرت سابقا على الطابق السفلي من المسجد وحولته إلى كنيس يهودي، بينما أقام المستوطنون بؤرة سيطانية في محيطه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى.
0: Sydney's premier Islamic radio station, the Voice of Islam, 87.6 FM.

0: Voice of Islam Radio. A voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio, Sydney. Faith, knowledge, community.
1: مركز الفرقان القرآني بسيدني وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز يعلن عن افتتاح المقر الجديد على العنوان Unit 6/456 Hume Highway يجونا، ويعلن عن استعداده لقبول الطلاب الجدد من مختلف الأعمار. إذا كنتم تحبون أولادكم أن يتعلموا القرآن الكريم منذ الصغر واللغة العربية وتعلم أمور دينهم، عليكم بمركز الفرقان. مناهج متميزة ومعلمين على أعلى مستوى. الدراسة طوال أيام الأسبوع في الفترة المسائية وفي الويك إند في الفترة الصباحية. كما يوجد لدينا برنامج خاص ومميز للأطفال الصغار من سن 3 سنوات وحتى 5 سنوات من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا لتأهيلهم لدخول المدارس الإسلامية. كذلك لديهم برنامج للحفظ المكثف من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا. وكذلك لديهم دورات متميزة لدراسة تجويد القرآن للنساء. وإذا لم يكن لديكم الوقت الكافي لدخول هذه الدورات بإمكانكم الدراسة أونلاين. كل هذا بأسعار مناسبة جدا. اتصلوا بنا على الرقم 04566-8214 أو زوروا موقعنا الإلكتروني alfurqancenter.com.au.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: دايركت كيمست أوتلت بانكستاون تقدم تنزيلات كبرى للجميع، عروض مذهلة تصل في بعضها إلى 50%. بضائعهم أصلية وموثوقة لأهم العلامات التجارية في ماركات التجميل. حصومات من 20 إلى 50% على أهم مواد العناية بالبشرة مثل إمكو بيوتي، وحتم 40% على منتجات لاروش بوسي وغيرها من الماركات العالمية. أيضا تنزيلات كبرى على أرقى أنواع العطور العالمية. هذا العرض يبدأ من 21 من شهر ماي ولغاية 4 من شهر جون حزيران. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بانكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-232831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: أول دواء أول.
4: يا سلام.
2: حروف ناطقة بكلمات صادقة إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أخي المسلم في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
6: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحت باسمك الطيور مغردة، والبحر واللؤلؤ في الأعماق، والزرع والشجر، والريح والشمس والقمر، والجبل الصلد بإذنك خر ساجدا، والكل يا رب يدور في فلك خلقته، كل الوجود يسبح بحمدك، وأنا عبدك الفقير ألجأ إلى بابك نادما، وكلي أمل، كلي أمل، فأنت الرحمن الرحيم. بكل الحب لك والخوف منك والثقة فيك، أدعوك يا مالك الملك، يا من بيدك مقاليد الأمور كلها، أن تجعل لي من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. أدعوك يا من بسطت الأرض بلا سند، ورفعت السماء بلا عمد، وخلقتني وخلقت كل شيء بقدرتك وحدك، فأنت الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أدعوك أن تباعد بيني وبين خصومي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، وأن تحفظني من كل سوء، كما حفظت الروح في الجسد برحمتك، وحفظت نبيك يونس في بطن الحوت بمشيئتك، وحولت النار لبرد وسلام على إبراهيم بقدرتك. تباركت يا الله وتعاليت، يا رب يا أرحم الراحمين، ارحمني رحمة تلين لي بها قلوب عبادك، كما لينت الحديد لداود، وسخر لي قلوبهم وعقولهم وعواطفهم بالمحبة والمودة، كما سخرت البحر لموسى. واجعلني يا رب عبدا شكورا، عبدا مطيعا، وقربني منك، واجعل الكون من حولي آية تشهد لك، وتقبل دعوتي، تقبل دعوتي يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي الجزء الثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها وثمرتها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم اجعلنا من الذين يكفى همهم ويغفر ذنبهم بصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. توعدنا أن نتوغل أكثر فأكثر في ثمرات ذكر الله جل وعلا، وقد قاربنا من موضوع تطبيق ذكر الله عز وجل، أن نتعلم ذكر الله كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلص أصحابه. ذكر الله عز وجل إذا تعلمه أحدنا ثم أهمله كان حجة عليه يوم القيامة. وسترون اليوم أن هذا الذكر هو لخواص الناس، هو لخلص المؤمنين. ونسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعيننا، يعني الواحد يفهم بالأول حتى يقتنع بهذا الأمر ويدخل هذا الأمر في روعه، ثم بعد ذلك أن يعيننا عليه فيتقبله منا وييسره لنا. الذكر هو روح العبادات وروح الأعمال. روح يعني كلكم تعرفوا، بدون روح شو بيكون الواحد؟ ميت. الذكر روح العبادات وروح الأعمال، فمن فقه الذكر أصبحت كل عباداته لله تعالى عرف سرها وعرف كنهها، وأصبحت كل أعماله المقصود فيها هو الله سبحانه وتعالى وليس الناس. حاطي مثل بسيط حتى يفهم هذا الأمر. يصلي أحدنا في جماعة، كم وكم مما يحصل من حوله يشغله عن الله وهو في صلاته أو قبيل صلاته أو خلال صلاته. شخص ريحته طالعة، شو بيصير فيك؟ وين بتصير صلاتك؟ طيب شخص عكر الناس كلها، انتوا فاتين بكون تصلوا، وصرخ من وراء اللي سيارته بأم خضراء يتفضل يروح شيله من العالم، عم يسبونا برا. التعكير موجود ولا مش موجود؟ ما الذي يجعل صلاتك كلها لله عز وجل؟ كيف تستجمع قواك جميعا لتكون مع الله مهما جرى من حولك؟ العمل، العمل بحد ذاته. قمت بعمل طيب، جيت مديت إيدك عجبتك وسحبت مبلغ معين وعطيته مهما يكون لشخص معين، فنظر إليك نظرة شزر وظننت أنه يقول لك بعينيه فرحان بحالك، كان لازم تعطيني إياها وأنت مجبور فيها. كيف تقيم هذا الأمر؟ هون الفضيحة. بتقول جعل عمره ما أخذ، الله لا يعطي عافية شحاد ومشارط. شو بتقول؟ إذا كنت تعطيه لتسمع منه شكرا فما فقهت روح هذه العبادة، ولئن أعطيته سواء شكر أم كفر فأنت أعطيتها وضعتها بيد الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هذه روح العبادة. روح العبادة المعروف مع ستك وستي، شو كان يقولوا؟ يا بابا يا جدة، المنيح مع الله مش مع عبد الله. أفهمنا معنى هذا الكلام ولا هذا كلام للختيارية؟ فإذا روح العبادة هي التي تسدد للإنسان منا طاعته وتسدد منا عمله، فيصبح المرجو هو الله والمقصود هو الله ولا شيء غير الله. أحبوا كرهوا مدحوا شتموا مثل بعضها، أعلى من ذلك ما حدا منا ما بيحب المديح. اللهم صل على النبي صلى الله عليه، كيف الحكيم طاوعك؟ هل أحزنك ذلك أو أسرك ذلك؟ إن أحزنك فأنت لم تقصد الله، وإن أسرك هذا الكلام فأنت لم تقصد الله عز وجل. هل يستوي عندك المدح والذم؟ فأنت تريد الله عز وجل. وضحت رسالة الذكر شو معناتها؟ الذكر روح العبادة، لأن الذكر يقوم النية من قبل أن تقوم بأي عمل. خلاص أنا ما بقى شايف حدا، أن ترى الله في كل عمل وأن ترى الله في كل عبادة. كيف؟ هاني بقى فهمناها المعنى، فهمناه. كيف يكون الذكر روح العبادة؟ أن يغلب عليك الشعور بمراقبة الله عز وجل قبل أن يغلب عليك الشعور بمن هم حولك. بدك تنسى مين في حولك، ما عاد يهم الموضوع، بيحبوك بيكرهوك بيحسدوك بزعموك بسودوك بوطوك بعلوك، هذا الأمر لا يعني لك شيئا. يعني لك هل قبلها الله سبحانه وتعالى؟ أهل الله تعلمنا منهم كثيرا، اللي ربونا تعبوا علينا كثير، يخرجون من درس بكت فيه الناس جميعا من خشية الله عز وجل، يجلس في السيارة ويبدأ بالاستغفار. أنا بعرف لو كنت محله بدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ليش أستغفر الله؟ قال كي لا تأخذه لحظة من لحظات السرور بأنه أقدم على شيء جيد أو قام بعمل طيب. يستغفر الله من أن ذلك الفضل هو لله ومن الله، وهو لم يكن سوى هذه الأداة. فمه أداة، قلبه يتلقى ويعطي، هذا كل شيء. تبرأ من شو؟ من النجاح، ونسبه إلى الله جل وعلا. كلام شفناه بأم العين، لم يعد يرى سوى الله جل وعلا، هذا هو المطلوب ليس أكثر. وجلستنا اليوم هي كيف يصل الأمر بنا إلى مثل هذا الأمر. نتعلمه ممن؟ نتعلمه إما من كلام الله عز وجل. يقول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ذكر الله أولا ثم ما نزل من الحق. لا يفهم كلام الله كما ينبغي إلا إذا استحضر العبد قلبه وهو يقول: إني أسمع الله الآن يخاطبني. يا جماعة كيف يكون الخشوع إذا كنا نقرأ القرآن ولا ندري من الذي يقرأه علينا؟ عم تسمعوا من عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، عم تسمعوا من محمد رفعت، من مصطفى اسماعيل، من السديس، من مين ما بتكون، أم أنك تسمعه من الله؟ إذا أحب أحدكم أو يحدثه ربه فليقرأ القرآن. الكلام كلام الله، فتسمعه ليس باللحن، بسموه الجرس بلغة الدين عندنا، الجرس ما بقولوا لحن بقولوا الجرس. لا تسمع القرآن طلع بيات هلأ بتاخد العقل، شو بيات؟ عم تحكي سلم موسيقي أنت بالقرآن الكريم؟ عجبك اللحن؟ أهكذا يسمع القرآن أم أنك تسمعه وكأن الله عز وجل إما يبشر به أو ينذر به أو يحببك إليه؟ هذا الكلام المضبوط. فإذا ذكر الله وما نزل من الحق، هذا هو السر في كلام الله عز وجل. كيف نحصل ذكر الله عز وجل؟ كيف نعيش مع الله جل وعلا؟ هذه هي محطتنا الآن. عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا. قال: فباب نتمسك به جامع، جامع لكل الأمور، يعني دلني على الأمور اختلطت كثراني علينا الشر. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذا الباب، الذكر يؤدي بك إلى كل الطاعات والعبادات والأعمال فيجعلها كلها مستقيمة باتجاه ربنا سبحانه وتعالى. ما بقى مشان تطلع فيك الصبي وتقول لك ريتك تسلم لي على هالطلة، اللهم صل على النبي، ومثلك من يضيف يقف هيك بيكون الصبي عم بالإفطار بصير يجول ويروح ويجي، راح العمل. وين كان العمل لله؟ شو صار لحتى خصره يتميل أمام الناس؟ مصيبة هاي. المشكلة مش بالنية الأولية، المشكلة بأن تستمر النية لله طيلة العمل قبل وبعد. من حديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه راح سيدنا معاذ على اليمن رجع لأنبي توفى، آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت له: يا رسول الله، أي الأعمال خير وأقرب إلى الله؟ قال: أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. هذه هي الخلاصة الأولى. في الطاعات والعبادات سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ كمان الذي سأل، قال سأله رجل بحضور سيدنا معاذ: يا رسول الله، أي الجهاد أعظم؟ فقال: أكثرهم لله ذكرى، يعني مجاهد وأكثر المجاهدين ذكرى. في سبب رهبة المعركة، الهلع الذي يصيب القلوب، وين بيصير الواحد؟ فإن تمسكت بذكر الله عز وجل تمسكت بأصل الشجاعة، ما عاد يهمك، لأنك ترى الله عز وجل إذا أراد أن يأخذها أخذها، وإذا أراد أن يحفظك ليوم غير ذلك حفظك، خلص ما عاد في مشكلة معك. هذا دليل على التعلق بالله عز وجل في خضم المعركة. لذلك أمرنا الله عز وجل في القتال أن نذكره جل وعلا. كان رسول الله، هذه صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جبل يقال له جمدان، جبل من جبال الجزيرة يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان، سيروا هذا جمدان، عم يدل انه وين المكان، هذا جمدان قد سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هون المفردون خرجوا عن الناس وخلوا مع الله جل وعلا، خرجوا عن الدنيا وهم مع بين الناس. فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي، هذه معناتها. قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. فكرة هي مش مطلوب فيها المبالغة، مطلوب فيها لفت النظر بأن الذي شغلني شغلني حتى عن الطعام، فقبلت ورضيت بما أخذ. هذه الفكرة. دخل مرة إلى بيته، ما كان فطر على بكرة، بعد شرب مي بعد الفجر، قال هل عندكم طعام؟ قالت لا يا رسول الله، لم يبقى طعام. كان في أولاد لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تعرف كلكم تجوز النساء وعندهم أولاد. فخرج عليه الصلاة والسلام ثم أتى بعد ساعتين، هل عندكم طعام؟ قالت لا يا رسول الله ما أتانا طعام. حتى انتصف النهار دخل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، قال يا عائشة؟ قالت نعم. قال هل عندكم طعام؟ قالت لا والله، منذ يوم أمس بطنا على الطوى عجوع ما في شيء. قال ما هي عائشة؟ أذنيني. ركض بسرعة، راح جيب لحم وأكل وخبز وغيره، دخل على، قال هذا لا ينفع. لبينما ينطبخ والنبي جوعان امبارح ما بتركه، فذهب وجاء بشاة حنيدة، دفع شوى، جاء بشواء اللي يلحق النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عثمان كان عنده خدم وحشم، يعني الشعر تنقضى بنص ساعة بيكون كله مأمن. ودخل إليها وقال يا عائشة، حينما يفرغ بيتكم من الطعام آذنيني، أنا أو عبد الرحمن بن عوف، أغنى اثنين من الصحابة من المهاجرين. قالت أجل. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل عندكم طعام؟ قالت نعم، جاءنا عثمان بطعام. قال اللهم ارض عن عثمان، ائتني به. أن ترى الله عز وجل وراء كل شيء، مع كل شيء، هذا صار الإنسان منا بقى، هذا أصبح هذا الإنسان قد دخل ذكر الله عز وجل في روعه، فرأى الله وراء كل شيء ورأى من الله كل شيء، خلص صار ارتاح الإنسان منا. هاي المصيبة الكبرى. عروة ابن مسعود لديه ولد أحب أولاده أصغرهم إليه، جاءه خبر وفاته، شو بتكون يعمل؟ تذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، مش قام إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة، يعني هرع. عرفتوا شو معنى كيف واحد يكون فزعان؟ يعني ما بقى في ملاذ غير ذلك. فوقف وصلى ركعتين ثم سلم وسأل عن الولد كيف مات. الحياة كلها حينما يقر في قلوبنا هيبة الله عز وجل، ولا تأتي الهيبة إلا من ذكر الله جل وعلا. هذا السر تبعه. كان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر، فرآه بعض الناس فأنكر حاله، عم يذكر الله ماشي على الطريق، فقالوا لأصحابه أمجنون صاحبكم؟ فسمع أبو مسلم هذا المتكلم فقال لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. الذكر الذي تسمعه من فمي مش هو الجنون، هو دواء الجنون. بدأ حديث النبي لنفهم سؤال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مختل عقلي، فقالت الصحابة مجنون يا رسول الله؟ قال لا تقولوا مجنون، بل قولوا مريض. المجنون من يعصي الله. فإذا الذكر هو دواء المعصية، الذكر هو دواء المعصية. الإنسان منا، كل واحد منا عنده شهوة، كل واحد منا عنده هوى، كل واحد منا عنده صيبة، كيف تخرج منها؟ أن تستعين عليها بالله بذكره. روى ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا الله ذكرا يقول المنافقون إنكم تراؤون، يعني عم تمثلوا، يعني عم يحكوا معك وانت عم تقول الحمد لله بإذن الله إن شاء الله ما شاء الله كذا إجوائدها، عم يزيدها يعني مرائي. خلي يقول المنافقين أنك مرائي، لكن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ فقال الذاكرون الله كثيرا. قيل يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويتخضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. إلا أن يستشهد بس. يعني إذا واحد قاتل في سبيل الله وانكسر السيف اليوم فعلت البارودة ميه؟ ومش بس هيك وتخضب دما وبقي على قيد الحياة، الذاكر لله في بيته أعلى درجة من هذا المجاهد في سبيل الله، إلا طبعا أن يستشهد. كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحيانه، عايش مع الله سبحانه وتعالى. قال موسى مما روي عن سيدنا موسى عليه السلام: يا رب قد أنعمت علي كثيرا. إحنا شو بدنا نقول؟ بدنا نقول مثل ما بيقول سيدنا موسى أقل الإيمان: يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا، علمني طريقة أشكرك فيها كثير. قال: اذكرني كثيرا، فإن ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. الكفر هون ما بقى كفر بمعنى أنه لا سمح الله بوجود الله، الكفر بالنعم. إذا لم تذكر الله عز وجل شو بتعمل؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا ذكر الله ذكرا كثيرا على الأقل بما يناسب نعم الله عز وجل، أيفتر لساننا من ذكر الله بعد ذلك؟ هاي وحدة. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له ذكرا. لأنك عايش مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: إن الله لا يمل حتى تملوا. يعني إذا بتضلك تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله ما بيمل منك، أنت اللي بتمل بتوقف. فإذن المشكلة عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي برجل مغيب في نور العرش. هذا مش قاعد بالجنة، هذا مش قاعد بالجنة، هذا وين قاعد؟ مغيب في نور العرش. فقلت: من هذا؟ ملك؟ قيل: لا. قلت: نبي؟ قيل: لا. قلت: من هو؟ نبي عم يسأل من هو؟ قيل لي: هذا رجل كان لسانه رطبا من ذكر الله، وقلبه معلق بالمساجد، ولم يستسب والديه. ما جاب له مسبة لأهله. ثلاث شغلات. قال كعب، نحن كلها أنا أصحابي تابعين هذولي. قال كعب: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق. هذا دواء. لا يمكن لمنافق أن يستمر بذكر الله أكثر من دقيقة. صدقوني القلب إذا كان غافلا عن الله عز وجل ما بيستطيع اللسان يطيع. هذا اللسان يطيع القلب، لأن القلب في نفاق اللسان لا يستطيع أن يتابع أو أن يستمر في بذكر الله. دغري بفتش على شغلة. ذكر الله عز وجل يحرك فينا كل شيء، والغفلة عن ذكر الله تضرنا في كل شيء. هذا معناته، هذا اللي بدي أوصله. قال الربيع بن أنس عن بعض أصحابه: علامة حب الله كثرة ذكر الله. ما هي ثمرات ذكر الله؟ يقول ذنون المصري، كلنا أولياءها، كلهم من كبار الصالحين، يقول ذنون رحمه الله: من اشتغل قلبه ولسانه بالذكر، شوفوا الثمرة، قذف الله في قلبه نور الشوق إليه. بحقه، كله بحقه. الإنسان ما بيذكر إلا من يحب، فإذا أكثرت من ذكره قذف في قلبك حبه وحب الشوق والشوق إليه. هذه الثمرة الأولى من علامة المحب لله، دوام ذكر القلب وذكر اللسان. وقلما ولع الإنسان بذكر الله إلا قذف الله في قلبه حبه. قيل عن سيدنا يوسف في السجن، أنا دائما بسأل اللي أرى منا سورة سيدنا يوسف بيستغرب مين علمه من سجن لسجن من البير. كلكم تعرفوا قصة سيدنا يوسف، ما ورد معنا بالسورة كلها أنه في إله من ربه. اسمعوا واحد من أسرارها، واحد من أسرار كيف تربى. كانت دواب البحر في البحر تسكن، ويوسف عليه السلام في السجن لا يسكن قلبه عن ذكر الله عز وجل. اتقوا الله ويعلمكم الله. هاي وحدة. كان أحد الصالحين إذا هدأت العيون بالليل رأت الناس يريد أن يخلو، والناس بعدها سهرانة بسط وكيف وصار الدنيا ليل، ينزل إلى البحر يغمس رأسه في الماء، بيأخذ نفس، يغمس رأسه في الماء حتى لا يسمع شيئا، ويبدأ يذكر الله حتى ينقطع نفسه، ثم يعود ليأخذ نفسا آخر، ثم يغطس من جديد. لحتى ما كان في هيدفونز بالزمانات لحتى يقطع حاله عن الناس، فكان لابد من أن ينزل إلى مكان لا يسمع فيه أحد حتى يسمع دقات قلبه تقول الله الله. صلنا على ما يقرب من الخاتمة. كيف يستطيع الإنسان أن يتذوق علم الله؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتذوق علم الله؟ اقرأوا كتب قد ما بدكم. هلا أجيب لك أنا كتاب من رياض الصالحين، ترى فيه والله شيء حلو. خبرني بكرة شو استوعبت منه وشو بقي منه. طيب طلع عن الكتاب بكلمة فيك تحكي خلص. وين الفتح اللي بيجي للناس للصالحين؟ وين الكلام الذي لا يتوقف؟ منين بيجي هذا؟ حل واحد ما في غيره، كلما قوي ذكرك لله، كلما قويت معرفتك بالله. تعال الموضوع، إذا أكثر العبد من ذكر الله عز وجل رسخ في قلبه، شوفوا شو الموضوع، وقار الله عز وجل. قال تعالى في سورة نوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، فرسخ في قلب العبد وقار الله، تهيب من الله عز وجل، ومن تهيب نزلت عليه العلوم، ألقيت في قلبه العلوم. ساعة بلش يحس بأمور، الآية نفسها التي يقرأها الإنسان يشعر بفتوحها ولم يكن له ذلك من قبل. من أجيت؟ فكلما تهيبت الله عز وجل سر الله عز وجل منك، فأنزل في قلبك علوما لم تكن تخطر لك ببال. هيدا من ثمرات كثرة ذكر الله عز وجل. حينما تلقن القلب قليلا باسم الله عز وجل، ربع ساعة، عشر دقائق إلى آخره، ما حدا ممكن يستغرب أسبوع جاي حتشوفوها إن شاء الله تعالى، الله ما يحرم من أحد من الحاضرين ولا من السامعين. تخرج إلى الناس طيلة يومك، وما أن تصغي لحظة إلى قلبك تسمع يقول الله الله، تشعر بنبض قلبك وهو يهتز بالله عز وجل. من أجيت؟ لقنته صباحا الله الله، أجابك في كل النهار الله الله. لقنته مساء الله الله، أجابك وأنت في نومك بفيئك الله الله، أمع فيه من الليل اشتقنا لك. هذا تحريك نبض القلب بالله عز وجل. إذا ذكر المحبوب عند حبيبه ترنح نشوان وحن طروب، يهتز الإنسان منه، ما بيقدر يتحمل الإنسان منه ساعة الكلام. وإذا قرئ القرآن أمامه على سمعه، شو بيصير فيه؟ إذا ذكر الله بكلمة تحرك وتحرك نبضه واضطرب، فكيف إذا قرئ كلام الله عز وجل؟ هذه كلها سوا. إذا سمعت ذكر الله عز وجل اضطرب الفؤاد ودمعت العين واقشعر البدن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذه أول وحدة. الهدف منها كلها أن اسم الله عز وجل يحرك فيك كما لم تكن تظن أنه يتحرك من قبل. هذه معنتها. وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. لما تنقط المي على العصفور بصير انتفض كله سوا لما بتذكره. أراد أن يصلي الظهر سيدنا أبو يزيد البسطان مرة، فلما أراد أن يكبر قال الله، رفع يديه ولم يستطع أن يتم التكبير إجلالا لاسم الله عز وجل. انتفض، ما بقى قادر، بده يطلع منه كلمة أكبر ما بقى تطلع منه. فارتعدت فرائصه، فسمع من حوله عظامه تتقرقع. شو صار فيه؟ طقطقت عظامه. شو معنى هذا؟ إذا كانت مبالغة الهدف منها ليس المبالغة، الهدف منها هذه الرعشة التي تحصل نتيجة خشية الله عز وجل، مقام الله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا ما بتعرف الله كيف بدك تحترمه؟ إذا ما بتعرف الله مين هو كيف بدك توقره؟ إذا سمعت باسم الحبيب تقعقعت مفاصلها من هول ما تتذكر. اللهم صل على سيدنا محمد. وقف أبو يزيد مرة أخرى ليصلي بالليل، فوقف ليصلي فقال لا إله إلا الله، عم بيحضر حاله، ما في أحد ما بفوت بالصلاة. نحن للأسف كيف بفوت بالصلاة؟ استقيموا الله أكبر خي، والله الشغل بدأ استحضار. وقف ليصلي في قيام الليل فقال لا إله إلا الله، فارتعد. حاول يرفع إيديه فلم يستطع، فوقف وهو يرتعد حتى أذن الفجر. أين نحن من هؤلاء؟ وما ذكرتكم إلا نسيتكم، وما ذكرتكم إلا نسيتكم، نسيان إجلال لا نسيان إهمال. إذا تذكرت من أنتم وكيف أنا وما قدر الله حق قدره أجللت مثلكم يخطر على بالي. يعني أنا مني أهل أنه أنتم تخطروا على بالي. أنا الذكر يوصل، هذه الخلاصة تبعها، الذكر يوصل جلال الله وهيبة الله عز وجل إلى أعماق أعماقنا. فإذا صلينا صلينا لله، وإذا عبدنا عبدنا الله، وإذا أحسننا أحسننا لله، أصبح عملنا وحياتنا كلها لله، مع الله ولله وبالله وفي الله وعلى الله. هذا معناتها أصبح مكرس، كل عمره صار كل حياته لله. بعد يهمك شو بيسبوك، بعد يهمك شو بيقولوا عنك، بعد يهمك قديش بيطلع لك، بعد يهمك قديش بيطلع لك آخر الشهر. المهم أن الله عز وجل راض عنك وبينك وبين الله صلة، دع الأمر لله. بس حديث السؤال الصغير، من أحب الله هذا الحب أيجوع؟ والله عيب، لو بيشتغل عندي والله ما بخليه يجوع. فكيف إذا بيشتغل عند الله الكريم الرزاق مالك الملك ذو الجلال والإكرام؟ غشيم اللي ما بيعرف يمشي مع الله، والله غشيم، وبدي يخاف على حاله من الجوع، وبدي يخاف على حاله من الموت، بدي يخاف على حاله من المرض. قال يا رب موسى، قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال فممن الدواء؟ قال مني. قال ففيما الأطباء؟ الدواء المرض من مين؟ من الله. والدواء والشفاء من مين؟ من الله. يا رب ممن الداء؟ قال مني. قال وممن الدواء؟ قال مني. قال ففيما الأطباء؟ قال يا موسى عباد يتعايشون على عباد، خلاص خلي أكلوا يشربوا. كلنا بنعرف تاخذ احيانا الدواء اثنين نفس المرض، واحد بياخذ دواء الله بيشفيه، واحد بياخذ دواء ما بيستفيد منه، والدواء دواء والمرض مرض. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ان شغلت به عما سواه صار شغلك عنده، خلص انت اصبحت عنده، يعني انت صافت مسؤوليته، خلص انت اهتم فيه. هذا كلام صالحين، من شغله ذكري عن مسألتي، في فرق بين واحد عم يقول يا رب إيدي، يا رب ظهري، يا رب مصاري، يا رب كذا ما ضاعش حدا، وفي شخص ثاني عم يقول يا رب أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. بيشبه بعضهم، من شغله ذكري عن مسألتي، الشحاد غير الصديق، الشحاد غير الجليس. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. لذلك إذا شغل الإنسان عن الناس بالله عز وجل كرس لله عز وجل فضل، خلاص اتكل على الله سبحانه وتعالى توكل عليه. قال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا كيف نكلم الله كثيرا؟ قال أخلوا بمناجاته، أخلوا بدعائه، عيشوا مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب، ما في شيء صعب. قيل لأحد الصالحين أما تستوحش وحدك؟ فقال كيف أستوحش وهو يقول لي أنا جليس من ذكرني. شو بعد بدأ الناس؟ من علامات الإفلاس الاستئناس بالناس. في ناس ما بتعرف تقعد لحالها، في ناس بتخاف، والله بتخاف تقعد لحالها. أنا لا لو شو، لا لا امسك المسبحة خمس دقائق، عود حالك شيئا فشيئا حتى تجد أنه بده يجي عليك وقت يصير حديث الناس ممل. والله أحيانا منفوت على بيوت الناس بده نعمل واجب، طق حنك ورغي ورغي ورغي ورغي وعشا وضيافي وضيافي وضيافي، لك حيكبوا علينا الـ الـ الـ الـ الـ الأكل قد ما بي. وبعدين لك شو رحنا وحوش، احنا بكفينا فنجان قهوه، بكفينا شغله حبه شوكولا، وكله لو اسمعوا الدرس او سمعونا او اسمعوا، ليس منا الا عالم او متعلم. والله لو حد دور قران، لو انا احيانا بجيب ابنه تعوا حافظ قران يا عمو سمعنا، بس اسكتوا اطيشي، بس اسكتوا، مش ضروري انه الافندي يحكي، هذا كمان مصيبه مرض، هذا يحكي مين ما يحكي، بس بالله ان يكون شيئا يذكر بالله عز وجل. وين عايش العالم؟ في ناس ما بتقدر تقعد مع حالها ولا خمس دقائق، بيموت رعبي بيموت فزع. أتستوحش من الله جل وعلا؟ شو بتقول رابعة؟ فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ما في أحلى من الجلسة اللي بيكون فيها إما أن يذكر الله بين الجماعة وإما أن تذكر الله وحدك. من قلة القرآن في أحلى منه القرآن الكريم، أن يصير هو المؤنس تبعك وترى أن الله يخاطبك بآية من الآيات بصورة من الصور. إذا بعد ما وصلنا لهالمستوى شو عم نعمل بعدنا؟ شو بعدنا عم نعمل؟ كيف نصل إلى ذكر الله الخفي، الذكر الذي لا تسمعه الحفظة؟ ما في مستوى معناته. هذا كيف بدك تعلمه؟ إذا ما تعود على الأقل يقعد 5 دقائق يخلو فيها مع الله عز وجل. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطني.
1: العكس،
0: فالجسم في غربة مع الناس الغربة، والروح عند الله عز وجل مستوطنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فضل الذكر هون يبقى الواحد منا يفهم، بدكم الله سبحانه وتعالى يرضى؟ في حدا ما بتمنى أنه الله يرضى؟ انظروا أين المكان الذي لا يذكر فيه الله عز وجل فاذكروا الله فيه. هعطيكم مثلا، ومن النبي عليه الصلاة والسلام أول واحد، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نذكر في مواطن الغفلة، واحدة منهم عن سيدنا عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل سوقا يصاح فيه ويباع، كلكم تعرفوا السوق حلفان وغلط، والله ما بتوفي حلف كذب، يا مال الله منه مال الله أبدا إلى آخره، حلفان وكذب وبيع وغش إلى آخره. من دخل سوقا يباع فيها يصاح فيها ويباع فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو

رايحين صلنا على محل حرش صنوبر، ما في عمران، ما في شيء. إذا صلى أحدكم في فلان فأقام، أقام الصلاة، صلى معه ملكا، شو بدهم يعملوا؟ حيصلي، حيرتكب شيء ما حيرتكب، بقول له تعال نكسبها. لما بيكون بالدنيا في احتمال حدا يخلط معه هو عم يصلي، فبضلوا قاعدين ناطين المنيحة والعاطلة. أما بالفلات شو عاد فيه؟ الأزل ما بيجي إلا من شياطين الإنس والجن، وأكثر شيء شياطين الإنس، شياطين الإنس ما فيه. فشو بيعملوا؟ بيكسبوها، بيصلوا مين الإمام؟ احفظوها، الإمام المسلم المؤمن المصلي هو إمام في الملائكة. هذه الناس ما بتعرفها. الحديث الثاني، وإذا أذن وأقام صلى وراءه، اللهم صل على سيدنا محمد، صلى وراءه من هوام الأرض ما لا يرى طرفه. قديش عينك بتمد بالصحراء؟ قديش؟ 5 كيلومتر. أكثر شيء العين بتمد على 4 كيلو، 5 كيلو، 5 كيلو يمين و 5 كيلو شمال. كل شيء فيه مخلوقات على وجه الأرض بهذيك المنطقة ناظرة ابن آدم ليقول الله أكبر، لتصلي وراء. لا تقام الأرض إلا بصلاة المؤمن، هاي معناتها. حيث لا توجد صلاة صلي، لأنه من خلالها الله سبحانه وتعالى يفتح. حيث تكون هناك غفلة أذكر الله عز وجل، هيدي مشان يعرف الواحد منا شمعيتها. تميزت في سباق الحياة عن بقية مخلوقات الله عز وجل وعن بقية خلق الله من الناس، هذه معناتها. يعني روح ميز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مصداق ذلك قول الله عز وجل في سورة الحج، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مش كلهم، وكثير من الناس، فكن من هذا الكثير. وكثير حق عليه العذاب، اللي ما بيذكر الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فتميزوا بذكرهم لله عز وجل عن الغافلين، وما أكثر الغافلين. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وأما الأغلبية فهم كثير من الأولين وكثير من الآخرين. تميزوا عن سائر الناس بذكر الله عز وجل، تتميزون عند ربكم، والله تقضى حوائجكم، يحبكم الله عز وجل، يحب أهليكم، يحب من يقف معكم ومن يؤاخيكم. ليش بيفوت الأخوي في الله على الجنة؟ ليش بيوقف الأخ يوم القيامة بيقول له أدخل الجنة؟ بضل واقف، مالك؟ قل يا رب أخي في الله، هذا ما قدر، ما لحق ميزانه، ما ضبط، يا رب أخي في الله. فيقول الله عز وجل خذ بيد أخيك وادخل الجنة. هذا السبب فيها، هذا سببها، لك رصيد عند الله سبحانه وتعالى. ذكر الله عز وجل يغير الحال كله. بالله عليكم، بعد في سؤال، هل يدخل ذاكر الله النار؟ بدي أسأل السؤال، ولن أجترئ على الله بشيء، بس حأسأل سؤال، هل يدخل ذاكر الله في النار؟ كيف هي؟ كيف يدخل على النار؟ هل تستطيع النار أن تأكله وفي قلبه الله؟ الله، إذا جسمه، إذا جسده في الأرض ذاكر الله، إذا جسده في الأرض تخاف أن تأكل جسده لأن قلبه ذكر الله عز وجل، تخاف من الله عز وجل لأن في قلبه آثار ذكر الله جل وعلا، فلن تستطيع النار أن تأكل من هذا القلب. ذاكر الله عز وجل يستقيم أمره، دنيا وآخرة، حياة مادي، حياة مادي قبل الحياة الروحية يستقيم. حاشا لله عز وجل أن تكون في جواره تستند إليه وقد عشت عنده وعشت معه أن يؤاخذك الله عز وجل بشيء، ما معقول. أخلصت قلبك لله وجدت الله عز وجل، ما بدها، والله ما بدها. إذا بتنعمل مع بني آدم ومع بشر فكيف مع الله جل وعلا؟ لا يضل ربي ولا ينسى، ومن أوفى بعهده من الله. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من ذكر الله، فهذا رصيدنا عند الله جل وعلا. أذكركم بالحديث ومنختم فيه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يا جماعة، حدا منا بيعرف أنه ذاكر الله عز وجل ملكي بتحكي فيه؟ بالله عليكم، يعني أحسن يزيع اسمك بالأخبار

لتكون الملائكة كلها عم تحكي هذا حبيب الله، انتوا اختاروا لشوف. شو بينفع الحكي عنا؟ في كتير ناس عم تنسب الأخبار، بيذكروهن ودغري بتجي اللعنة ورا منه. في أجمل من أن تذكر في أعلى ملأ في الدنيا والآخرة، في ملأ من السماء، هذا ذكر الله عز وجل، ذكر قيم. وفقنا الله وإياكم لتعلم ذكر الله ولعدم نسيان الله عز وجل بعد ذلك. وكلما حدث معنا خطب جلل الإنسان منا فليعود إلى ذكر الله فتستقيم أمره. إذا بصير معنا حادثة، إذا بصير معنا قصة، ما في دواء، دواء تبعها أن تعود إلى ذكر الله. ما في بقى ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، فيستقيم أمرك لو شو ما كان، حتى ولو أخطأ، حتى ولو أخطأ. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم الصدق والإخلاص في أعمالنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي ويا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ألهمنا دوام ذكرك ووفقنا لكمال طاعتك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك، وافتح علينا فتحا يليق بجودك وكرمك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأزواجنا وزوجاتنا ولأحبابنا ولأولادنا وذرياتنا ولأهلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن سبقنا إلى رحمة الله من أحبابنا. اللهم اغفر لمحمد حمي يا أرحم الراحمين، واغفر لوالدينا واغفر لأصحابنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وارض عن رضا لا سخط بعد أو أبدا يا كريم. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اكتبنا عندك من أحبابك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، ونسألك رضاك والجنة. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.

التزكية كشف طاقات الروح وإشراقات القلب وقدرات العقل، هي بلوغ مقام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لنا في الموعد نفسه لقاء بإذن الله مع العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. رواه الترمذي. وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، أي هلكت دابتي. فقال: ما عندي؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 10 حزيران يونيو لعام 2026. الخليج العربي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنها بدأت شن ضربات على أهداف إيرانية دفاعا عن النفس حسب تصريحها، موضحة أن الضربات جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس دونالد ترامب. وقالت إن هذه الضربات على إيران رد على إسقاط مروحية أباتشي تابع للجيش الأمريكي، مضيفة أن هذه المهمة تعد ردا متناسبا على عدوان إيراني غير مبرر. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن جولة ثالثة من الضربات استهدفت إيران بعد جولتين سابقتين في نفس الليلة، بينما أفادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وقشم وسيريك وجاسك جنوب البلاد. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة إي بي سي إن الولايات المتحدة ترد في هذه الأثناء على إيران، ومن المهم جدا هذا الرد، فقد أسقطوا مروحية. وأضاف: أعتقد أن الرد على إيران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية، وهذا ما نفعله الآن. وتابع: أؤمن بالرد بقوة وهذا نهجي، ولدينا اتفاق جيد جدا مع إيران وأعتقد أنه سيبقى كذلك. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن الغارات التي تستهدف إيران مستمرة، مؤكدة أن الأهداف تشمل الدفاعات الجوية ومنشآت الرادار. في حين نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية هاجمت أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز. وكشف مسؤولون إيرانيون أن الغارات الأمريكية استهدفت قواعد ومنشآت رادار ومدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وقال مسؤول أمريكي وفق شبكة CNN إن الضربات الأمريكية تهدف إلى توجيه رسالة تحذير إلى إيران، معتقدا أن هجمات واشنطن لن تعرقل مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران. كما نقل صحيفة بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن ترامب لا يزال يرى أن اتفاق السلام مع إيران في الأفق رغم الضربات الانتقامية. وأضاف أن الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد، مشيرا إلى أنه لا شيء تغير في موقف واشنطن من الاتفاق مع إيران الذي قال إنه لا يزال قريبا رغم الضربات. وفي السياق ذاته ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن ترامب أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفاصيل الهجوم. وقال صحيفة فاينانشال تايمز إن هناك ارتفاعا طفيفا في أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية على إيران، إذ وصلت إلى 92.30 سنتا للدولار للبرميل الواحد. وفي طهران ذكر التلفزيون الإيراني أن أصوات انفجارات سمعت في قشم وسيريك في محافظة هرمزجان جنوب البلاد، موضحا أن خزاني مياه بمنطقة بيماني في سيريك تعرضا للقصف، مما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في المنطقة. كما نقل التلفزيون الإيراني تقارير عن سماع انفجارات وتفعيل الدفاعات الجوية في كل من بندر عباس وقشم وسيريك، لافتا إلى تعرض موقعين في مدينة جاسك وقرية كوى مبارك للقصف جنوبي إيران. وفي السياق ذكرت وكالة تسنيم أن 6 انفجارات سمعت في قشم وسيريك ومينب، مشيرة إلى أن مواقع في تلك المناطق تعرضت لهجمات المقاتلات الأمريكية. طهران.
ردا على الهجوم الأمريكي على إيران، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي أن القوات المسلحة الإيرانية التي وصفها بالقوية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. وذكر أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزم طهران رغم هزائمها في ساحة المعركة على حد قوله. وكان الصحيفة نيويورك تايمز قد كشفت نقلا عن شخصين مطلعين على الواقعة أن طائرة هليكوبتر أباتشي حربية تابعة للجيش الأمريكي سقطت قرب مضيق هرمز أمس وجرى إنقاذ طاقمها المكون من فردين. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية عثر على فردي طاقم طائرة الهليكوبتر وأنقذهما في مياه مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي إن الطيارين بخير، مضيفا في تعليق أدلى به على مدرج مطار جون إف كينيدي الدولي قبل عودته إلى واشنطن العاصمة لم يصب أحد بأذى. وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني قد صرح بأن إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له من روحية أباتشي الأمريكية، كما أشار إلى احتمال وقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة في مضيق هرمز. تل أبيب. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل من ادعى أنه مسلح تسلل عبر الحدود من لبنان وأطلق النار على قواته، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تفاصيل الحادثة. وقال في بيان: رصدنا مسلحا قرب السياج الحدود مع لبنان وقضينا عليه بعد اجتيازه الحدود بوقت قصير. وأضاف أن سلاح الجو وقوات خاصة يجريان تمشيطا واسع النطاق وأن تحقيقات بدأت لمعرفة تفاصيل الحادثة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إطلاق النار استهدف قواته بمنطقة جبل راميم في الجليل الأعلى شمال فلسطين ولم يكشف على الفور عن هوية المسلح. وفي الوقت نفسه قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش طلب من سكان مسجاف عام على الحدود مع لبنان التزام منازلهم وعدم مغادرتها. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المسلح الذي تسلل من لبنان وقتله الجيش الإسرائيلي كان مختبئا داخل موقع عسكري مهجور ورصد صدفة. وقالت القناة الثانية عشر الإسرائيلية إنه عند وصول جندي مسؤول عن الدعم اللوجستي إلى المنطقة بعد بلاغ عن حريق ورصد شخصا مريبا يرتدي زيا عسكريا فقرر استدعاء قوة قتالية. وأضاف أن القوة وصلت إلى الموقع خلال دقائق معدودة وقضت على ذلك الشخص بالقرب من الحدود على بعد 1.2 كيلومتر من بلدة مستوطنة مرجاليوت. باريس. قالت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا والنرويج ونيوزيلند إنهم اتخذوا بالتنسيق إجراءات لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ردا على ما وصفوه بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. وبعد فرض عقوبات جديدة في وقت سابق أمس، ذكرت مجموعة الدول أنها مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات عاجلة للتعامل مع الوضع على أرض الواقع. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج فرضت عقوبات تتعلق بأعمال عنف في الضفة الغربية. وأضاف في منشور على إكس أن فرنسا حضرت أيضا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش وأربعة من قادة منظمات المستوطنين و21 مستوطنا متورطين في أعمال عنف. وقال إن الإعلان الذي يفرض عقوبات جديدة على أولئك المسؤولين عن تكليف بناء المستوطنات والعنف الضفة الغربية يتوافق مع خطوات مشابهة اتخذتها كل من بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلند والنرويج. جنوب لبنان. قتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية قرب مدينة صور في جنوب لبنان
بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء الغارات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على المدينة ومحيطها الثلاثاء إلى 11 شخصا. وبحسب الوزارة، فقد أسفرت الغارة التي استهدفت البص في قضاء صور عن 3 شهداء و9 جرحى، من بينهم سيدتان. وأكدت الوزارة في الوقت ذاته حصيلة الغارة السابقة على حي المساكن في المدينة، والتي أدت إلى مقتل 8 أشخاص. بيروت. توسعت رقعة النار الإسرائيلية في جنوب لبنان لتطال مدينة صور، بعدما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا غير مسبوق بالإخلاء شمال المدينة ومحيطها، في خطوة عكست انتقال التصعيد إلى مستوى يهدد بتفريغ المدن الجنوبية من سكانها. وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان صور وعدد من البلدات المحيطة التوجه شمالا، فيما استهدفت الغارات أحياء ومناطق عدة في المدينة ومحيطها. وقالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إن إسرائيل لا تواجه قيودا على عملياتها في الجنوب اللبناني، ملوحة برد مؤلم على أي إطلاق نار من حزب الله. وفي بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسكه بخيار بسط سلطة الدولة وحصر السلاح، مشددا على أن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة من شأنه إنهاء المظاهر المسلحة وسحب أي مبرر لبقاء السلاح خارج إطار الشرعية. وشدد عون أمام وفد برلماني فرنسي وأوروبي على ثوابت المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وضرورة اعتماد مقاربة سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية لمعالجة ملف سلاح حزب الله، بما يحفظ الاستقرار ويعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها. شمال العراق. أفادت مصادر أمنية عن وقوع 3 هجمات بطائرات مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شمال شرقي أربيل بشمال العراق، وفق وكالة رويترز للأنباء. وكانت مصادر أمنية أبلغت رويترز أن ضربتين بطائرتين مسيرة استهدفتا معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرقي أربيل بالعراق وقاعدة للبشمرجة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وأضافت المصادر أن هجومين بطائرات مسيرة وقعا الأحد الماضي قرب السليمانية في شمال العراق، استهدف أحدهما قاعدة لقوات البشمرجة الكردية والآخر معسكرا لجماعات معارضة كردية إيرانية. أنقرة. عاش البرلمان التركي يوما متوترا على خلفية أزمة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وانتهى الأمر بالانصياع إلى لائحته وعدم السماح بأن يعقد كمالك لتشدار أوغلو الذي أعيد إلى رئاسة الحزب بقرار قضائي مؤقت بعقد اجتماع المجموعة البرلمانية التي يرأسها رئيس الحزب المنتخب الموقوف مؤقتا أوزغور أوزيل. وتجمع آلاف من أعضاء الحزب الثلاثاء لحضور اجتماع للمجموعة البرلمانية برئاسة أوزيل، لكن البرلمان رفض دخولهم وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لمنعهم من الدخول. وشهد محيط البرلمان حالة من الفوضى بسبب إعلان كليتشدار أوغلو قبل أيام أنه سيعقد اجتماع المجموعة البرلمانية، رغم عدم امتلاكه عددا كافيا من النواب في جبهته لعقدها 46 من أصل 138 نائبا يمثلون أغلبية الثلث. القاهرة. أعلن مسؤولان في حركة حماس في غزة إفادتين منفصلتين عن تحقيق تقدم ومقاربات مقبولة حول القضايا الشائكة في الاتفاق. وقد تم إحراز توافق بين الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء الذي يتم بحثه بالقاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في غزة. وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم إن الفصائل الفلسطينية والوسطاء توصلوا خلال جولة الحوار الحالية بالقاهرة
إلى مقاربات مقبولة بشأن القضايا الشائكة باتفاق وقف النار، مضيفا أن حركته تعاملت بمرونة وإيجابية مع مقاربات الوسطاء خلال هذه الجولة، انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية لوقف الإبادة بغزة كما قال. ووصفت بعض المصادر التي تحدثت عن اللقاءات التي عقدت في القاهرة وتواصلت الاثنين وفجر الثلاثاء مع الوسطاء من مصر وقطر وتركيا بأنها إيجابية في ظل التفاهم الذي تم التوصل إليه بشأن بنود خريطة الطريق المكونة من 15 بندا، والتي كان قدمها ميلادينوف إلى حركة حماس في إبريل نيسان الماضي. وفي تأكيد إضافي قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب الإسلامي لحماس طاهر النونو إنه تم تحقيق تقدم خلال المباحثات، مضيفا أن وفداء الحركة وممثلين عن القوى الوطنية الفلسطينية أعدوا صياغة مشتركة للرد على مقترحات قدمها الوسطاء تتعلق بخريطة طريق لاستكمال مراحل الاتفاق. طرابلس الغرب. تجددت الاشتباكات المسلحة صباح أمس في منطقة ترفاز جنوب الزاوية الواقع غرب ليبيا بين قوات تابعة لما تعرف بكتيبة السلعة وقوات أخرى مرتبطة بمحمد الشلبي وربيع الفانوطة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل. وفي غياب أي رد فعل رسمي من حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأجهزتها الأمنية التي تسيطر نظريا على مدينة الزاوية وتقع ضمن صلاحياتها، أفادت المصادر بأن قوات كتيبة السلعة التي يقودها سالم اللطيف وتخضع لأمرة عثمان اللهب تمكنت من السيطرة على آليات عسكرية تابعة للطرف الآخر، وأقدمت على حرق مقرات وتمركزات عدة في منطقة بئر ترفاس. واستمرت الاشتباكات التي أوقعت 3 أشخاص على الأقل بشكل متقطع حتى عصر الثلاثاء وسط مخاوف من توسع دائرة التوتر في المنطقة التي شهدت في السابق مواجهات متكررة بين مجموعات مسلحة متنافسة. القدس المحتلة. تواجه قرية النبي صموئيل الفلسطينية شمال غرب مدينة القدس المحتلة صراعا يتجاوز حدود الأرض والمقدسات ليصل إلى جوهر الهوية والوجود الفلسطيني، فبعد أن كانت جسرا يربط بين مدينتي القدس ورام الله حولها الاحتلال إلى جيب معزول يضم نحو 400 فلسطيني يعيشون تحت وطأة القيود والحصار. ويستهدف القرار الإسرائيلي الأخير مصادرة نحو 110 دونمات من أراضي القرية وبلدة بيت إكسا المجاورة التي تشمل محيط مسجد النبي صموئيل الأثري والمقام التاريخي بداخله وأراضيه الوقفية. وتتصاعد مخاوف الأهالي من أن تكون هذه الخطوة حلقة جديدة في مشروع أوسع يهدف إلى تغيير المشهد الجغرافي والديموغرافي للقدس بذريعة التطوير والحفاظ على التراث، علما أن سلطات الاحتلال كانت قد سيطرت سابقا على الطابق السفلي من المسجد وحولته إلى كنيس يهودي، بينما أقام المستوطنون بؤرة سيطانية في محيطه. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون
2: السماء البرزخ
1: النحل
2: الأرض ظلمات الفضاء الكون
1: المنى
2: الكواكب دقة الإنسان
3: التفكر في الخلق والكون التفكر في الخلق والكون حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام حلقة جديدة ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: لقد بث الله سبحانه وتعالى في الأرض آيات للموقنين، فحيثما نظرت وأينما ذهبت في حركاتك وسكناتك وفي بيتك وحقلك وفي دكانك أو معملك، إذا مشيت على الأرض أو ركبت البحر أو كنت على متن طائرة، فإن الآيات الكونية هي معك في كل مكان تدلك على عظمة الخالق. في هذه الحلقة واستكمالا لهذه السلسلة التي نتحدث فيها عن عظمة الخالق في الإعجاز العلمي، واستكمالا لحديثنا عن الحشرات والحيوانات، النحل آية عظمى نتحدث عنها إن شاء الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن النحل آية من آيات الله الباهرة الدالة على عظمته. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تكلمت في الحلقة السابقة عن أن الآيات الكونية لا تعد ولا تحصى، ولكننا إذا بقينا في المنهج أي الآيات التي وردت في القرآن الكريم نكون قد توخينا الموضوعات الأولى في موضوعات الآيات الكونية الدالة على عظمته تعالى. أول شيء يلفت النظر أن هذه الياء في قوله اتخذي ياء المؤنثة المخاطبة، وكأن الآية منصبة على الإناث حصرا دون الذكور. قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني إن أردت التفكر فهذه آية مناسبة جدا للتفكر. إن النحلة هي الحشرة الوحيدة التي تستطيع تخزين رحيق الأزهار من أجل الغذاء، وهي فضلا عن بنائها لخلاياها وتصنيعها للشمع والعسل فهي تقوم بعمل جليل وهو تلقيح الأزهار. يغيب عن معظم الناس أن هذه الحشرة لها فائدة كبيرة جدا في التلقيح، تلقيح النباتات، لكننا نتصور أنها من أجل صنع العسل. صنع العسل أحد وظائفها. ومن دون تدخل النحل فإن عددا كبيرا من النباتات لا يثمر، والنحل من الخلايا ذات النظام الاجتماعي الدقيق المحكم. حقيقة النحل والنمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، طبعا في خلقها إعجاز وفي عملها إعجاز وفي دقائق صنعها إعجاز، ولكننا قد نلتفت في هذا الموضوع إلى النظام الاجتماعي الذي تخضع له النحلات. طبعا هذا النظام الاجتماعي تعجز عن تقليده أرقى المجتمعات البشرية، لكن ذكرت في لقاء سابق أن هذا النظام الاجتماعي البالغ التعقيد ليس أمرا تكليفيا من الله كما هي حال البشر، بل هو أمر تكويني يعني من صنع الله وحده. يعني الغريزة في الحيوان عمل معقد جدا ولكن ليس كسبيا،
4: نعم.
5: إنه عمل وهبي كما يقولون. تزور النحلة ما يزيد عن 1000 زهرة لكي تحصل على قطرة من الرحيق. أستاذ عبد الحليم، من أجل توفير الوقت والجهد، حينما تقع النحلة على زهرة وتمتص رحيقها تترك علامة أن هذه الزهرة مصط رحيقها لتوفر على أخواتها وقتا وجهدا في مص رحيق زهرة قد امتص رحيقها.

0: محيط الأرض بعشرة أضعاف، أي ما يعادل عشرة أضعاف محيط الأرض.
1: قدرة عجيبة. نعم. وطبعا سبحان الله على هذه القدرة لجمع هذا الرحيق. نعم. من هذه. نعم. الأزهار، وتعليم كل زهرة بزهرتها كي لا يأتي نحلة أو تأتي نحلة أخرى. نعم. وتأخذ الرحيق.
0: إن سرعة النحلة في طيرانها تزيد عن 65 كيلومتر في الساعة في حالة طيرانها من دون حمولة. نعم. هذه السرعة تقترب من سرعة السيارة، فإذا كانت محملة بالرحيق تهبط سرعتها إلى 30 كيلومتر، يعني سرعتها محملة سرعتها فارغة. نعم. حمولة النحلة من رحيق الأزهار يعادل ثلثي وزنها. نعم. ويحتاج الكيلو الواحد من العسل كما قلت قبل قليل إلى طيران ما يعادل 400,000 كيلومتر تقريبا، أي يحتاج الكيلو الواحد من العسل إلى 10 دورات حول الأرض في خط الاستواء. طبعا إن بعض الدول المتقدمة في الصناعة تأخذ المواد الأولية من قارة وفي طريقها إلى المصانع تجري على هذه المواد عمليات كثيرة معقدة في الباخرة نفسها. قرأت مرة مقالة عن أن اليابان ليس عندهم مواد أولية إطلاقا، وهم من كبار مصدري الستانليس. صنعوا بواخر تذهب إلى أستراليا تأخذ المواد الأولية، وفي الطريق إلى الشرق الأوسط تصنع هذه المواد الأولية في الباخرة وتسلم مصنعة جاهزة.
1: نعم.
0: هذا تفعله النحل في طريقها الذي قد يصل إلى 10 كيلومترات من مكان رحيق الأزهار إلى خلاياها. في الطريق تجري عمليات كيماوية معقدة جدا، يعني تمهيدا
1: تحويل الرحيق. نعم. إلى عسل.
0: إلى عسل يتم في الطريق كما تفعل بعض البواخر اليوم في صنع الستانلس في أثناء السير إلى مكان التسليم. إذا كان موسم الأزهار غزيرا فإنها تعطي حمولتها لنحلة أخرى وتعود سريعا لكسب الوقت وجني رحيق الأزهار. يعني في نحلات ضعيفة لا تكلف بالسفر إلى مكان بعيد، هذه تأخذ الحمولة من أختها في مدخل الخلية وتنطلق إلى داخل الخلية كي تضع الحمولة في المكان المناسب، وتعود النحلة إلى مكان رحيق الأزهار إذا في موسم كثير، موسم يعني جيد.
1: ذكرت لنا فضيلة الدكتور أن النحلة ليس فقط تأتي بالرحيق من الأزهار، بل أنها اجتماعية كالنمل.
0: نعم. نعم.
1: لها وظائف محددة. نعم. غير جمع الرحيق.
0: نعم. نعم. سأتي على ذكرها إن شاء الله. أما الملكة فهي أكبر النحل حجما، هي تضع كل يوم في فصل الربيع تقريبا من 1,000 إلى 2,000 بيضة كل يوم، والذي يأخذ بالألباب أن هذه الملكة تضع الملكات في مكان والذكور في مكان والإناث في مكان، وكأنها تعلم مسبقا أنها سترد ملكة أو ذكر أو أنثى، وهذا فوق طاقة البشر. نعم. طبعا تضع الملكات في مكان كي تتلقى غذاء خاصا مناسبا لها، والذكور في مكان أيضا للذكور غذاء خاص مناسب لها. الآن إن العاملات الإناث إناث النحل منهن ما يأتينا بالطعام الخاص بالملكة، ويسمى هذا العمل بالوصيفات. يعني هناك نحلات وصيفات يقومن على خدمة الملكة وتأمين الغذاء المناسب للملكة. بالمناسبة يباع في الأسواق غذاء الملكة، هذا غالي جدا وهو أفضل ما عند النحل، يباع بأرقام فلكية للغرامات. بعض النحلات العاملات يجمعنا غبار الطلع ليكون غذاء ملكيا لملكتهم. إذا ماتت الملكة اضطربت الخلية، ويلاحظ الإنسان هذا التبدل، وحمة الملكة لا تلدغ الإنسان بل تلدغ ملكة أخرى تنافسها.

0: يجلسوها على منصبها. لذلك كانت مهمة الذكور تلقيح الملكات، ومهمة الإناث العمل، والملكة مهمتها الولادة.
1: هنا تقسيم أدوار. نعم. طبعا الإناث والذكور والملكة.
0: نعم. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. لقد شاءت حكمة الله جل جلاله أن يخلق مجتمعا قائما على أعلى مستويات التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز، بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. لذلك لا يمكن أن تجد في مجتمع النحل خللا ولا فسادا، إنه كمال خلقي مطلق، لأن أمره هذا تكويني لا تكليفي. هذا ما نجده في مجتمع النحل، إنه مجتمع موحد متكامل، على رأسه ملكة واحدة لا تنازعها أخرى. تشعر كل نحلة في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة تفرزها الملكة وتنقلها العاملات إلى كل أفراد الخلية. فإذا ماتت الملكة اضطرب النظام في الخلية وعمت الفوضى وشلت الأعمال.
1: طبعا تكون هناك ملكة أخرى مهيئة لكي تستلم زمام
0: لكن
1: الأمور،
0: لكن يعني في وقت واحد لا. نعم. تدير المملكة إلا ملكة واحدة.
1: نعم.
0: يعني في نائبة لها، أو كما يسمى ولي العهد.
1: نعم.
0: ولية عهد. نعم. إن إناث النحل تقوم بأعمال متنوعة كثيرة، توزع فيما بينها بحسب أعمارها واستعدادها الجسماني، وعند الضرورة وعند الخطر وفي المواسم الصعبة تعمل كل نحلة أي عمل يفرض عليها. في أيام الرخاء هناك اختصاصات، ما في أيام الشدة ينبغي أن تقوم كل نحلة بكل هذه الأعمال. الوصفات كما قلت، يقومن على خدمة الملكة وجلب الطعام الملكي، وهناك حاضنات ومربيات يقومن برعاية الصغار وجلب الغذاء المناسب، وهناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية، وأخريات يقومن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء وترطيبها في وقت الجفاف، وغيرهن يقومن بتنظيف الخلية وجعل جدرانها ملساء ناعمة لامعة عن طريق مواد خاصة، وهناك حارسات يقومن بحراسة الخلية من الأعداء، ولا يسمحن لنحلة أن تدخل الخلية ما لم تذكر كلمة السر وإلا قتلت. وكلمة السر تبدل عند الضرورة. وهناك من النحلات من يقومن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات البينية بتصميم وأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين. يعني مثلا، هل يستطيع إنسان بالغ ذروة العقل والمهارة أن يبدأ بتبليط صالة كبيرة؟ إنسان من اليمين وإنسان من اليسار وإنسان من الشمال وإنسان من الجنوب، وأن يجتمع هؤلاء الأربعة على بلاطة نظامية بمقياس دقيق، هذا فوق طاقة البشر. إن قرص الشمع تبدأ به النحلات من أطرافه وتصل إلى الوسط بأشكال سداسية لا تتغير عن بعضها ولا بعشر الميلي، هذا شيء فوق طاقة البشر.
1: دقة عجيبة. نعم. في التصميم والتنفيذ أيضا.
0: وهناك رائدات يقمن بمهمة استكشاف مواقع الأزهار، فإذا عثرنا عليها عدنا إلى الخلية ورقصنا رقصة خاصة تحدد هذه الرقصة لبقية النحلات العاملات الموقع من حيث المسافة والاتجاه وغزارة الإنتاج. إذا الوتيرة كانت سريعة جدا يعني إنتاج كثيف جدا. والجمهرة الكبيرة من العاملات تنطلق إلى مواقع الأزهار لجني رحيقها، لأنها المادة الأولية للعسل، وقد تبتعد هذه المواقع عن الخلية أكثر من 10 كيلومترات، وتعود النحل إلى الخلية بعد أخذ الرحيق بطريقة لا تزال مجهولة حتى الآن. والنحل أكفأ الحشرات في جمع ونقل وتخزين أكبر قدر ممكن من رحيق الأزهار في أقصر وقت ممكن وفي أقل مجهود ممكن، وهي أكفأ الحشرات في تلقيح النباتات كي تساعدها على إنتاج البذور والثمار.
1: سبحان الله، بعد كل هذا الجهد وهذا التنظيم الدقيق وبعد أخذ الرحيق من الأزهار والعملية التصنيعية التي ذكرتها وهي في الطريق، تأتينا بهذا العسل المفيد جدا.
0: نعم، إنها فيه شفاء للناس.
1: نعم.
0: الآن أستاذ عبد الحليم، كان العسل يعد فيما مضى غذاء، هو الآن دواء. أكثر من 74 مادة علاجية في العسل. إذا قال خالق الكون فيه شفاء للناس، يعني أنا أعرف طبيب في دمشق، يعني بعد جراح، بعد أن ينتهي من عمله الجراحي يضع خيطا من العسل على الجرح. العسل يسرع في التئام الجروح.
1: سبحان الله.
0: يعني أنا أتمنى أن يكون هذا الموضوع واضحا عند كل أخ كريم، حتى يستبدل العسل بهذه الحلويات الصناعية. الآن في شرابات ليس فيها ذرة واحدة من مادة طبيعية، كلها مواد كيماوية. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب شربة عسل، يعني يضع لعقة عسل في كأس ماء ويبقيه حتى الصباح، ثم يذوب العسل في الماء. هذه اسمها شربة العسل. المادة الحلوة المكثفة قد تؤذي المعدة. ثم إن قيمة العسل العلاجية أضعاف قيمته الغذائية، ففوائده العلاجية في مختلف الأجهزة والأعضاء والنسج ثابتة، بل تفوق الحد المعقول، كيف لا، وقد قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بالمناسبة لا بد من ذكر هذه الحقيقة المؤلمة. أنت قد تشتري عسل، لكن هذا العسل أخذ من السكر فقط. فقد يعني بعض ضعاف النفوس يضعون القطر إلى جانب خلايا النحل فتمتص هذا القطر فيكون عسلا، ولكن هذا العسل ليس له كبير فائدة. العسل الذي ينفع الإنسان ما أخذ من رحيق الأزهار بالذات. طبعا هذا الموضوع طويل جدا، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث عن تركيب العسل وعن فوائده العلاجية إن شاء الله تعالى.
1: إذن فضيلة الدكتور، ذكرت النحلة في آيات كريمات، فقد قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، صدق الله العظيم. وكما ذكرتم فضيلة الدكتور أنه مجتمع متكامل من التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز بأمر تكويني لا بأمر تكليفي لإنتاج هذا الكم الكبير من العسل، وهو كما ذكرتم دواء. نعم. وليس فقط للأكل والاستهلاك. نشكركم فضيلة الدكتور على هذه الحقائق العلمية والشرعية في آن معا التي تعطونها في كل حلقة من هذه الحلقات. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ،
3: النحل،
2: الأرض،
4: ظلمات الفضاء،
5: الكون،
6: النمل، الكواكب،
7: دقة الإنسان،
8: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: دولارات ما بتنفع يوم القيامة ولا اليورو، بالعكس تكون بجوز تكون وبال عليك. العملة المتقون، الذاكرون، الشاكرون، الحامدون. النسب نسب في شرع الهوى، بين أحب إلي من نسب لأبوين. جوامع الكلم يتحدث عن كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلمات مؤلفة من كلمتين أو ثلاث أو أربع أو خمسة، فيها من المواعظ والمنفعة للمؤمن ما تغني عن موسوعة. وهذه أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعطها أحد من الأنبياء. هذه اللي بيسموه المختصر المفيد، حتى الإنسان ما يضيع حياته بالكلام. وهذه يعني منحة إلهية اختص الله بها النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله كل يوم في موعظة. اليوم الموعظة والعبقرية التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هلا الناس كلياتها بتتفاخر بالأنساب، ولا تقولوا انه ولا زمن الأنساب، لهلا موجود. بقول لك نحن من عشيرة كذا، خلاص والله على راسي خلاص. إيه وإذا من عشيرة أبو لهب؟ من عشيرة النبي، عمه اللزم. ليش أبو جهل مو من الناس اللي كانوا من صناديد قريش؟ بلى، الشغلة مو بالنسب. قال لقد رفع الإسلام سلمان فارس. سلمان من بلاد فارس، اجى اسمه الباحث عن الحقيقة، كان معي يدور وين الحقيقة، ما ندري وين الحقيقة، حتى وجدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لستنا عائشة ولستنا فاطمة لسيدنا العباس، قال له العباس عم النبي، قال له يا عباس يا عم رسول الله، اشتري نفسك من الله، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هلا بكل الدنيا بيقول لك هذا ابن فلان وهذا أخو فلان، احسبوا حسابه بإيش؟ حطوا له وظيفة. ليه؟ لأنه محسوب. هي بالدنيا، بس بالآخرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك من الله، اشتري نفسك من الله، فأنا لا أغني عنك يوم القيامة من الله شيئا. ما بحسد أنا من تقولي والله أبي النبي، ما بتنفع. في دليل، أول شيء هذا كلام النبي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كرة ما بتجي والله جدي، ألا بيجي مع احترامي طبعا، بيجيبوا شجرة بيقول لك نحن منسوبين على رأسي. طيب وانت أعمالك شو؟ اسمه كريم هو بخيل، ما وصلنا لنتيجة. اسمه جميل وهو قبيح، بدك تنتسب للنبي. النبي أعمال وسلوك. أتفخر بانتسابك من علي وأصل البولة الماء القراح. عم يقول له الشغلة مو بالنسب، البول اللي بيخرج من الإنسان هذا شربان من بقين، شو صار؟ وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنائعك القباح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها مدوية. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، ما في نسب، العكس. لذلك كان أغلب الخلفاء منهم سيدنا عمر وعمر بن عبد العزيز لا يولون أحدا من أرحامهم. كان شو ما يقولوا؟ والله أنه حسب حسابه. هذا كمال الورع وكمال الدين. النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال لهم يا معشر قريش، مو بس لسيدنا العباس، حتى انه القريش بيقول لك انه نحن يعني منسوبين للنبي عليه الصلاة والسلام، هذول اهل مكة، يعني انه النبي من عندهم. قال اشتروا أنفسكم من الله، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. لذلك بالإسلام ما في فرق بين أبو بكر وبلال بن رباح. بلال كان عبد، مين اللي اعتقه؟ سيدنا أبو بكر. هي القعدة بالجامع أدل كلام على دليل على الحديث التي أتحدث عنه. هلا اللي قاعد، يمكن اللي قاعد قدام منك بيكون ملياردير وانت مالك تعريف، قاعد على الأرض، انت زلمة عم تدور على معروكة بآخر النهار، واللي قدام منك عنده 20 بناية. مين اللي سوى بيناتكم؟ انت عم تسجد لله بالتراويح، هو قدام منك. في أعظم من هذا الدين؟ وين ما كنت بالدنيا في درجات، فوت على نادي رياضة شو بيقول لك؟ في VIP وكوتش لحاله، هدول يعني اللي معهم مصاري زيادة. فوت على ملعب رياضة، هلا بقطر لما ساووا في غرف بيجي الواحد هيك بيشوف ما بيختلط مع الناس. بتجي بدك تطلع بالطيارة في فيرست كلاس درجة أولى في أوكونومي، تشوف الناس. سبحان الله، مبارح جاء الجامع، مو اليوم، مبارح، شيء غريب عجيب. شفت أخ راكب على الموتور هون بسبع بحرات، وزوجته محجبة قاعدة على طرف الموتور. يعني أنا بعرف الموتور الواحد بيعبط الثاني بشان أنه ما يوع، ومعه ولد صغير طفل رضيع حتى يكمل النقر بالزعرور. لك الدنيا برد، شايفوا هاد؟ بيجي واحد مثلا راكب مرسيدس، يمكن هاد أثقل في الميزان وفي العمل عند الله من 100,000 من هذا أو مثل هذا. مرة النبي عليه الصلاة والسلام قاعد صلى الله عليه وسلم، مر رجل فقالوا يا رسول الله عن هذا الرجل انه هاد يعني حري به اذا اراد ان ينكح ان ينكح، يعني لازم نزوجه، واذا سأل ان يعطى. ليه؟ مر واحد تاني درويش، قال هذا اذا اراد ان يعني يتزوج ما من زوجه، واذا سأل ليه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن الثاني: هذا خير عند الله من 100,000 من مثل هذا. لأنه النبي بيعرفوا لمين الأول والثاني، ثاني مؤمن تقي ذاكر أهل الجمعة والجماعة والذكر. بقى من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلب السليم هو الطهر. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أرفع أنسابكم. ما عندي والله لك بالدنيا بالدنيا بالدنيا، نحن شفنا بعيننا صور نزلت على الجدران ولا ما نزلت؟ ما كانوا يفتخرون هذا متصور مع الوزير الفلاني والفرع الفلاني والزعيم الفلاني، هو سقطت من هون شو لازم يساوي فيه؟ راح شقهم. هلك تهمة هي. اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي أين المتقون. لذلك هلا باليوم القيامة بالجنة، نفوت على الجنة إن شاء الله، في باب اسمه باب الريان فوت منه الصايمين. إيه؟ النسب نسب في شرع الهوى بيننا أحب إلي من نسب لأبوين. شرع الهوى، لأننا مثلا والله الأخ فلان والأخ فلان وين يشوفه؟ والله صديقي بالجامع، بجي أنا وياه على الجامع، رفقة الجامع. أما غير هيك والله رفقة شدة هي ما بتنفع، ورفقة أكل وشرب ألا إذا كان بالحلال. لذلك المعول عليه عند الله عز وجل التقوى، اللي والله رفيقي بصلاة الفجر، كنت صلي الفجر أنا وياه، بدك تسأله وتسأل عن اسمه. إحنا أيام والله شو أبو محمود، تسأله شو اسمه، بقي حطوا له نعوته شي يوم، بدك تعرف تروح تتعزيه. كان في أخ اسمه أبو عادل، ما نعرف عنه غير أبو عادل. بعدين رحت أنا قلت له شو اسمك، ما كان حدا يتجرأ هيك، هو زلمة وخور. قال لي أنا اسمي فلان الفلاني. والله أنا استغربت، يعني مو استغربت من الكنية، إنه يوم من الأيام جيت لقيت النعوة، لأنه أبو عادل 60 أبو عادل في، إما بالاسم يعرف الإنسان باسمه. لذلك الناس يسودون يوم القيامة بالديانة. يوم القيامة ما بتختلف القصة، الدولارات ما بتنفع يوم القيامة ولا اليورو، بالعكس تكون بجوز تكون وبال عليك. العملة المتقون، الذاكرون، الشاكرون، الحامدون. تحكي لكم القصة وأختم بها. قال يوم القيامة لما يعني الناس يدخلون إلى الجنة وأناس يساقون إلى النار، فيرى أهل الجنة كوكبا دري بالجنة في أراني، يعني بعيدة شلون هاي البلاد اللي بيروحوا عليها مثل سويسرا وكذا، بيقول لك جبل هنيك في قصر لمين، بيقول لك هذا رئيس سويسرا، نيو بيقعد فوق. رحت على جبال تركيا الشمال في منطقة اسمها ريزا وطرابزون، هدول فوق فوق فوق، بلاك مو ولا أنا هون بالناس، هدول أهل الصفاء بيعدوا فوق. قال له لمين هذا الكوكب الدري من الأنبياء؟ أكيد أكيد لنبي، لأنه يوم القيامة والجنة. مين عم يسأل؟ أخ مؤمن. فقيل له هذا أخوك، هذا أصر لأخوك. مين؟ فلان الفلاني، أبو عبد الرحمن نفسه. لك شلون كنت أنا وياه بالجامع سوا، أنا رجلي على رجله ونحضر مجالس العلم، أخذ كوكب دري. فيقال له سبقك بصلاة ركعتين. هذا زايد عنك قديش؟ اليوم أخ من إخوانا الكرام راجع أنا وياه بعد صلاة الفجر، عنده بنت بكلية الصيدلة الله يسلم له إياها، عم يحكي معه إلا فئتي بابا وكذا، وهي زعلانة شوفي لسه يعني سحرة وكذا، وهي والكلية تبعها بغباغي بمدري بأن أرني. قلت له قديش يعني أثرت عليها العلامات حتى ما فاتت على الجامعة بدمشق؟ قال لي نص علامة. قديش؟ طور بما تنزل هي مثلا الساعة 8:30 بربع ساعة تصير بجامعة دمشق، وينك يا غباغب؟ وعلى العجقة ورمضان نص علامة. شو سبقك بصلاة ركعتين؟ أم الله سطرها بالقرآن الكريم؟ شو بيقول هذا المؤمن؟ هي تفسيرها. قل المؤمن ها هي مو الكافر. قل ربي ارجعون، يعني يا ربي رجعني، شو بدي صلي؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جواب: كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا كلام. هلا بيجي واحد مثلا هيك بيقول لك يا ريت قبل الأزمة خليت السوري. شو عندك علم الغيب؟ هيك يا ريت يضل عنده سوري هلا غني. في أخ من أخواننا الكرام يوم السبت لما قامت الدنيا قبل ما يفتح الله على دمشق، مسكين يتصل، أنا أخ عم يحكي لي يعني ما شغلي مو معي، قال له عندي مدري قديش مبلغ دولار بدي أقلبهم. قال له يا أخي ما حتى عم يشتري. قال له ب35. قال له اشتريت خلاص يعني على الدولار. راح حمل السوري كله. مر أسبوع، ولما صار أول أسبوع وصل لثمانية ونص تسعة، تذكروا حتى بسبعة. فهذا الأخ عم يقول لي اتصلت فيه، قال له وين أنت؟ قال له أنا بدار الشفاء، صار معي احتشاء. الله وكيلكم، الله عينه. ما حدا عنده العلم الغيب، بس هلأ الله أرجانا يوم القيامة السيادة لمين؟ للديانة، ديانتك وعملك، مو للنسب. عارف الله هون بنحط حاجز وما عاد حدا يقدر يفوت لعندك لأنك محسوب ومنسوب، ما في شيء. هلا الولد لما بينزل من بطن أمه بيجي لابس طقم؟ طيب، ولما بيطلع من هون كفن. حتى الكفن لما بينزلوه بالقبر حزروا شو بيسووا؟ يكون في قطن، بيقيموا القطن وبس مستسألين عليك القطن، بده يقيموا القطن بشان يفوت الدود، بشان ينخر فيك، يلا افنا من ننزل غيرك. لذلك شو اللي بيبقى؟ بيبقى الروح. هل انت لما بتتذكر ابوك شو بتتذكر؟ روحه. الوالد الله يرحمه قاعد انا عم اقرأ له، لانه هو ما دخل بسبات، ما دخل بسبات، كنت عم حاكيه بالعناية المركزة، بس شو حاطين له؟ كلها برابيش، ست سبع برابيش هون وهون وسيروم وانفه، مشان عمره 93 سنة. ويقول لي ادعي لي نفخة راحة. فات الدكتور قال له املوا يا هون خلاص. شو؟ قال له نزلوا على البراد خالص. هلا شو الجسد على البراد، لكن شو اللي بقي؟ بقي الروح. لذلك من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لا تقول لي هلا ابوك فلان وبعدين حتى النسب، في النسب بالدنيا قسمين، نسب معروف مثل العشائر، وفي نسب المال، امبراطورية المال معروفة. لذلك لما منطبق شرع الله نحترم بعضنا. النبي عليه الصلاة والسلام مرت جنازة فقام صلى الله عليه وسلم، أم همس بإذن واحد الصحابة، قال له يهودي يا رسول الله، بتعرف شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أوليس إنسانا؟ هذا مو إنسان، هاد احترم الإنسانية التي فيه. لذلك أسلموا اليهود، أغلب اليهود أسلموا في المدينة. ليش؟ لأنه النبي أرجعهم أخلاق. والله يا أخوان الكرام نحن ما بنملك شيء. أنا بنصحكم، شو المال؟ هل لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت؟ قال نحن على الفطور شو بدنا نأكل؟ جيب لك هلا صندوق رطب القدو، أكثر من سبع تمرات شو بدك تاكل؟ صحن شوربة؟ هيك إيدان. أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. يعني حكى لي أحد إخواننا الحلاقين قال لي الله وكيلك فتحت المحل الصبح. قال لي ما مر علينا 30 سنة هيك فتحته الصبح بمنطقة من مناطق الراقية. قال لي صار علي المساء ما دخل لعندي إنسان قلت له حق معك والحق معه حق معك أنت تشكو قلة الرزق والحق معه ما كل إنسان ما له فاضي إيه بيروح على الحلاق لما بيكون هيك مبسوط أقول له اتركني بيهمني الحق معهم أيام الجاهلية الواحد يطلع شعره لهون هموم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب نسبين نسب العشيرة ونسب المال. لا المال بقي ولا العشيرة بقيت. مين اللي بقي؟ لما أنت بتقول عن أبي هريرة رضي الله عنه توقف احترام أنس بن مالك سيدنا بلال هيو مدفون هون باب صغير. وين سيدنا بلال؟ هل ولد في مكة؟ لا. معه شهادة دكتوراه؟ لا. لكن بعد 1500 سنة منقول رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل لذلك يعني قبل أنه أنهي كان يعني الصحابة أو حتى سيدنا عمر يعني يجي الرجل على المدينة اللي هو والي مكة يقول له مين حطيت بمكة؟ يقول له والله حطيت فلان. يقول له هذا من الموالي يعني مو من أهل مكة ليش حطه؟ يقول له جواب شافي كافي سادهم بالقرآن. هذا شو مين اللي كرمه؟ القرآن. لا ما لا لا شرف. لذلك واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناء عن الناس. لذلك أخواننا الكرام كل ياتنا لما لذلك نحن لما صارت لما كنا في ظل النظام البائد كانوا يعملوا تصنيفات. والله مرت أيام إنه والله أهل جوبر شو من جوبر وقفوا والله من عربين شو من عربين لك شو من جوبر لك نحن أهل الشام ما عندنا غير هالكلمة أهل الشام. فضلنا بحبنا لرسول الله وفضلنا بسكنانا في هذه البلاد ولكن سوف يحاسبنا الله لأنه دعالنا النبي. هذا الشيء اللي بتشوفوه بالشام وما بتشوفوه بالدنيا كلها. ليش الناس مو رضياني تطلع 14 سنة ما إلا اللي ضاقت عليه الأرض بما رحبت. في بركة بالشام. لذلك بإيش سادوا؟ سادوا بالقرآن مو سادوا بالنسب. بلا حد يقول لي أنا والله من بيت فلان وبيت فلان هذا كلام جاهلية. جاء سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه تكلم يعني مع سيدنا بلال نخدم بهذه القصة هيك طلعت معه بالظاهر ورجع لضبط المصنع مدري شو له. أيام الإنسان بيرجع للجاهلية يعني إذا مو معبي مزبوط افضى شحنه. إذا مو ذاكر الله ومصلي الصبح حاضر أيام الواحد بيرجع لضبط المصنع. شو ضبط المصنع؟ بصير من أهل الجاهلية. قال له يا ابن السوداء أمك سوداء. زعل سيدنا بلال راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام. قام جابه النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فقال له متى كان لابن البيضاء فضل على ابن السوداء؟ نمتى؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أنت شوفوا من بطأ به عمله لم يسرع به. وما أدراك أبو ذر رضي الله عنه النبي كان يوصيه وصايا أبو ذر. فشو كان؟ أقسم سيدنا أبو ذر أن يضع خده على التراب وأن يأتي بلال ويدوس على وجهه. لم يرضى سيدنا بلال طبعا بس دغري رجع يعني اعتذر. لذلك أخواننا الكرام وأنا هحكيكم هي النداء للأمهات في البيوت وللآباء. بيجي والله نحن طالبين إنه نجي نشوف بنتكم من بيت مين أنتو؟ أول شيء. اثنين، أنتو بيت؟ هلا أول شيء من بيت مين هي؟ ما يعني، يعني إذا قلت لك من بيت فلان ولا فلان، ليش شفتوا للزلمة أنتو؟ عرفتوا مواصفاته؟ أخت من الأخوات بدها تخطب لبنتها لابنها، ما هيك ما أحسنت إنه يعني هيك وين؟ قالت لأنه نحن ساكنين بالقرنة الفلانية. قرنة يعني عفوا هي مفترة، لا بين المهاجرين والمالكي، بين ما تقول مهاجرين ومالكي، هن عن جد إنه ساكنين بالمالكي، بس هي قالت له بالمهاجرين، قال لا والله بدنا نعتذر. ما فتدخلت أخت وسيطة، أنا شيء يتعلق بأرحامي يعني. اتصلت قال له والله نحن من نفس العيلة انه بدنا نجي نشوف بيتكم، وين ساكنين بالمالكي؟ قال يا اهلا وسهلا. سبحان الله، راح وصاروا نصيب. بس يعني يعني هيك هلا نحن بدنا نشتغل؟ يعني اذا قلت لك انا ساكن بدويلعه بتقول لي مع السلامه؟ ليش انت عرفت مين هذا الشخص؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن شاء الله رمضان بيغيرنا من جوا، مصير كلياتنا أخوة. هلا كل واحد يسلم على أخوه اللي قدام منه، سلم سلم سيدنا. إيه إيه، وأنا هسلم عليكم هلا كلياتكم بعد الدرس. نحن كلياتنا أخوة، والناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة إلى الجنة. لا تقلي من جوبر ومن حرستا ومن الشام ومن ركن الدين ومن هيك، هدول التوليفات والتصنيفات هي شغل الناس اللي ما بتخاف الله. أما وين أنت؟ أنا مؤمن، أنا مؤمن. بس حكى أنا سمعتها بإذني من سماحة الشيخ أحمد كفتارو، راح على الصين، كان عم يمشي ببكين، بقلب بكين. أجا لعنده هيك واحد دقنه بالصين، في مسلمين شافوا، قال له الله أكبر. الله أكبر يعني هل أنت مسلم؟ بس ما بيعرف يحكي. قال له الله أكبر. عانقه ثم تلا عليه قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة. شوفوا هالرابطة، لا هو عفوا لا هو من الصين ولا تربطه لغة فيه، شو اللي ربطه؟ هلا بتحمل حالك وبتروح مثلا من هون على ألمانيا، فوت على جامع، شوف جنسيات كليات، شو اللي ربطنا فيهم؟ الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ورمضان حيمشي والله، شوفوا أول يوم أسرع رمضان حيمر عليكم بحياتكم وهذا الرمضان. اغتنموا أيامه ولياليه، ولا ينبغي أن يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء. لأنما كون مفطرين تعمل وتروح وتجي وتعود، أما رمضان يقعد يقرأ جزء، يروح على المكتب، هلا في عندي تسبيحاتي، في عندي الذكر. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

عن منازل ومحطات الرحلة إلى الدار الآخرة، من دار الفرار إلى دار القرار. ولغاية الليلة الماضية الشيخ محمد جزاه الله خيرا قد وصل إلى محطة القبر، ثم بعد محطة القبر هناك محطة البعث والنشور الحشر. ممكن يقال من وجه من الوجوه ان هذه المحطة هي اخطر المحطات، لان ما قبل المحطة دي، ما قبل البعث، هو مقدمة للبعث. يعني يمكن يقال اللي بيحصل في القبر هو البعث الاصغر، فما قبل البعث مقدمة للبعث، وما بعد البعث مبني على البعث. عشان كده اكثر جدال القرآن مع المشركين كان حول البعث والنشور. هذا ظاهر جدا في القرآن، كثير جدا في القرآن. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث نعمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن مقتضيات حكمة الرب جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أفحسبتم أن الكافر يجحد رب العالمين سبحانه وتعالى ويكفر نعمته ويعيث في الأرض فسادا ويفعل ما شاء ويموت وانتهى الأمر؟ أفحسبتم أن المتسلط الظالم القاهر فوق العباد في الدنيا يموت وينتهي الأمر؟ أفحسبتم أن المؤمن اللي ترك ملذات وترك ما يحب لأجل رب العالمين سبحانه وتعالى أن هو يموت هكذا وانتهى الأمر؟ أن المؤمن الذي تسلط عليه بسبب إيمانه وأوذي في نفسه وماله وعرضه أن يموت هكذا وانتهى الأمر؟ فتعالى الله الملك الحق. لذلك البعث من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى، من نعم الرب جل وعلا على عباده. الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر، فالدنيا تخلص كده، وحظ المؤمن السجن وحظ الكافر جنة. طبعا هي جنة نسبية مقارنة باللي هيلقاه بعد كده، وإلا كده كده يعني الدنيا دار تنغيص على الجميع. تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فهيكون حظ المؤمن السجن وحظ الكافر الجنة؟ مستحيل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني مما يطمئن به المؤمنين كما جاء في سياق الجهاد في سبيل الله في سورة آل عمران، ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون. انت خايف من ايه؟ بيخوفوك من ايه؟ هيحصل ايه يعني لو مت؟ هيحصل ايه يعني لو قتلت؟ الامر انتهى هنا. هتحشر رب العالمين سبحانه وتعالى، هتبعث وتحشر لمن قتلت في سبيله، لمن عشت لاجله. موضوع ما انتهاش هنا. فبالتالي يطمئنه الله سبحانه وتعالى انك هتحشر. الموضوع مش نهايته عند الموت ولا القتل. ولئن متتم او قتلتم الى الله تحشرون. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده البعث، على عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين، البعث وأنهم يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى، من أعظم النعم. والبعث بيبدأ بالنفخ في الصور، بوق عظيم مفزع. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخة مخيفة يموت معها جميع الأحياء. وبعد كده الأموات اللي تحللت أجسادهم تبدأ ينزل ماء من السماء، فتنبت هذه الأجساد من هذا الماء كما ينبت البقل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، زي البذرة الصغيرة لما يطلع بعد كده منها الجسم الكامل للنبات. كذلك ما بقي من أجساد الناس ينزل عليها ذلك الماء فتنبت الأجساد، ثم ينفخ النفخة الآخرة، النفخة الثانية، فتعود الأرواح للأجساد

فإذا هم قيام ينظرون نفخة مفزعة مخيفة، هذا الفزع الأكبر كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. ويحشر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين، على الصورة التي ولدوا عليها، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق. لماذا؟ إن البعث ميلاد جديد، حياة أخرى مختلفة تماما، قوانين مختلفة تماما، ميلاد جديد يخرج له الإنسان كما ولد الميلاد الأول، كما ولدته أمه. لكن الفرق إن الميلاد في الدنيا صحيفة الإنسان معه فارغة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم الإنسان يملأ هذه الصحيفة بما شاء. لكن الميلاد الآخر يولد معه الإنسان والصحف ممتلئة، وكل إنسان يعني أعد لهذا الميلاد في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. زي مثلا كده حد يقول لك أنا أروح مكان واشتغل واشقى واتعب، كل شوية حوش وفي مكان آخر اشتري حتة أرض وابني عليها أو زينها، وبعد مدة اعتزل بقى واستريح وابدأ صفحة جديدة. لا بيبدأ ولا بيعمل، وتلاحقه الهموم والغموم في الدنيا، تظل دار تنغيص. هكذا ها هنا الإنسان في الدنيا يترك كل شيء حتى حافي عاري، ويلقى الله سبحانه وتعالى كما ولدته أمه، ولا يعبر معه للدار الآخرة إلا العمل، إلا ما تركه في هذه الدار، إلا ما بناه في هذه الدار، إما جحيم إما نعيم. فميلاد جديد، ومن الأمور المهمة إنسان ينشغل بهذه الحياة الأخرى، بهذا الميلاد الجديد، وما الذي هيأ لنفسه فيه في الأرض الأخرى اللي هو مسافر لها، مهاجر لها، عابر سبيل لهذه الدار، دار القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك هما يبعثون ويحشرون خفاء عراه غرلة، فقالت سيدة عائشة رضي الله عنها الرجال والنساء ينظرون إلى بعضهم بعضا، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، محدش مشغول بحد، محدش هينفع حد، محدش هيلتفت لحد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، محدش هيلتفت لحد ولا ينظر لحد، وينشغل بنفسه وبالفزع وبما هو مقبل عليه. ولذلك العاقل خليش حد يشغله عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الشركاء هيأتون يتدافعون يوم القيامة، دول أضلونا يا رب، أتيهم عذابا ضعفا من النار بكل ضعف، هيتبرؤون من بعض، محدش يغني حد عن رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي أشرك عشان حد، واللي غفل عشان حد، واللي عصى الله سبحانه وتعالى عشان حد، محدش هينفعه يوم القيامة. كل إنسان مشغول بنفس الشأن أعظم من ذلك، الشيطان يخطف فيهم، الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، من سلطان إلى أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما حدش ضربتش حد على إيده، كل حد مشغول بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قام ينذر جمع أهله قال اشتروا أنفسكم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، نفسك سليمي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مقصود هي كفرت أو استحقت العذاب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، حشاه. كل إنسان مشغول بنفسه يوم القيامة. من الأمور العظيمة المتعلقة بالبعث، لحظة البعث، لكل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا يبعث على ما مات عليه، يبعث ويحشر إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي الله جل وعلا على ما مات عليه. لذلك الإنسان شوف هو حابب يلقى الله سبحانه وتعالى بإيه، اجتهد قدر المستطاع في أن تموت على ما تريد أنك تلقى الله سبحانه وتعالى عليه، أنك تبعث عليه وتلقى الله سبحانه وتعالى عليه. فشوف حالك، إنسان قد يرى في نفسه أنه يستحي أنه يلقى الله سبحانه وتعالى بهذه الحال، يستحي أن يلقى الله في غفلة، وكده كان إنسان هو يستحي من نظر الله إليه في الدنيا، ولكن في الآخرة في البعث خلاص رفع الحجاب والبصر حديد،
والإنسان خلاص شايف أنه داخل على رب العالمين، مقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، ويرى الله جل وعلا، يرى الناس في هذه الحالة. الغادر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع له لواء يوم القيامة عند إسته، عند مؤخرته، لواء بقدر قدره، لواء يعني زي الراية مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. تخيل إنسان يأتي بهذه الحال لرب العالمين سبحانه وتعالى، يبعث على هذه الصورة. كل إنسان ينبغي ينشغل بالحياة، يريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى عليها، ويجتهد في أن يموت على هذه الحال، أنه يبعث على هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل المحرم الذي مات محرما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، مات ملبيا، مات محرما، يبعث ملبيا كما مات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه قال: من مات سكرانا، من مات سكرانا حوسب في القبر سكرانا، وبعث يوم القيامة سكرانا. هيموت أوفردوز، هيبعث أوفردوز. ويأتي الله سبحانه وتعالى على هذه الحال، يبعث على هذه الحال، ويلقى الله جل وعلا على هذه الحال. وحتى النية، حتى الأعمال، أعمال الموجودة في قلب الإنسان يبعث بها الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فحتى الموجود في قلب الإنسان يبعث، يبعث. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجهاد فقال: إن قتلت صابرا محتسبا بعثت صابرا محتسبا، وإن قتلت مرائيا مستكثرا بعثت على هذه الحال، بعث على هذه الحال. فالإنسان، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا مهم جدا. إنسان لا يموت إلا وهو محسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، متعلق بالرب جل وعلا، يحب الرب سبحانه وتعالى، راضي عن الرب جل وعلا. هذا ينفعه، ينفع أنه يحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى، قلبه معمور بذلك، ومات وقلبه معمور بذلك. الرجل الذي أمر به إلى النار فأخذ يتلفت وقال: يا ربي ما كان ذلك ظني بك. مات وهو يحسن الظن برب العالمين سبحانه وتعالى على ما فيه، فأنجاه ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المات هو بيحب الرب سبحانه وتعالى، متعلق برب العالمين جل وعلا، ينفعه ده، ما يخذلوش لسانه في الفزع الأكبر، يفتكر ويدعو ويتضرع ويلجأ لرب العالمين سبحانه وتعالى، بخلاف الغافل اللي مات غافل وعاش غافل عن رب العالمين سبحانه وتعالى، يخذل لسانه وتخذل الغفلة مع الفزع. زي الإنسان في القبر لما يسأل يقول: ها ها، إنما سمعت شيئا فقلته. هو قال بس قلبه لم يولى بذلك، خذله. الإنسان اللي عايش على شيء وقلبه مليان بيه ما بيخذلوش ده لما يكون محتاج ليه في اشد الايه، في اشد الامور. الانسان اللي بيموت وهو خايف من رب العالمين سبحانه وتعالى بينفعه ذلك، يبعث على هذا وينفعه. بك الرجل جاء في الحديث ان هو في مرض موته جمع ابناءه وقال: كيف كنت لكم؟ فقالوا: كنت خير اب. فقال: فان انا مت، يعني وصيتي ليكم بقى، فان انا مت فاحرقوني، تمام، ثم اتوا الى ما تفحم مني فاسحقوه، فاذا جاء يوم ريح عاصف فذروه في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فيجمعه الله سبحانه وتعالى، مهما تقطع الانسان يجمع من كل مكان، الذرات تجمع. ويقول رب العالمين سبحانه: ما حملك على ذلك؟ فقال: مخافتك. فيغفر الله سبحانه وتعالى لي. فبعث خائفا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فنفعوا ذلك عند رب العالمين جل وعلا. لو مات الإنسان وهو بيجاهد نفسه، يسعى لرب العالمين سبحانه وتعالى، يبعث على ذلك وينفعه هذا. قاتل 100 نفس، رجل قتل 99 نفس، سؤال عن رجل عالم أو عابد فدل على رجل عابد، قال: قتلت 199 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فكمل به 100 بيضة بيضة بقى، فدول سأل لم ييأس على ما فيه، فسأل عن رجل أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، قال: لي من توبة؟ قالوا: ما يحول بينك وبين التوبة، لكنك بأرض قوم سوء.
أو أنت عايز تتوب حقا أخرج من هذه الأرض لأرض كذا وكذا فيها قوم صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فمات في الطريق، مات في الطريق. فاختصمت في ملائكة العذاب ملائكة الرحمة الخلاصة أنه يبعث مع أهل القرية اللي كان رايح لها. فالإنسان اللي بيموت على الطريق، المهم أنه مات على الطريق، صحيح لسه فيه ما فيه، لسه لم يستقم تام الاستقامة، بس بيجاهد، يبعث هو بيجاهد نفسه، يبعث هو بيحاول، يبعث هو سائل للرب سبحانه وتعالى، وإن لم يصل بعد ينفعه ذلك، يفعله ذلك، ينفعه ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا مهم جدا، إنسان ينشغل بما سيلقى الله سبحانه وتعالى، بالحالة سينشق عنه القبر فيها. لأن الإنسان الذي يأتي الله سبحانه وتعالى خائفا ويبعث خائفا يؤمنه رب العالمين سبحانه وتعالى أن فزع شديد، الله سبحانه وتعالى يقول ممتنا على أهل الإيمان لا يسمعون حسيسها. تخيل الله سبحانه وتعالى يمتن على أهل الإيمان من منته عليهم من نعمته أنهم عنها مبعدون ولا يسمعون، مش سمعين الصوت بتاع النار، فبلك أنت باللي شايفها، بلك أنت باللي ذاق منها، باللي قابع فيها، إذا كان من النعمة أنك مش سامع الصوت. لا يسمعون حسيسها هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر هو البعث، النفخة الثانية، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالناس خايفة ومرعوبة لأنه كان خائفا من الله سبحانه وتعالى، ويحركه الخوف من رب العالمين جل وعلا، يبعث له الملائكة تطمئنه، خايف من إيه؟ ده اليوم الذي كنتم توعدون، أنك تلقوا ربكم سبحانه وتعالى ويجازيكم خيرا على صبركم، على خوفك منه، على حبك ليه، على رجائك فيه سبحانه وتعالى. فاللي بيعيش خائفا محبا رب العالمين سبحانه وتعالى يجد ذلك عند البعث. وكل إنسان فيه خصلة فتؤثر في بعثه، كما قلنا الغادر يفضح ويرفع له لواء، المتكبرون يبعثون مثل الذر في صورة الرجال، يعني صورة رجال ولكن مثل النمل، الذر صغار النمل، صغير قد كده، يأتيه الذل من كل مكان، ناس شايفينه قد كده حقير، بخلاف ما كان يعصي الله به الاستكبار والاستعلاء، فيبعث حقيرا ذليلا في أعين الناس. وهكذا وفي الخير أهل الوضوء يبعثون غرا محجلين من أثر وضوء، منورين من أثر الوضوء. المؤذنون أطول الناس أعناقا يبعثون كذلك، ويلقون الله سبحانه وتعالى كذلك. وهكذا كما قلنا يوم فزع شديد، بقدر عمل الإنسان اللي بيدخره بينفعه ده يوم البعث وعند الحشر، فزع شديد بقدر العمل يستظل الإنسان وينتفع الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس خايفة ومرعوبة والشمس بتكور والنجوم بتندثر والجبال بتنسف والأرض بتنبسط وتماهل خوف ورعب، والسماء بتتشقق تتنزل ملائكة خوف رعب، والشمس تدنو من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم. وبقدر عمل الإنسان، بقدر العمل الذي يدفع عن الإنسان، في عرق عند ركبتيه، في عرق عند حقويه، في من يلجمه العرق إلجاما، بقدر الاستظلال، وفي أعمال بتظل الإنسان، القرآن، أهل القرآن يستظلون بالقرآن، البقرة وآل عمران غمامتان بظل أهل القرآن. من يسر على معسر من أهل الدين ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى، من نفس عن مؤمن كربة في الدنيا تنفس عنه من هذه الكربات في الفزع، أقوام كثيرون يظلهم الله سبحانه وتعالى، إمام عادل، ويلحق به إن شاء الله كل إنسان والله الله سبحانه وتعالى مسؤولية ورعية، فكان عادلا فيها، العادل في بيته، العادل بين أبنائه، لعل الله يظله يوم القيامة يؤمنه من الفزع بعدله هذا فيما ولاه رب العالمين سبحانه وتعالى في كل شيء. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه،
شاب نشأ في طاعة الله. ولذلك من أعظم الأمور التي ممكن يحسن بها الإنسان لأبنائه ولأبناء المسلمين هو ينشئهم في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ده عظيم جدا مما يستظل به الإنسان يوم القيامة. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم، نسأل الله أن يكتبنا عندهم من اجتمعنا في هذا المقام على محبته جل وعلا، نتفرق على محبته عليه سبحانه وتعالى بالتواصي على الحق، التواصي على الصبر، ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل رب العالمين جل وعلا. رجل دعتهم رأى ذات مال وجمال ومنصب، فقال إني أخاف الله، فقال إني أخاف الله. مش امرأة عادية، ولكن عندها كل أمور تزين له الإقبال عليها وأنه يعصي الله سبحانه وتعالى معها، فيقول إني أخاف الله. ويلحق بذلك إن شاء الله كل إنسان زين له فاحشة، زين له حرام، فعظم الله سبحانه وتعالى في نفسه ولم ينسى الله جل وعلا وقدم مخافة رب العالمين سبحانه وتعالى. فاليوم لا ينسى رب العالمين سبحانه وتعالى كما لم ينسى هو رب العالمين جل وعلا، ولا يتركه الله سبحانه وتعالى في هذا الويل والفزع ويظله، بخلاف من نسوا الله فنسيهم. فكل هؤلاء ممن يظلهم رب العالمين سبحانه وتعالى وممن يؤمنهم. رجل تصدق بصدقة فأخفاها لأنه يريد وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تعلم شمال ما أنفقت يمينه من شدة ما أخفى ومن شدة تحريل لخفاء ذلك، حتى يكون ذلك خالصا لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى لتعلقه بالرب جل وعلا. فبقدر تعلق الإنسان برب العالمين سبحانه وتعالى في الدنيا يبعث على ذلك، يبعث متعلقا بالرب سبحانه وتعالى. حتى موسى عليه السلام يبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري ما ألم يسحق أم ماذا، بعث فمتعلق بعرش رب العالمين سبحانه وتعالى. بقدر تعلق الإنسان بالدنيا تعلق بالرب سبحانه وتعالى ويبعث متعلقا بربه جل وعلا، فيؤمنه رب العالمين سبحانه وتعالى ويظله رب العالمين سبحانه وتعالى ويطمئنه رب العالمين جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يظلنا في ظله يوم القيامة، وأن يجعلنا ممن اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة أناشيد المولد النبوي الشريف الشريط الأول بعنوان يا إمام المرسلين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجباه قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي معنا في هذا البرنامج، وها نحن نتناول قولا جامعا آخر من أقوال الأئمة العلماء رحمهم الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فضيلة الشيخ، ماذا عن هذا القول للإمام الطحاوي؟ ما هو المقصود بالأمن والإياس اللذين ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين، وبعد، في البداية المؤمن في هذه الدنيا لابد أن يكون له طريق يوصله إلى ربه قبل أن يموت، لأن المؤمن إذا وصل إلى ربه في الدنيا وصل إليه في الآخرة، وإذا حجب عنه في الدنيا حجب عنه في الآخرة. أي أن المؤمن إذا استطاع في الدنيا أن يصل إلى رضا الله وتأييده وحفظه، استطاع أن يفوز في الآخرة بالقرب منه والاستقرار في ظل رحمته. وإن لم يستطع في الدنيا أن يصل إلى رضا الله وتأييده وحفظه، فلن يستطيع في الآخرة أن يفوز بالقرب من ربه ونيل رحمته، بل هو في الآخرة من المحجوبين عن رحمة الله ورضاه. ما هو الطريق الموصل لمقام القرب من الله في هذه الدنيا؟ أنت في هذه الدنيا كما ذكرت سابقا تسعى في تحطيم الحجب التي تفصلك عن ربك. هذه الحجب كثيرة جدا، وهي فعل الذنوب، وقد تكلمنا في حوارين سابقين عن مدى تأثير الذنوب على القلب وعلى العقل وعلى هذا الجسد. خير سبيل للوصول إلى القرب من الله عز وجل في الدنيا هو اشتعال القلب بالخوف والرجاء، أن يشتعل قلبك خوفا ورجاء. هذا القلب كما ذكرت سابقا إن اشتعل بالذنوب انطفأ نوره، أما إن اشتعل بالخوف والرجاء فالخوف يمنع الجسد من فعل الذنوب، والرجاء يدعو الجسد إلى فعل الطاعات والواجبات التي تقربك من الرحمات في الآخرة. وعقيدة المسلم تدعوه إلى أن يملأ قلبه بالخوف والرجاء، الخوف من النار والرجاء بالجنة. لذلك عندما ننظر الآن إلى قول الطحاوي رحمه الله الذي ذكره في عقيدته الشهيرة العقيدة الطحاوية، قال: والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يتكلم عن قلب المؤمن، أي يقول لك لا يمكن لقلبك أن يكون آمنا بشكل مطلق أو يائسا من رحمة الله بشكل مطلق، على القلب أن يكون بينهما. فالأمن هو الرجاء، والإياس الخوف. وقد بين أكمل الدين بابرتي رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية، بين معنى هذا الكلام، أن المؤمن إذا كان آمنا من مكر الله، أي غير خائف من عذابه لاعتقاده بأن الله لا يعذب أو لا يقدر على إيصال العذاب لأحد فقد انتقل عن ملة الإسلام إلى الكفر، لأنه يصف الله بالعجز، والله تعالى قادر على كل شيء، أوعد بالعذاب للخاسرين ووعيده لا يتخلف أبدا، والله تعالى قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن المؤمن إذا ملأ قلبه أمنا من مكر الله، إذا ملأ قلبه رجاء إلى درجة جعلته يعتقد أن الله أنزل هذه الشرائع هكذا حتى يستقيم الناس، ولكنه لا يعذب أبدا، لا يقدر على إيصال العذاب إلى أحد فلا تخاف، وصل إلى درجة خطيرة ظن فيها أن الله عاجز عن إيصال العذاب إلى عباده، وصل إلى درجة وكأنه ينكر فيها الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تبين وعيد الله بالعذاب. وبين أيضا أن المؤمن إذا يئس من رحمة الله، أي اعتقد أن الله لا يرحم أبدا، فقد انتقل عن ملة الإسلام إلى الكفر، لأنه ظن أن الله عاجز عن الرحمة، عاجز عن إيصال الرحمة إلى عباده، والله تعالى قادر على كل شيء، وقد وعد بالرحمة للمؤمنين، ووعده لا يتخلف أبدا، وهو القائل: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا يمكن للمؤمن أن
0: يكون يائسا
1: من رحمة الله تعالى. إذن لا يجوز لك أن تصل إلى هذه الدرجة من اليأس، أن تظن أن الله تعالى لا يرحم أحدا، أن الله تعالى عاجز عن إيصال الرحمة إلى أحد. هذه ليست عقيدتنا، ليست عقيدتنا أن تعتقد أن الله لا يعذب أحدا أبدا، وليست عقيدتنا أن تعتقد أن الله تعالى لا يرحم أحدا أبدا. إنما عقيدتنا كما قال الطحاوي: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي طريق المؤمنين هو الوقوف بين الأمن واليأس، بين الخوف والرجاء. هذه حقيقة العبودية لله عز وجل. قال الله تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم
0: خوفا من عذابه وطمعا برحمته،
1: أبدا خوفا من عذابه وعقابه وطمعا في رحمته وثوابه وجنته.
0: كيف يملأ الإنسان قلبه خوفا من عذاب الله ورجاء برحمته وجنته؟ هل هناك من خطوات عملية تدريبية يدرب المرء نفسه وقلبه على ملئه بالخوف والرجاء، وأن يتوازن هذا الخوف وهذا الرجاء؟
1: لا شك أن الطريق يكون علميا عمليا حتى يصل الإنسان إلى درجة يكون قلبه معلقا بين الخوف والرجاء. لأنني أقول: كيف يخاف العبد من ربه وهو لم يدرك ولم يعرف شيئا عن حقيقة العذاب؟ كيف يخاف العبد من ربه ولم يقرأ كتاب الله، فلم يقرأ ما أعده الله من عذاب في الآخرة؟ كيف يخاف؟ الإنسان دائما يتأثر بما يعلم، إن علم بجريمة فظيعة تأثر وخاف، أما إذا لم يعلم بها كيف يتأثر بها؟ هذا القلب كيف يشتاق إلى جنات الله وهو لا يعرف ما هي الجنة وماذا أعده الله عز وجل في الجنة؟ إذن اليوم والحديث عن الخوف من الله وعن رجاء الجنة مع الجهل العميق لا يستقيم على الإطلاق. الخائف من الله عز وجل يدرك حقيقة العذاب، الراغب برحمة الله يدرك حقيقة الرحمة. ومن هنا أقول: الطريق الموصل إلى ملء القلب بالخوف والرجاء يكون بأن تتعلم في البداية ما أعده الله عز وجل من العذاب، ما جاء في الكتاب من آيات تخبر عن حقيقة العذاب في الآخرة، ما جاء في السنة من أحاديث تخبر عن حقيقة العذاب في الآخرة، وعليك أن تطلع على ما ذكر من أهل العلم في شرح آيات العذاب وأحاديث العذاب، عندها يمتلئ قلبك خوفا من الله. وأيضا في جانب الرحمة عليك أن تقرأ ما جاء في كتاب الله عز وجل من آيات الرحمة وآيات النعمة وآيات الجنة، وأن تقرأ ما جاء في السنة في هذا المقام، وأن تقرأ كتب العلم التي شرحت حقيقة النعمة والرحمة والجنة في الكتاب والسنة، عندها يمتلئ قلبك حبا ورغبة بجنات الله وبرحمة الله. كيف تشتاق إلى الجنة وأنت لا تعلم ما هي أنهارها، ثمارها، حورها، قصورها، ترابها؟ لابد أن تدرك حقيقة الحياة في الجنة حتى تشتاق إليها، حتى ترغب فيها. إذن عليك أن تسلك هذا الطريق العلمي العملي في تدريب القلب على ملئه بالخوف والرجاء.
0: فضيلة القاضي، البعض ينغمس كل الانغماس في التعرف والتعلم على آيات العذاب ومشاهد العذاب ليمتلئ قلبه خشية من الله سبحانه وتعالى، والبعض الآخر يوغل في التعرف والتحدث والتعلم عن آيات الرحمة والرجاء فيملأ قلبه بالرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ذلك يقعده عن العمل إلى طريق وسبيل جنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن للمرء أن يعلم إذا كان قلبه قد وصل إلى حقيقة الخوف والرجاء أم لم يصل بعد؟
1: هذه قضية هامة جدا جدا. كما تذكر، بعض الناس يستغرق في جانب الخوف ويهمل جانب الرحمة فييأس وييأس الناس، وهذا خطر كبير. وبعض الناس يستغرق في جانب الرحمة إلى درجة يأمن فيها من عذاب الله ومن مكر الله ويؤمن الناس فلا يخافون من الله. هذا خطأ فادح، ومن هنا نقول عليك أن توازي بين الأمرين، أن تملأ نصف القلب بالخوف ونصف القلب بالرجاء. لماذا؟ الخوف سائق يقود المؤمن إلى الهروب من أعمال أهل النار، والرجاء سائق يقود المؤمن إلى أعمال أهل الجنة. والمؤمن الذي يبالغ في فعل حتى ييأس من رحمة الله، بالغ في ذنب حتى ييأس من رحمة الله، يأتي الرجاء في قلبه ليعلمه أن الله يغفر لمن تاب وعمل صالحا. والمؤمن الذي يبالغ في فعل الطاعات واجتناب المحرمات حتى يظن بأن الله تعالى لن يعذبه، يأتي الخوف ليعلمه أن الله تعالى قادر على إيصال العذاب له. إذن الخوف سائق والرجاء سائق، هكذا دائما. الرجاء يعلمك الرحمة وعدم اليأس، والخوف يعلمك أن لا تأمن لهذه الدنيا ولا تظن أنك قد تنجو من العذاب. والعلماء ذكروا أن الخوف والرجاء نصف بنصف.
0: هل هو هذا القدر الواجب؟
1: هذا هو القدر الواجب من الخوف والرجاء، ما يدعوك إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات. يعني أنت واجب عليك وجوبا أن تملأ قلبك خوفا ورجاء إلى درجة تجعلك تقدم على الطاعات وتجتنب المحرمات، والمستحب الاستغراق فوق ذلك إلى درجة تدعوك إلى الورع وإلى الزهد وإلى اجتناب الشبهات. ولكن رغب العلماء المؤمن عند الموت فقط أن يغلب جانب الرحمة على جانب الخوف، لأن الإنسان يلقى ربه على ظنه به، فهنا عليه أن يلقاه على ظن الرحمة فيرحمه الله عز وجل. أعود إلى أساس سؤالك، كيف يعرف الإنسان أنه وصل إلى حقيقة الخوف والرجاء؟ عليه أن ينظر إلى عمله. قلت هو طريق علمي وعملي، العلم أن يدرس ويقرأ ما ذكرت، والعمل أن يتابع أعمال جسده. فإن كان بعمله طالبا عمل أهل الجنة هاربا من عمل أهل النار، كان قلبه قد وصل إلى حقيقة الخوف والرجاء. أما إن كان بقلبه أو بعمله لا يزال يقدم على أعمال أهل النار ولا يخاف من عذاب الله ولا يقدم على أعمال أهل الجنة، فلم يصل بعد إلى حقيقة الخوف والرجاء. إن وصل إلى هذه الحقيقة عليه أن يكثر من فعل الطاعات واجتناب المحرمات، علّه يصل إلى مقام القرب من ربه وهو في الدنيا، فتصبح نفسه معلقة بالله عز وجل منفصلة عن الدنيا، فيكون محفوظا في الدنيا بحفظ الله تعالى وتأييده وكرمه. هكذا المؤمن يصل إلى مقام القرب من الله. ولكن المشكلة مع الناس اليوم أن الإنسان يقول أنا خائف من الله، فتنظر إلى عمله تقول عجيب، كيف يخاف النار ويقدم على أفعال أهلها؟ يقول أنا أرجو الجنة، تنظر إلى عمله لا يطلب الجنة بعمله. ولذلك عليه الصلاة والسلام قال في حديث رواه الطبراني عن أنس رضي الله عنه: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. أي كيف ينام من يريد الجنة، وكيف ينام من يريد أن يهرب من النار؟ ومن هنا جاء رجل إلى الحسن البصري، أراد أن يحكي له حكاية الناس، فقال له: يا إمام، قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل. كأيامنا هذه، نرجو الله نخاف النار ولكن يضيعون العمل. فقال له الإمام: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها. هذه أماني يترجحون فيها، من رجا شيئا طلبه، من خاف شيئا هرب منه. من يرجو الجنة طلبها، وطلبها يكون بأعمال أهلها، من خاف النار هرب من أعمال أهل النار. هل باستطاعتك أن تطلب الولد وأنت تجلس في بيتك؟ إذا أردت ولدا عليك أن تسعى في الأعمال التي توصلك إلى الولد، تعد نفسك، تتزوج، ثم بعد زواجك تدعو الله عز وجل أن يرزقك الولد. أما أن تجلس من دون زواج وتقول يا رب يا رب أنا أسأل الولد أنا أطلب الولد، إذن لا يكفي التمني، لابد من العمل من أجل الوصول إلى هذا التمني. فكيف بنا؟
0: لابد من تهيئة الأسباب للوصول،
1: أن نعمل بالأسباب للوصول إلى الأهداف. كيف بنا إذا رأينا سيدنا عمر ابن عبد العزيز كان يقول من شدة خوفه من الله: لو نادى مناد من السماء أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. إذن سيدنا عمر يقول لو نادى منادي من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو، من شدة خوفه من الله. والحسن البصري كان يبكي دائما، فإذا سئل عن سبب بكائه قال: أخاف أن يطرحني ربي غدا في النار ولا يبالي. ويزيد بن حوشب كان يقول: ما رأيت أخوف من الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز، وكأن النار لم تخلق إلا لهما. وجاء في صحيح البخاري ومسلم مع اختلاف في اللفظ: ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار ويخوفون منها. كيف بنا إذا تفكرنا في كلمة الخلود؟ إذا تفكرنا في كلمة الخلود، كلمة الخلود قطعت قلوب الصالحين خوفا وطمعا، فكانوا إذا قرأوا في كتاب الله ذكر الخلود في النار تقطعت قلوبهم خوفا. عندما يفكر الإنسان في كلمة الخلود في النار يحترق قلبه خوفا من الله، وعندما يقرأ ويتفكر في الخلود في الجنة، في الخلود في جنات ملئت بالأنهار والأشجار والثمار والقصور واللؤلؤ والجواهر والحور والخدم والحشم، خلود بلا عذاب ولا مرض ولا شيء من هذه الأمور، عندما يفكرون بالخلود في هذه الجنة في ظل رحمة الله في ظل النظر إلى الله تحترق قلوبهم طمعا ورغبة وشوقا في الوصول إلى هذا المقام. إذن هذه الأمور علينا أن ندرك حقيقتها تماما. عندما نقرأ كيف كان يخاف الحسن إلى هذه الدرجة، كيف كان يخاف ابن العزيز إلى هذه الدرجة، كيف هذه الأخبار التي جاءت في الأثر عن شدة خوف العلماء وخوف الصالحين، نعم أدركوا حقيقة ما جاء في كتاب الله، أدركوا حقيقة المعاني، أدركوا معنى الخلود في النار، أدركوا معنى هذا العذاب الاحتراق في النار. انظر إلى هذه النار، أنت على فرش من نار، من فوقك النار، من تحتك النار، عن يمينك نار، عن شمالك نار، طعامهم النار، الزقوم، شرابهم الحميم، تغلي النيران في بطونهم ثم تحترق أجوافهم فتتفجر من رؤوسهم فتخرج النيران فتسيل على الوجوه فأعميت الأبصار وأبكمت الألسن والآذان وجمع بين نواصيهم وأقدامهم بالسلاسل وهم يسحبون في النيران على وجوههم. كيف يسمعون هذه الآيات التي تحكي هذه الأخبار في كتاب الله ويستمعون إلى الأحاديث التي تخبر عن حقيقة العذاب ثم لا يخافون هذا الخوف من الله تعالى؟ ثم كيف يستمعون إلى حقيقة النعمة وحقيقة الجنة ثم لا يرغبون بالوصول إلى هذه النعمة؟ هكذا عليك أن تفهم هذه الحقيقة وأن تؤمن بها حتى يمتلئ قلبك خوفا ورجاء، وكن حريصا على أن تبقى بين الخوف والرحمة، لا تغلب الخوف على الرحمة ولا الرحمة على الخوف، إلا كما ذكرت عند الموت غلب جانب الرحمة على الخوف أنا عند ظن عبدي بي.
0: نسأل الله تبارك وتعالى موجبات رحمته وعزائم مغفرته وأن يملأ قلوبنا خوفا من عذابه ورجاء

0: تعالى ودائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الغد مع حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. لكم التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نقول.
2: أقوال جامعة، شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في مجالس القرآن التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يتقبلها منا وأن يفتح سبحانه وتعالى علينا في هذه المجالس. أحبتي في الله، يعني أعتذر عن التأخر في مجالس القرآن. بإذن الله سبحانه وتعالى أن أعود إليكم هذه المرة مع سورة عظيمة، يعني حقيقة بعد رمضان أو أثناء رمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا. كنت متردد إيه السورة اللي نبدأ بها مرة أخرى بعد توقف مجالس القرآن، بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى وانتهينا من سورة، الناس اللي بتتابع معنا، سورة الكهف فضل الله سبحانه وتعالى. بعد انتهاء من سورة الكهف أنا توقفت فترة وظللت أفكر إيه السورة اللي ممكن إنسان يستفتح فيها ويعايش القرآن معها ويقرأ في التفاسير، لأن أنا أصلا بستغل حقيقة يعني موضوع مجالس القرآن إن أنا أشجع نفسي وأقرأ في التفاسير، لأن لولا الله سبحانه وتعالى ثم هذه المجالس إنسان ممكن يكسل، ما يبقاش عنده العزيمة أن يقرأ في التفاسير، وخصوصا في تفاسير كثيرة في سورة واحدة. ظللت أفكر من الله سبحانه وتعالى علينا بكثير من جزء عامة، بسور من القرآن المكي، الأنعام، فاطر، سبأ، ياسين، فضل الله كثير من السور المكية، سورة الأعراف، ووفقنا الله سبحانه وتعالى للمعايشة هذه السور، ولا سيما في آخر السنوات الأخيرة كانت سورة يوسف وسورة الرعد على خلاف مشهور فيها، وسورة العنكبوت، ثم كانت سورة الكهف، فكان آخر سور من الله سبحانه وتعالى علينا كانت سور مكية. فقلت إذن نحتاج إلى معايشة السور المدنية، خصوصا الإنسان قد تأتيه المنية في أي لحظة، إنسان لا يعلم متى سيموت، وكما نرى يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا الوباء وأن يحفظنا جميعا وأن يحفظكم. الوباء بيتخطف الأناس الطيبين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. فقلت إذن أحتاج إلى سورة مدنية طويلة، وحتى لا أطيل وقع الاختيار على سورة عظيمة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذه السورة حتى لو طالت المجالس قبل أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى، وهي سورة البقرة. سورة عظيمة، أنا كنت متردد بين البقرة وآل عمران، وخصوصا أن سورة آل عمران أنا ليا معها يعني تاريخ طويل وحب، يعني فترة بداية الإلزام كلها كانت، يعني ممكن تكون السنة الأولى كلها كانت مع سورة آل عمران، لكن قلت أن سورة البقرة هي كما سنرى الآن فضائل عظيمة في سورة البقرة، وأنا متهيب من هذه السورة، وهي سورة يعني حقيقة سورة فيها مهابة وسورة عظيمة كما سنرى في فضائل هذه السورة. فإذا المجالس نستفتح بإذن الله سبحانه وتعالى معكم في سورة البقرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها لنا على خير. طيب عشان ندخل في الموضوع، سورة البقرة المنهجية اللي هنسير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى زي ما أنتم عارفين في يعني خلال مجالس، ما فيش عدد معين المجالس زي ما ربنا سبحانه وتعالى يسرهم، بتأتي يعني أسئلة كتير أو بتأتي طلبات واستفسارات، قلل اللغة العربية وناس يقول لك لا زود اللغة العربية، ناس بتقول قلل الإحالة على التفسير، ناس تقول زود الإحالة على التفسير، فكالعادة احنا هنحاول ايه نوسطن الأمور وسط شوية في ذكر بعض الأقوال في الإحالة على بعض التفسير، وعشان أتخلص من ان يكون في معلومات كتير، نفسي يعني من حبي لكم ان انا يعني ابين لكم هذه المعلومات في كتاب الله سبحانه وتعالى، لان اصلا رساله الموقع، رساله انه القران، هي كسر الحواجز بين الناس وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. فانا اصلا دوري المفروض ان هو يكون يربط بينكم وبين كتاب الله سبحانه وتعالى، مش نحن نتوقف على الدرس. ففكره ان انا باحيل، انا نفسي ان تقراوا كل التفاسير، وده بيبقى صعب بسبب الانشغال، فلذلك ان في حواجز احيانا بتبقى اصلا بيننا، مش بس بيننا وبين القران، بيننا وبين التفاسير، وده كان بفضل الله مساقات انه القران او البرامج التعليميه في انه القران زي اللي بتحاول تكسر حاجز مثلا اللغه، حاجز علوم القران، ده بفضل الله هيساعدنا كتير ان احنا نعرف نحيل على التفاسير باريحيه، وخصوصا لو الانسان دارس عقيده، خلاص انا بفضل الله اعرف اقول لك اقرا تفسير كذا وتفسير كذا. فهيبقى في عشان نقلل المشكله ديت، يا ريت واحنا ماشيين في المجالس تعملوا حاجتين. اول حاجه المجالس بينها وبين بعض غالبا هيكون بينها فترات زمنيه، فتستغلوا الفترات الزمنيه دي بحاجتين، ان تحفظوا الايات اللي احنا ناخدها في المجلس تتقنوها وتصلوا بيها كتير، وتتقنها زي اسمك في الحفظ تحفظها زي الفاتحه، وايضا انك تقرا في تفاسير الاخرى في المجالس اللي احنا قرأناها، بحيث ممكن تقرأ وجهة نظر أخرى. فائدة: القرآن أصلا لا يخلق على كثرة الرد لا يبلى، يعني كلما عاد الإنسان وتدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى فتح له. ولذلك تجد أن في بعض التفسير، نعم في بعض النقولات متكررة في معظم التفسير، لكن هذا يوفق في لطيفة بلاغية، وهذا يوفق في نكتة نحوية، وهذا يوفق في رد على شبهات، وهكذا فتح الله سبحانه وتعالى على المفسرين. فأنا عايزكم في الفترات البينية تقرأوا في الكتب اللي أنا أحيل عليها إن شاء الله في دراسة هذه الآيات اللي احنا هندرسها سويا. أنا حاولت أن أنا أنتقي لكم كتابين قدر المستطاع تستصحبوهم طوال رحلة مجالس القرآن في سورة البقرة، ربنا يتمها علينا على خير. الكتاب الأول، وهو كتاب هو أصلا من الكتب اللي شجعتني أن أنا أشرح سورة البقرة، وهو كتاب مجالس القرآن الجزء الثالث لدكتور فريد الأنصاري رحمه الله. دكتور فريد مشروعه معروف، ثلاث كتب في مجالس القرآن. بدأ الأول باختار أربع سور في الكتاب الأول، رأى أن لها دلالة معينة، الفاتحة والفرقان وياسين والحجرات، ثم رأى أن يحتاج في الجزء الثاني سور وعطية، فاختار قاف والدريات وطور النجم، ثم قرر إن هو يتفرغ بقى للقرآن كاملا من أول، وبدأ سورة البقرة، ثم توفاه الله سبحانه وتعالى بعد أول ربع أو ربعين من سورة آل عمران. فالكتاب ده يعني، ودايما أقول لكتير من إخواني، يعني اوعى تستخسر انك تعيش مع كتاب ده سنة او سنتين، او تعيش مع سورة البقرة سنتين ثلاثة، اياك ان تمل. سورة عظيمة كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. والمجالس يعني انا مش هشرح لكم خلاص، انتوا هتقرأوا المقدمة وتفهموا ازاي طريقة شرح فريد الأنصاري، ازاي بيقسم المجلس السورة المجالس، وكل مجلس بيقسمه بطريقة معينة، هترجعوا لها ان شاء الله. مش مقدرش اوعدكم ان يبقى في توافق بين عدد الايات اللي هنشرحها هنا وبين طريقة المجالس بتاع دكتور فريد الأنصاري، لكن عموما هيبقى في نوع من التقارب. يبقى ده الكتاب الاول. اللي بيغلب على الكتاب ده الطابع التربوي، زي قريب من دروسنا شويه، او انا اللي قريب منه يعني، الطابع التربوي وطابع التخلق. فاحيانا بيفوت الشيخ زي ما بيفوت اي حد شرح بعض الايات بالتفصيل، ذكر سبب نزول خلاف معين، فارتقيت ان لازم يكون معنا تفسير. يعني ده كتاب ممكن اشبه بتفسير تربوي، عايزين تفسير. المتبحر ويستطيع ان يقرا في تفسير ينتقي اي تفسير، يعني اللي عايز ينتقي ابن كثير طبعا المتقدم في العلم يقرأ معنا الطبري أو المحرر الوجيز، أو عايز حاجة من الكتب المتأخرة ممكن يقرأ فتح القدير للشوكاني، أو إعادة ترتيبه شوية بإعادة تنسيق فتح البيان صديق حسن خان. الكتب المتأخرة فيها بعض الدرر لأنها جمعت من المتقدمين أكثر إحكاما. حاولت أشوف تفسير يكون مبسط وفي نفس الوقت يكون دسم، هو تفسير التفسير الوسيط لشيخ محمد سيد طنطاوي. طبعا التفسير فيه بساطة وفي نوع من العمق، يعني هو أصلا التفسير قيمته الأساسية، ممكن واحد يقول لي على فكرة أنا الكتاب مش حاسه قوي، هو المتقدم في العلم ما يحسوش قوي ليه؟ لأن أصلا دور الوسيط إنه هو أشبه، هو مش قصده كده يعني، أشبه إنه وسيط بين القارئ وبين بقية التفسير. الشيخ محمد سيد طنطاوي كان مركز على مجموعة من التفسير، ستة أو سبعة تفسير، بيجيب خلاصتها وأحيانا يعيد صياغة الكلام في هذه التفسير بصورة مبسطة. فلو إحنا بفضل الله استطعنا إن شاء الله، إن ربنا من علينا، أسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والتمام، يعني تسمع المجلس وتقرأ الآيات من مجالس القرآن لفريد الأنصاري، تحفظها الأول وبعدين تقرأها من مجالس القرآن لفريد الأنصاري وتقرأها من الوسيط، إن شاء الله دي خلطة دسمة نوعا ما ان احنا نكمل بعض كده مجالس القرآن. لان انا مش عارف اقول كل حاجة، ولا طبعا الكتب دي هتقول كل حاجة، لكن على الاقل لما نعيش مع آيات القرآن يبقى انت بتسمع وبتقرأ. انت قرأت ترجيح اخر لآية، قرأت سبب نزول انا ما قلتوش، قرأت معنى انا غفلت عنه. طبعا عايز اكرر لان بيجي لنا برضو تساؤلات كتير، عايز احط قاعدة، يا ريت يعني توقعت ان هي مفهومة وتوقعت للأسف ان هي واضحة مع طولي، وخصوصا اللي بيسمعنا بقاله فترة من سورة الأنعام من 10 سنوات أو أكتر، توقعت إن المعنى ده واضح، لكن خلينا أكرره تاني. ليس معنى ترشيحي لكتاب معين إن أنا أتفق مع المؤلف تماما في كل اختياراتي، المفروض ده أمر بدهي. وأنا لما أقول الزمخشري قال في الآية دي معنى بديع، يبقى أنا بقول كن معتزليا مثلا برشح مذهب الاعتزال، فده أمر كنت متصور أنه بديع. أنا لما أقول مثلا الوسيط سيد طنطاوي يبقى أنا متفق مع فتواه، وخصوصا في حياته الأخيرة للأسف أنا كنت مختلف معاه كثيرا، بل يعني في بعض الدروس كنت اتكلمت على بعض الفتاوى خصوصا في قضية النقاب لما منعته فرنسا وغيره. الخلاصة لكن عموم الكتاب أصلا يخلو من مثل هذه. بل اللي عجبني في ثنايا الكتاب ان لما بتيجي مساله كلاميه، وانا لا احب القضايا الكلاميه ولا احب لكم ان تخوضوا في هذه القضايا، بيعجبني ان هو بيقول ايه وفي هذه المسألة يعني توسع علماء الكلام ولها محلها، يعني ارجعوا لها، كانش بيدخل نفسه هذه القضايا الكلامية. وإحنا إن شاء الله في مسائل العقدية هنبقى نشير لبعض القضايا، فياريت نحط دي قاعدة عامة، أي تفسير أتكلم عنه أو أشير إليه هذا لا يعني أبدا إن أنا برتضي منهج المؤلف كاملا، ده أمر بدهي. بل حتى الدكتور فريد رحمه الله على ما اتفق معه في كثير من القضايا، إلا طبعا أنه له بعض الاجتهادات في المرحلة الأخيرة، أنا أخلف في بعض هذه القضايا. فالخلاصة نرجع، يبقى ده المنهج بتاعنا، ياريت الحابب يكمل معنا مجالس القرآن سورة البقرة يعيش معنا بهذه الطريقة. طيب، مجلس النهاردة هنحاول نقسمه نصين، مدخل لسورة البقرة، الاسم، الخصائص أو الخواص زي ما دايما بحب نرجع، وخصوصا الكتاب اللي أنا قلت لكم عليه أكثر مرة، خواص القرآن الكريم، والخواص الخواص الأثرية والخواص الاستنباطية زي ما نحاول نعمل، مدخل عمول السورة، نظرة عامة عن السورة، ثم الآيات الأولى. طبعا مش هنعرف ناخد كتير النهاردة، يعني احنا طولنا أصلا في المقدمة مع الكلام عن خصائص السورة، فمش هنعرف ناخد مجموعة آيات كتير. مش عايزكم تخضوا لما تحسوا من مجلس النهاردة طول، مع ان احنا ما خدناش آيات كتير، لان احنا مش عايز اقول ضيعنا وقت، انفقنا وقتا طويلا في الشرح الفكرة مع اللي هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى الجزء، يبقى المجلس النهاردة عبارة عن ثلاث أجزاء، جزء خلصناه كان مقدمة، الجزء الثاني عن سورة البقرة نظرة عامة بقى عن اسمها وفضائلها وخصائصها، والجزء الثالث عن البداية بقى ننتقي على حسب ما ربنا يفتح معنا بقى أول خمس أو سبع آيات من سورة البقرة. طيب نستفتح كده، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة سورة عظيمة، وكلمة عظيمة دي يعني مش ده مش استنباط ان انا يعني بقول ايه هي السورة العظيمة، لا لا لا، سورة البقرة اصلا لما نحب ننظر اليها أكثر الأحاديث الفضائل جاءت في سورة البقرة، بل كان الصحابة يعظموا هذه السورة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه السورة، وكانوا ينظرون لمن يحمل هذه السورة نظرة خاصة. يعني لدرجة مثلا أنا حتى مش عارف أبدأ منين من كتر الأحاديث الفضائل، ومستحيل أستوعبها، هرجع له هدلكوا على كتب ترجعوا لها في مسألة الفضائل. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بيجهز جيش، فعايز يأمر حد على الجيش، فبيستقرئ الناس القرآن. انظر كيف كان يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء على الجيوش. شو بيشوف معاه قد ايه من القرآن، اللي معاه القرآن حفظا وفهما ده فاهم، وخصوصا ان انت لما بترسل واحد هو هيواجه مشاكل كتير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول له ايه هتعمل كذا ولما يقابلك كذا يحصل كذا ولما يحصل كذا، لا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم ارسل مصعب، وخلاص ارسل واحد فاهم هيتعامل مع مدينة جديدة، مع واقع جديد، مع اناس جدد، مع اصلا يهود، وسابه انطلق سيدنا مصعب وقضى السنة الأولى لوحده. طيب في المدينة يعني النبي صلى الله عليه وسلم استقرأ الناس القرآن، فجي واحد قال له ما معك من القرآن؟ قال له سورة البقرة. أنا بحاول أستحضر يعني المشهد السيناريو الحديث يعني، فنفسه قال له معك إيه؟ فقال له معايا سورة البقرة. فنفسه هو كان أحدثهم سنا، كان صغير، فنفسه قال له أمعك سورة البقرة؟ يعني أنا أصلا يعني إيه ده، أنا حطيته كده كاتبه شعار أمعك سورة البقرة؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم استغرب، أنت متأكد؟ قال نعم معي سورة البقرة. فنفسه قال أنت أميرهم على طول، أنت معك، أنت متأكد أن أنت حافظ ومتقن لسورة البقرة؟ قال له أنت الأمير. ذلك بيروى عن أنس قال أن اللي كان معاه البقرة وآل عمران جد في أعيننا، يعظم في أعيننا، اللي معاه سورة البقرة ده حاجة مختلفة. حتى النبي لما قال كده فصحابي تاني قال له إيه يعني معنى الكلام، يعني والله أنا على فكرة كنت ممكن أحفظ سورة البقرة بس ما كنتش راضي أحفظها عشان خايفة ما صليش بيها ولا أقوم بها. فقال سلام اقرأوا القرآن وتعلموا القرآن وتعلموا سورة البقرة. ما هو ماشي أنت خايف ما تقومش، طب ما تتعلمها وتقوم بيها. فإذا عايزين نبص دلوقتي على نظرة عامة، إحنا الطريقة دي ما عملناهاش غير في بهذا التوسع غير في سورة الكهف، هنحاول نعملها المرة دي. عايزين أحاديث الفضائل كتير، طيب عايزين نقسمها تحت يعني إيه كل أحاديث بتعمل حاجة معينة زي أذكار الصباح والمساء كده، تلاقي مجموعة من الأذكار بتحميك من العين، مجموعة من الأذكار في الرزق. طيب سورة البقرة بقى بتعمل إيه؟ إحنا كده بنعمل إيه عشان ما نتوهش؟ إحنا في الجزء الثاني من الدرس خصائص سورة البقرة، بس إحنا نبدأ بالخصائص الأثرية. يعني إيه؟ يعني اللي مش من اجتهادنا، إحنا نشوف الوقت لما نحب إحنا بقى نمسك مثلا المصحف كده ونقول آه سورة البقرة دي مميزة إيه عن بقية السور؟ إحنا هنحاول إحنا نشوف نلتقط إيه المميز في سورة البقرة عن بقية السور. دي بقى الخواص اللي أنا ممكن أسميها الاستنباطية، لكن أنا في خواص هي مش اجتهادية، هي أثرية بلغتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءتنا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لاحظت، لا أنا هقول لكم التجميع وبعد كده هقول لكم التفصيل. لقيت سورة البقرة بتعطي الإضاءة أو الإضاءة يعني الإنارة، تنور الطريق وتضيء الطريق، والحفظ والمنع والرفعة. أنا لقيت سورة البقرة مجموع الفضائل اللي أنا قرأتها أنها تضيء وتحفظ وتمنع وترفع. ده المجموع. حتى سورة، حتى فريد الأنصاري بدأ بكلمة قال سورة البقرة سورة منيعة تمنع صاحبها، فدي فكرة المنع اللي احنا نتكلم عنها. طيب أصلا أشهر اسم للبقرة وآل عمران، ها الناس اللي حافظ الأثر، الزهراوين. الناس قال قرأوا القرآن وغص من بين قيد القرآن قرأوا الزهراوين. يعني ايه الزهراوين؟ وهقول لكم ليه النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الحديث قال لي نقرأ الزهراوين. الزهراوين مفرد مفرد الزهراء، وشيء الأزهر أي المضيء، لما تثنى الهمزة دي تشال تبقى الزهراوين. الأزهر قالوا من الإضاءة وشدة الإنارة، لدرجة أن بعض العلماء قال مع أن هما زهراوين أي أشبه بالقمرين، القمران بتغليب القمر على الشمس، يعني الشمس والقمر. يعني لو القرآن مجموعة كبيرة من السماء المضيئة بالنجوم وفيه حاجتين كده في النص منورين، وطبعا القرآن كله مضيء لكن في شمس كبيرة كده وفي قمر، فهذه هي البقرة وآل عمران. يعني انت متخيل اللي عايز يستضيء بنور القرآن وبيمشي في على الارض المظلمة ثم تضاء هذه الارض بسماء مليئة بالنجوم، فالقرآن كأن بقية السور كأنها، طبعا لو استثنينا الفاتحة هي اعظم سورة، لكن احنا نتكلم بقى ان اعظم آية في سورة البقرة، لكن اعظم سورة هي سورة الفاتحة. فلو انت ماشي بتستظل بهذه السماء المضيئة، طب ايه اللي الشمس في السماء ديت والقمر؟ هي البقرة وآل عمران. حتى العلماء ما عادوا يفكروا ما هي سبب الإضاءة. بعضهم قال لكثرة الأحكام، بعضهم قال لكثرة الأسماء الحسنى. يعني الأسماء الحسنى والأحكام تضيء لك الطريق الربانية في علاقتك بالله، وأن تتأله له وتتعبد له بهذه الأحكام فتضيء لك الطريق. يبقى أول حاجة مسألة الإضاءة. والإضاءة على فكرة مش بس معنوية، يعني مش بس تضيء معنوية الطريق. ده حصل في أثر أنا كنت ذكرته في سورة كهف، لأنه هو يعني في روايات وأثر، وذكرت هناك الخلاف الطويل، ذكره ابن حجر في مسألة أسيد بن حضير لما كان بيقرأ السورة يصلي ثم جاءت سحابة أظلته مضيئة. في روايات كثير إن في البخاري أنه السورة اللي كان بيقوم بها الليل فنزلت السحابة المضيئة اللي هي الملائكة اللي بتضيء أنها سورة البقرة. ولما خاف على ابنه، رجعوا بقى الأثر، خاف على ابنه يحيى والفرس قاعد يتحرك فتوقف عن القراءة، فنسان قال اقرأ ابن حضير، إنه لو كان استمر إلى الصباح يقرأ الناس كانت تيجي صبح وتجد السماء مضيئة بسبب قراءة سورة البقرة. بل في أثر كان عن مين؟ كان عن ثابت بن قيس أظن بن شماس، أنهم رأوا إن في زي شيء مسرج كده في إضاءة، فتعجبوا فراحوا لنفسه قرر صلى الدار. كان أثر في كلام يعني دار ثابت بن قيس كان فيها سرج، قال نفسه بكل بساطة قال لعله كان يقرأ سورة البقرة. فراحوا لثابت بن قيس قال له في سرج عليك وسألنا النبي، قال قرأت سورة البقرة البارحة. فحتى الإضاءة مش بس إضاءة معنوية، إضاءة حسية، لكن هذه لمن بلغ يعني في علاقته بالله سبحانه وتعالى وكانت مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة إن هي بتضيء. طيب الحاجة التانية، النبي في نفس الحديث لما لقرأوا الزهراوين قال فإنهما البقر وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. هنا إن هما بيحفظوا هذا الإنسان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قرأوا سورة البقرة وتعلموا سورة البقرة لا يستطيعها البطلة، لا يستطيعها البطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الذي يقرأ البيت اللي يقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين، البيت اللي بيقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين. يبقى إذن سورة البقرة بتحفظ من الشياطين، سورة البقرة ككل بتحفظ البيت من الشياطين ثلاثة أيام، وآية واحدة من سورة البقرة لآية الكرسي تحفظك من الشيطان إذا قرأتها بالليل أو قرأتها بالنهار حتى تصبح حتى تمسي. يعني آية واحدة آية الكرسي، ودي إحنا حتى الشيطان أخبر بهذا الأمر أبا هريرة رضي الله عنه والقصة مشهورة. يبقى إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن سورة البقرة تحفظ الإنسان أو تحفظ البيت وبتفر الشياطين من البيت اللي بيقرأ سورة البقرة، لذلك في أثر جميل أوي عن سواء موقوف عن ابن مسعود أو مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، في تردد يعني، وإن كان والله أعلم الأقرب إن هو موقوف عن ابن مسعود أن ابن مسعود يقول لا ألفين أحدكم يجلس يتعشى، يعني يجي بالليل بعد العشاء كده، ثم ويتغنى يضع إحدى رجليه على الأخرى، يعني قاعد فاضي ويدع سورة البقرة. يعني ابن مسعود مش متخيل أن واحد قاعد بالليل مضيعه، طب ما كنت قاعد سورة البقرة تصرف عنك الشياطين. يعني شوف فقه الصحابة، قاعد بالليل فاضي كنت يقول له ايه، كان زمانك قريت سورة البقرة بدل ما انت ضيعت وقت وصرفت عنك الشياطين. اذا بتحفظ الانسان، لذلك اخر ايتين، ودول بقى قصة، اخر ايتين دول صلى سبحانه وتعالى ان يتم لنا السورة، دول عالم اخر ولها خصيصة بمفردها يعني، وتفتح باب مخصوص لها يعني. طيب ده مسألة الحفظ. مسألة المناعة انا ذكرتها في حديث الزهراوين انها تحاجاني، تمنع عنك الأذى، تحفظك من الشياطين، والحفظ ان انت يكون حواليك حاجز يمنع عليك الاشياء. لكن لما شيء بيهجم عليك وفي حد بيهجم عليك، انت عايز من يحاج عنك، هنا تيجي سورة البقرة بقى. لذلك اثر عجيب ان كان في رجل، وهو صحيح ان شاء الله شكل من رواية من ابو سعيد تقريبا، الرجل كان معه القرآن، يعني الحديث مؤلم حقيقة، ثم قتل رجلا عمدا، فلما مات ظل القرآن يدافع عنه، ثم ظلت الصور تتسرب تخرج من القبر، هو اللي هو هيتعذب، فالقرآن بيدافع عنه، فظلت الصور صورة تلو صورة تخرج، فلم يبقى معه من القرآن يدفع عنه إلا البقرة وآل عمران، ثم خرجت آل عمران وبقت البقرة أسبوع ثم تركته سورة البقرة. آخر صورة فضلت تدافع عنه كان سورة البقرة، أطول مدة للمدافعة عنه كانت سورة البقرة. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يستطيعها البطلة، يعني إيه لا يستطيعها؟ لو تقرأ كتير في المعنى ده، المعنى المتبادر وده اللي أنا قرأته أكتر للشراح، لا يستطيعها يعني لا يستطيع السورة. طب يعني إيه لا يستطيع السورة؟ يعني مش هيعرفوا يذكروها، مش عارفوا يحفظوها، مش عارفوا يفهموها. فلذلك لما قالوا السحرة، مع أن المعنى الأشهر لا يستطيعون إذاية حاملها، لا يستطيعها، هي المفروض أنها هذه البقرة، لكن أي ده لأنه القارئ وكأنه تلبس بالسورة، فبقى هو والسورة حاجة واحدة، فالسورة بتحفظه، فالسحرة عايزين يؤذوه، هو كأنه التحف بسورة البقرة فلا يستطيعون أن يؤذونه. ولذلك من المعاني اللي الإمام الطيبي قالها في الشرح، وده معنى بديع، يعني أنه قال البطلة من البطالة الكسلان، إن سورة البقرة عايزة إنسان جاد، عايزة إنسان عنده عزيمة. فمن الأول كده، من أول الأول درس سورة البقرة، عايز أقول لكم إن اللي هيطول واللي عايز شوية مقاطع وعايز حاجات، أنا بضطر إن أنا أعتذر له. يعني أنا أتذكر كنت بسمع من فترة طويلة تفسير سورة البقرة الشيخ مصطفى البحياوي، أنا سمعت ما يقرب، بس هو بدأ الأول بمقدمة لأنه كان بيشرح ابن عطية، شرح مقدمة ابن عطية والاستعاذة والبسملة والفاتحة، وبعد كده دخل في البقرة. كنت عايز أسمع البقرة، أذكر أنا سمعت 100 وكم درس، وكانش كان لسه في الآيات الأولى من سورة البقرة، بس ما تقلقوش يعني أنا ما عنديش هذه المعلومات أصلا يعني. طيب احنا قلنا سورة البقرة الإضاءة اللي هي الزهراء والزهروين، الحفظ تفر الشياطين، المنعة تحجان عن صاحبها والرجل اللي كان في القبر، ونزول الملائكة أيضا، الرفعة جد في عيننا وأنت أميرهم. يبقى سورة البقرة تضيء، تحفظ، تمنع، ترفع. دي وطبعا في يعني كل ما تيجي تحفر أكتر، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انفرط عقد المسلمين وقالوا، فالنبي قال للعباس، وكان صوته كان صوته جهوريا، فقال نادي عليهم، فقال يا أصحاب السمرة، ذكرهم بالبيعة، الشجرة اللي كان حصل عندها البيعة، يا أصحاب سورة البقرة. طب القرآن 114 سورة، وخد بالك مع يعني لما ينادي على أصحاب سورة البقرة، هو لو احنا جمعنا مجموعة من الفضلاء، مش كل الناس حافظين ومتقنين وفاهمين ومذاكرين سورة البقرة، فمعنى كده انه بينادي على عدد قليل. يعني انا مثلا لو اقول ايه، يا اصحاب سورة الاخلاص، هيجي عدد كبير. انا في معركة وعايز عدد يدافع عن نفسه، هو هنا واضح انه بدأ ينتقل كيف، خلاص احنا في ازمة، انا هنا محتاج الكيف مش محتاج الكم، فقال يا اصحاب سورة البقرة، وده كان شيء عجيب. فلما جاءوا انتصوا العلماء بيقولوا طب ليه سورة البقرة؟ هل لأن للفضائل اللي هي بقى بتحج وتدافع، فهؤلاء يدفعون الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وسلم يعني هيؤذوه، ولكنه ثبت صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قال، وأنا شوف بيعجبني قوي لما يكون في معنى زي كده والعالم، وده بيبقى قليل للأسف، يقعد ينخور بقى عايز يبحث. بعضهم قال ايه؟ هذا لما في السورة من قوله تعالى كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. عجبتني يعني ايا كان هو صح ولا لا، بس انا بيعجبني انه يجد نص ثم يبحث في هذا النص. بعضهم قال لا، مش بس عشان آية كامل، انتوا عارفين طبعا كامل فئة قليلة ان شاء الله في قصة طالوت وجالوت، لان كان برضو حصل ان هم قلة قلة قلة وبعد كده انتصروا، فكأن الموقف كده ده اللي كان معناه صلى الله عليه وسلم. قال لما السمرة فيها بيعة فعايزين آية البيعة، قال أوفي بعهدي أوفي بعهدكم. وبعضهم قال لا، الموقف مش مسألة، ما هو خلاص البيعة ده كده هيبقى تأكيد للمعنى، وهو أصحاب السمرة ده بتأكيد للبيعة، أوفي بعهدي أوفي بعهدكم ده بيعة. بعضهم قال في معنى جميل قوي، قال هذا موطن استشهاد، موطن استشهاد، يعني احنا عايزين ناس يضحي، فنادى بسورة البقرة لما فيها من قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هو عايز الناس اللي جاية تضحي وعندها سعادة تضحي وتموت لنصرة هذا الدين. طيب دي الخصائص بتاع سورة البقرة الأثرية. طب تعالوا نبص بقى سريعا على، هي ما عادتش سريعا للأسف، أنا عارف إن الوقت فرط مننا. تعالوا نبص على خواص سورة البقرة للتهدئة. طبعا يا جماعة اللي عايز يطول في كتابه خواص سورة البقرة الشيخ الدكتور تركي ابن فهد الهويمل، وأي كتاب من أحاديث والفضائل، أنا عندي كتاب طيب طبع الدار السلام اسمه الأحاديث والأثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد للدكتور إبراهيم علي السيد، كتاب جيد. وهو على فكرة ميزة الكتاب في سورة البقرة استفاض في أثار كتير جميلة عجبتني، وميزة الكتاب إن هو لا يكتفي بالمرفوع بل يأتي بالأثار الموقوفة حتى على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في سور، وحتى على التابعين في أثار جميلة عن التابعين، في أثر عن عبد الرحمن بن الأسود من الكوفة أظن تلامسة بن مسعود عن أيضا سورة البقرة، وإن كان في الأثر أشبه بحث الناس على الصلاة بسورة البقرة ولو في ليلة، أنه يأتي بتاج يوم القيامة، وفي أثار كثيرة ارجعوا لها إن شاء الله. برضو من التفاسير الأثرية الجميلة ابن كثير طبعا أنتوا عارفينه بيبدأ كل سورة بمثل هذه الفضائل. طيب خواص سورة البقرة الاجتهادية يعني إيه؟ يعني إحنا نحاول نبص كده بما تتميز سورة البقرة. يعني أنت عارفين مثلا في المنار واحد زي رشيد رضا، ولا خلاص احنا قلنا مش مع كل حد هقول يا جماعه لا يعني ان انا بشير لكذا الاتفاق خلاص قاعده احنا قلنا. عجبني جدا رشيد رضا انه هو بحث الاول قبل ما يدخل في السوره القواعد والتشريعات العامه التي في هذه السوره، ووصل لما يقرب من 33 قاعده من القواعد العامه، وقواعد جميله وبديعه في السوره. ميزه التفاسير في سوره البقره مفسر بيكون لسه في الاول بخير وكده ونشيط، وده على فكره من اصعب الحاجات عليا ان باجي اقرا الاقي مثلا في في في الف لام ميم لسه بقى بخيره، يعني تلاقي عامل 100 صفحه يعني ده الف لام ميم يعني. فالزمخشري يعني طول جدا في الحروف المقطعه وحشية الطيبي وابن عاشور، ابن عاشور يعني جاب كل الاقوال اللي تعرفها واللي ما نعرفهاش في الحروف المقطعه وقعد يرتبها في مجموعات، ثلاث مجموعات في الاخر، فتجد ان ايه المفسر يعني بخيره كده في الاول ونفسه لسه طويل يعني. ايضا من خاص سورة البقرة بعضهم جمع قال ده اركان الاسلام كلها في سورة البقرة، وبعضهم قال اغلب المعاملات. لذلك في اثر انا ما قرأته ما كنتش فاهمه بيقول ايه، لو اكتملت او لو اكملت سورة البقرة 30 آية لا تكلمت. هي سورة البقرة 286 آية، انا مش ما كنتش فاهم يعني ايه تكلمت. بعضهم قال في شرح الاثر ده اي لاكتفى بها الانسان في الدين، يعني كانت هتحتوي كل الاحكام من كتر ما سورة البقرة يعني فيها احتواء لعمومات الشريعة وقواعد الشريعة وأحكام الشريعة. سورة البقرة وده اللي أنا عايز أقوله لكم، سورة البقرة بتعيد ضبط فكر الإنسان أصلا، وده أنا قلته في القرآن عموما وفي سورة البقرة خصوصا وافتتاح، وده هنقولها دلوقتي من خواص سورة البقرة، إن أول حاجة إن هي في أول المصحف. يعني لما نيجي إحنا نبص كده أما أقول لكم كده إيه رأيكم يا جماعة إيه خواص سورة البقرة، واحد يقول لي ده فيها أعظم آية في القرآن، قال له أحسنت، آية الكرسي. طب آية الكرسي بتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى، إيه تاني؟ يقول لي فيها آخر آيتين من قرأ بهما في ليلة كفتاه، والعلماء لما تكلموا يعني إيه الكفاية قالوا الخلاصة كفتاه في كل شيء عن قيام الليل والحفظ وكل شيء. إيه تاني؟ واحد يقول لي الدمج العجيب بين العبادات والمعاملات، جميل. واحد يقول لي الحرمات، الحج والقتال، الأسرة، المال، مقاصد الشريعة كلها، قواعد الفهم والموازنات والمصالح والمفاسد وترتيب الأولويات، كل ده موجود في سورة البقرة. واحد يقول لي وده اللي انا قلته من شويه، لا فكره ايه ان هي في اول المصحف. انا ودايما المعنى ده انا كنت قلت الخاطره دي في رمضان اللي فات، كنت عامل مجموعه من الخواطر كده يعني مسجل للاسف تسجيل سيء. اول خاطره كان اسمها بدايه قويه، ان انا عايزك تتخيل من سبل، وده بيساعدني جدا انا فهم القرآن، انا بحب افهم آية او سورة بتخيل. ان احنا عندنا مشكلة دايما ايه في العادة، احنا اتعودنا قوي على القرآن وقريناه كتير، فاحنا ممكن بتفوتنا اشياء. فعايزك تتخيل لما تدي المصحف لواحد غير مسلم، عايز تتخيل تدي المصحف لواحد غير مسلم اول مرة يقرأ القرآن وتقول له هذا كتاب نزل من السماء من عند الله، فيمسك المصحف ده تقول له خد بالك هذه آخر رسالة لأهل الأرض، خلاص بعد كده تقوم الساعة، هذه رسالة الخاتمة. يقول لك ربنا لم يرسل رسائل، أرسل رسائل لكن خلاص هذه رسالة المهيمنة على الكتب السابقة، وما سواها الآن لا تستطيع أن تثق فيه 100%، في أصابته التحريف والتبديل والتغيير. فيمسك كده تخيل إحساسه، يعني ده من عند الله، طب ربنا بيقول لنا إيه؟ فيفاجأ بالفاتحة وطلب الهداية الثناء والهداية، ثم يفاجأ بسورة البقرة. أنا أصلا واحد في بداية الالتزام كان بيقول إيه، وكان عنده بقى هم الدعوة والحرص على غير المسلمين، طب ما كنا نجيب مثلا سورة الزمر في الأول أو سورة قاف، ويعني سورة البقرة صعبة في الأول. تفاجأ إن سبحان الله هذه عجيبة، سورة البقرة فعلا اللي بيبدأ بسورة البقرة صح إسلامه كله بيكون صح. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. تمام الاستسلام، اللي بيسلم نفسه إلى سورة البقرة بيخرج مستسلما مطيعا، يخرج من سورة البقرة يقول آمن الرسول بما أرسل إليهم ربه والمؤمنون، خلاص هو عنده حالة من الإيمان، سمعنا وأطعنا، خلاص فاهم مغزى ومعنى التكليف. طيب أيضا من خصائص سورة البقرة، احنا عاملين نقول خصائص سورة البقرة البقرة البقرة، هي ايه قصة البقرة دي؟ قصة مع بني إسرائيل، قصة مع بني إسرائيل، ده القرآن بيتكلم كتير عن بني إسرائيل، يعني أكيد القصة بتاعت بني إسرائيل دي، بني إسرائيل جت في المكي وجت في المدني وجت في كتير من سور المكية، في آل حميم وجي في طه وفي الأعراف، طبعا حديث طويل عن بني إسرائيل، وجي في السور المدنية كتير كلام عن بني إسرائيل. يعني واضح إن سورة البقرة موجودة في أكتر من مكان. لا لا لا، سورة البقرة بالرغم إن هي مع بني إسرائيل لها لم تأتي في القرآن إلا في سورة البقرة، إذا لها دلالة. احنا قلنا احيانا من فرائد السورة، انا بحب افهم خصائص السورة اشوف بماذا تميزت بماذا تفردت هذه السورة. لما قلنا مثلا ان قصة سيدنا ابراهيم اللي في سورة الانعام لم تأتي الا في هذه السورة، قصة موسى عليه السلام مليانة في القرآن لكن مع الخضر لم تأتي الا في سورة الكهف، ايضا قصة البقرة لم تأتي الا في سورة البقرة، ودي لها دلالة لما نيجي الوقت على الاسم. يبقى إذن خصائص سورة البقرة، طبعا أطول سورة في القرآن وأعظم آية والآية الخاتمة وتقسيمة الناس وآية الاستخلاف إني جعلنا في الأرض خليفة، كل دي خصائص تفردت به سورة البقرة، وإحنا إن شاء الله ماشيين هيجي لنا مثل هذه الخصائص. طيب مسألة الاسم عشان نبدأ بقى ندخل، لأن إحنا طولنا، ندخل في الآيات الأولى مسألة الاسم ومسألة النظرة العامة سريعا. أنا لما أجي أتكلم في النظرة العامة أنا بصراحة ما بحبش، لا أحب فكرة المعنى الموضوعي أو المعنى الواحد موضوع السورة ويتقال في الأول، أحب ده يجي في الآخر بعد ما نعيش تفاصيل تفاصيل السورة. كتير من الناس بيتعجل يقولك إيه موضوع سورة آل عمران كذا وموضوع سورة المائدة كذا، أنا خلصت خلاص يا جماعة المصحف، تقول له بقى عيش مع آية، يقولك لا ما أنا عرفت ده سورة آل عمران طلعت بتتكلم عن كذا خلاص. أيوه هو في القرآن إحنا محتاجين نعيشه آية آية، فأنا بخاف من الفرح الذهني والمتعة الذهنية بالقرآن ونستعيد بهذه المتعة الذهنية ونترك المعايشة والتخلق ومكابدة هذه الآيات ومعايشة هذه الآيات في الواقع. طيب لما نيجي نبص على سورة البقرة واسم سورة البقرة، سورة البقرة بدأت بالإيمان، يؤمنون الغيب وختمت بالإيمان آمن الرسول. يعني هذكر لكم بعض المعلومات عشان أقول لكم أنا عايز أقول إيه. سورة البقرة آخر حاجة فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكليف. يبقى بدأت بإيمان الغيب، ختمت بإيمان، وبعدين قضية التكليف. ماشي. سورة البقرة لو افترضنا إن في جزء في الأول عن بني إسرائيل وجزء الثاني تشريعات الإسلام، أنا أتخيل لو أنا بدي الكتاب لواحد مسلم إن أنا أديله الأول التشريعات وبعد كده أقول له بني إسرائيل، لا القرآن بدأ ببني إسرائيل، لأن أنت لو هتتعامل مع الكتاب كما تعامل بنو إسرائيل ملوش لازم تكمل الجزء الثاني، يعني لو انت هتدخل الكتاب بعقلية بني إسرائيل اللي احنا هنحاول نحللها واحنا ماشيين مع بعض، انت مش تعرف تستفيد من التشريعات. ليه؟ لان كل تشريع هتحرف وهتبدل وهتراوغ وهتغير وهتبدل مجموعة الجرائم اللي ذكرت يعني مجملة بصورة دقيقة جدا في صفحة ثم مفصلة في خلال الجزء الاول، هي دي الجرائم اللي احنا حذرنا منها. وتستشعر ان وكأن سورة البقرة بتقول لك نزل عليكم كتاب فيه هدى، كيف ستتعاملون مع الكتاب؟ هل ستتعاملون كما تعامل بنو إسرائيل مع الكتاب، أم ستتعاملون كما أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمؤمنين آمن الرسول قلوا سمعنا وأطعنا، أن تؤمن وأن تطيع. هتتعامل إزاي مع هذه التكليفات التي في الكتاب؟ طيب برضو أنا كل ده عايز أوصل لكلمة البقرة، سورة البقرة، قصة البقرة. لو أنت ما تعرفش اسم السورة وأنا غطيت على اسم السورة وانا قلت لك تخيل معايا، يعني لو انا بدي الكتاب ده لواحد غير مسلم وخبيت اسم السوره وقلت لك الجزء الاول فيه جرائم كتير لبني اسرائيل، فانت بصيت كده قلت لي حصل، قلت لك عايزك تنقي جريمه من جرائم بني اسرائيل او مشكله او تعامل سيء من تعاملات بني اسرائيل نخليها اسم السوره، فانت قلت لي ماشي سهله. لو انا ما اعرفش السوره هبص كده، انا هحاول لو انا انتقي ابشع جريمه او أسوأ جريمه، مثلا ان هم طلبوا ان يروا الله جهرا، ان هم حرفوا، ان هم فبدل الذين ظلموا، ان هم بدلوا، هحاول اشوف جريمه من الجرائم اللي عملوها عبدوا العجل مثلا. خد بالك السوره ما اسمهاش العجل، هم عملوا اسمها البقره، يعني هم ذبحوا البقره لكن عبدوا العجل. ايه ده؟ ده شبه الحاجه الوحيده اللي عملوها، ده هم عملوا الطاعه البقر، ده هم ذبحوا البقرة. ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها، ده في سورة البقرة ربنا بيقول ايه؟ فذبحوها. يعني ايه فذبحوها؟ الواو دي اللي هم بنو اسرائيل هذه البقرة، ذبحوا، ذبح بنو اسرائيل البقرة، ذبحوها، يعني هم نفذوا الامر. وبرغم من كده تتسمى بها؟ ايوه، ما هو هذا التنفيذ بهذه المباطأة والمراوغة والمناكفة، هذه طريقة لا يحبها الله. يعني اياك ان تتخيل ان حتى لو طبقت بس بالطريقه اللي عملها بنو اسرائيل وادعوا لنا ربك ويراوغ ويرجع لا تعنتوا. فكان اسم البقره فيه دلاله، اذا اردتم ان تطيعوا الله فاسرعوا وقولوا سمعنا وطعنا. لذلك عايزك تلاحظ ان كلمه يؤمنون بالغيب في الاول، يعني يؤمنون بالغيب، وده هنتكلم فيها ان شاء الله، في نوع من المآلات هذا الايمان مع معاني في هذا الايمان هي غائبه عنك. طيب اخر السوره امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون كل امن. الايات دي اصلا نزلت لما الصحابه خافوا من امر من الاوامر. ما هو الامر بيقول لهم ايه؟ ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ايه ده؟ طب ازاي؟ طب يعني رسول الله، طب لو احنا الطاعات التانية عرفناها لكن ازاي ما نخفي في انفسنا؟ فالناس قال اتريدون ان تقولوا كما قال بنو، شوف الربط، كما قال بنو اسرائيل قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآيات، يعني هم قالوا سمعنا وأطعنا ولا يعلمون أن مآل هذا الأمر اللي هو سمعنا وأطعنا هيحدث التخفيف. فالفكرة أنك تؤمن بشيء ولا تعلم مآل هذا الأمر، وهو على فكرة هي دي فكرة البقرة. هي البقرة لما راحوا يذبحوها، هو الوقتي مات واحد عايزين يعرفوا مين اللي قتلوه، فراحوا لسيدنا موسى في قتيل عايزين نعرف مين اللي قتله، فسيدنا موسى قال لهم خلاص اذبحوا بقرة. ايه ده؟ هتتخذونه هزوة؟ بنقول لك في واحد مات عايزين نعرف مين اللي قتله، تقول لنا اذبحوا بقرة؟ هو مش قادر يفهم ان هو لازم ينفذ. هي دي مشكلتنا، ان احنا نقول للناس الله سبحانه وتعالى يقول اتركوا الربا، الله سبحانه وتعالى يقول افعلوا كذا في المعاملات الأسرية وافعلوا كذا في المعاملات المالية، واحد مش مقتنع. ليه؟ ما مش الحكمة لا تظهر لي، يعني مع احترام عقليتك الله خالق السماوات والأرض يقول كذا، تقولي الحكمة لا تظهر لي يعني، أو مش مقتنع، أنا مش متخيل، يعني أنت يعني لا سبحانه وحاشاه تعدل على مين؟ يعني ده ممكن ده بتستسلم لطبيب لسه متخرج يعني ومحوش حد شهادات وكل ما شهادته تعلى بتزداد الثقة، فأنا مش متخيل أنت يعني مش مقتنع بإيه. ففي البقرة، في قصة البقرة، إنهم ينفذوا حتى ولا يعلم المآلات. بل العجيب في سورة البقرة إن كانت هذه البقرة التي ذبحت كانت فتحا لغيرهم. القصة المشهورة في الإسرائيلات إن هي رجل كان بيبر بأمه وفضلت البقرة يغلف ثمنها فاستفاد من ثمنها ذهبا. فشوف إزاي في قصة عجيبة مليئة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه القصة في السورة عشان نتدبر فيها أكثر من كده. لكن عموما فكرة التكليف والإيمان والاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى، الاستسلام المباشر السريع غير المعترض غير المتعنت، هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. طيب نبدأ كده نستعين بالله سبحانه وتعالى وندخل في الآيات الأولى من سورة البقرة. بعد طبعا يعني للأسف أنا كنت كاتب حاجات بس خلاص، يعني أي حاجة أنا أحلتكم عليها ترجعوا لها إن شاء الله للحبيب يكمل معنا بالتفصيل، يعني أحاديث الفضائل أو النظر العامة. في حاجات في النظر العامة أنا حاولت أجلها لما تيجي لنا مثلا آيات إني جاعل في الأرض خليفة، لما تيجي لنا قصة البقرة نستفيد أكثر، المعاملات المالية في الآخر لها دلالة إن شاء الله. نبدأ نستعين بالله. سورة البقرة هذه السورة العظيمة، قبل ما أنسى معلش كويس افتكرت الاسم نفسه. بعض العلماء ودول قلة بيحاول يبحث في معنى اسم السورة نفسه، يعني ايه بقرة؟ يعني المعلومة دي انا هقولها لكم وهي بالنسبة لي انا نفسي محل تردد، انا قرأتها لكن هي بالنسبة لي محل تردد، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على من يتأمل في هذا الامر. البقرة اسم البقرة نفسه من اللغة، البقر هو الشق والتوسع، يعني انت بتفتح حاجة وتتوسع فتستكشف الامر. عارفين احيانا في الجراحة لما واحد يجي الطوارئ نسأل الله السلامة والعافية، يعني ويكون عنده مشكلة او حادثة او مشكلة داخل بطنه مش معروف، هيفتح فين الجراح؟ فبيسموه يعمل فتح استكشافي عشان فتح واسع يكتشف كل شيء. ده من معنى البقر. لذلك الباقر هو الذي توسع في العلم واللي بيبقر الارض، اللي بيصل فيها يستطيع انه يشق الارض ويصل فيها الى ثرواتها. فمن معاني البقر الشق والتوسع واستكشاف الخيرات والوصول اليها. والله اعلى واعلم، وجود البقرة في بداية السورة هي وكأنها تشق لك الطريق وتخرج لك الكنوز والثروات. فكلما عايشت هذه السورة كلما بقرت كثيرا من أراضي العلم وأخرجت لك هذه الأرض كثيرا من الكنوز والخيرات. والله تعالى أعلى وأعلم. نبدأ الآيات، تبدأ سورة البقرة، وبرضو عايزك تاني تستحضر واحد غير مسلم بيقرأ السورة أول حاجة بسم هاتي عم السورة، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، فهم من الفاتحة، احنا كنا شرحنا الفاتحة في مجلسين، فهم من سورة الفاتحة أنه يثني على هذا الإله الرحيم العظيم الكريم ويطلب منه الهداية، وهو يخاف من سورة الفاتحة يخاف أنه يكون من المغضوب عليهم أو الضالين والعياذ بالله. ففهم أن في صراط مستقيم، فيدخل سورة البقرة يبحث عن هذا الهدى ويبحث عن الصراط المستقيم اللي هو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيفاجأ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، ايه ده؟ يعني حاجة، وهنا هذه الحروف المليئة بالأسرار. معلش راجعوا مقدمة سورة الأعراف، حاول تفصل الأقوال اللي هناك. أكثر واحد شفته استفاض حقيقة في مسألة الحروف المقطعة، يعني لأن أنا بعيد شوية أنا قرأت معظم التفسير، أظن هو كان ابن عاشور ذكر 33 قول تقريبا، وبعدين جمع لا مش حاجة و30 قول فيما أذكر يعني، وجمع الأقوال دي لثلاث مجموعات، يعني كل مجموعة تحتها أقوال، وحاول يرجح. وإن كان أنا يعني اللي رجحه هو اللي شبه إيه أشبه محل اتفاق بين المتأخرين أنها للتحدي وللإعجاز، وإن هي غالبا بيأتي بعدها ذكر للقرآن، لأنه يعني ما اختلفوا أصلا هل لها معنى، هل بتشير يعني هل لها معنى ولا لها دلالة بتشير على معنى معين، ولا هي للتهجي، ولا هي فيها أسرار. هو مسألة طويلة وطويلة الذيل وتكلمنا فيها قبل كده، وأنا حقا أميل نوعا ما أن لها معنى ودلالة، مش مجرد أن هي قسم أو أسماء سور، يعني لا أنا أرى أن هي لها دلالة، وأن تخصيص الحروف بالسور لها ربط، يعني اللواميم المدنية البقرة وآل عمران فيها ارتباط، واللواميم المكية العنكبوت والروم لقمان السجدة لها ارتباط، وقال حاميم لها ارتباط, ويعني والطواصين لها ارتباط, وألف لام راء مجموعة لها ارتباط. فإذا هناك دلالات, والله أعلم وأعلم, يفتح الله سبحانه وتعالى جميع من شاء. النقطة اللي عايز أقولها طبعا بداية الاندهاش والتعجب والتساؤل اللي في أول السورة, في كلام كثير, يعني فكرة كأنك أنت من بداية السورة كده بتستطيل عليه, تقول له إيه, شوف القرآن بتعرف تتهجأ, قول كده, قول ألف ألف, قول ورايا ألف, لك ألف, قول ورايا لام لا ميم, شفت الحروف اللي أنت تهجأها دي, سيأتي القرآن مكون من هذه الحروف, لا تستطيع أن تأتي بمثله, ده مما قيل. يعني مسألة الحروف المقطعة عشان اللي بيقرأ في تفاسير كتير يعني بتوظف, خدوا بالكم, في مبحث تاني, في مبحث لخلاف في مسألة الأسماء والصفات. يعني مسألة الحروف دي بيتم توظيفها, لأن يقول لك إيه, بما إن ممكن ميبقاش لها دلالة, طب إذن ممكن مذهب التفويض إن إحنا ما نعرفش معاني مش كيفيات معاني أصلا الصفات, وهل دي تدخل من المتشابهات ولا لا. فأحيانا لما تجد ده في البحث هو بيتم توظيفه في المبحث ده, وده مبحث مش هنتكلم فيه الوقت. طيب ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, هل هي ثلاث جمل ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ خلينا ناخد ان هي ذلك الكتاب مبتدأ وخبر, لان لو قلنا ان الخبر هدى ولا ريب معترضة, ذلك والكتاب بدل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى, يعني هذا الكتاب هدى, ربنا يخبرنا ان الكتاب ده هدى. طب لو ربنا بيقول لنا ذلك الكتاب, يعني ايه؟ يقول مثلا هذا الرجل, لا, هنا لما بيكون المبتدأ والخبر في ألف ولام بيسموه تعريف الجزئين, يعني الجزء الأول هو المبتدأ معرف, يعني ده اسم إشارة, والتاني معرف أيضا في ألف ولام, هنا قد يفيد الحصر والقصر, يفيد أن هذا هو الكتاب الكامل. فكأني في إشارة, والله أعلم, أن هذا الكتاب اللي هو القرآن لو وضع بين كل كتب الأرض ده كتاب مميز. ذلك الكتاب تنتزع كده من وسط, عايزك تتخيل كده, عارف في بعض الصور بعض الناس المثقفين يعني بيحطوها في صور البروفايل بتاعتهم, مكتبة كبيرة كده وسلالم كتب, عايزك تتخيل كده, وبعد كده من وسط كل مليارات الكتب تنتزع وتقول هذا كتاب مختلف عن كل كتب الأرض, ذلك الكتاب الكامل لا ريب فيه بوجه من الوجوه ولا نقص فيه. فده بداية قوية, ها انت داخل بتقرأ, ما بتبدأ الكتاب ده, بعض الناس بتفوت المقدمة, لا تخيل كده من البداية, خد بالك ذلك الكتاب. ده لو احنا قلنا, انا عايزكم يا جماعة واحنا مع بعض في التفسير ان شاء الله او المجالس دي نقلب كده وجوه الايات بما قد تحتمله الايات, وفي خلاف هل ينفع تحمل على كل هذه الاوجه, وده يعني اختاروا بعض المفسرين, ومعشور طبعا بيؤيد ده قوة, خصوصا لو ما فيش بينها تضاد. طيب ذلك الكتاب, احنا قلنا لو المقصود الاخبار عن هذا الكتاب الكامل, طب هل في اشارة لما ربنا بيقول كده ذلك الكتاب, او تعريض بحاجة او اشارة لحاجة؟ طيب لو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم, او لليهود والنصارى, او للمشركين, او لعموم الخلق, ركز معي, خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اليهود والنصارى ولا المشركين ولا عموم الخلق, كل واحد من دول قد يأخذ اشارة ومعنى من هذه البداية. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة وعده الله سبحانه وتعالى بكتاب لا يغسله الماء, وطول مكة بينزل عليه الكتاب لكن لم يكتمل بعد, لأن طول مكة القرآن المكي لسه ما فيهوش فيه التفاصيل التشريعية. وركزوا معايا, وجود تفاصيل تشريعية في كتاب سماوي دلالة على التمكين لهذه الأمة لأنها ستطبق هذه التشريعات. يبقى انت لما القرآن المكي فيه تشريعات لكن ليست بكثرة, ومش بتقيم مجتمع كامل يطبق كل, شوف سورة البقرة مليئة بالأحكام ازاي. فمن البداية ربنا بيقول له هذا هو الكتاب الذي وعدتك به يا محمد، وعدتك به في أول البعثة، ووعدتك به أثناء مكة، وهو الآن يبدأ في الاكتمال، نقلة جديدة للكتاب الذي ينزل عليك. ذلك هو الكتاب. ولو التقطنا آية فيها خلاف طويل أنا أقول لكم ما أميل إليه والله أعلى وأعلم، يعني في قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. الهاء دي حيرة المفسرين، اختلفوا على ثلاث أو أربع أقوال. فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. أنا أميل إن الهاء دي بتعود على الكتاب، وحتى تكملت الآية وجعلناه اللي هو الكتاب، أنا أميل كده والله أعلى وأعلم. طب هيبقى يعني ايه فلا تكون؟ لان في بعضهم قال فلا تكون في مرية من لقائه موسى او لقاء الله. قد اتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه، من لقاء الكتاب. المعنى والله اعلى واعلم ان هذا من عندي، يعني اتينا موسى الكتاب اي مكناه واهلكنا فرعون واتيناه كتابا فيه هذه التشريعات فاقامها. فلا تكن أنت في مرية أيضا من هذا، أنت مستضعف في مكة لكن سيأتي يوم وتؤتى هذا الكتاب، فلا تكن. فتأتيه سورة البقرة: الآن أتاك هذا الكتاب، ويكتمل الكتاب بتشريحاته فبشرى. لذلك كثير من المفسرين ذلك الكتاب فيه هذا الوعد، فبعضهم قال الوعد الذي جاء في التوراة. لذلك قالوا لو الخطاب لليهود والنصارى، طب احنا لو قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، طب لو اليهود والنصارى أي ذلك الكتاب الذي لم يحرف ولن يحرف ولن يبدل، فتعريض بكتابكم الذي حرف وبدل، وهذا الكتاب الذي بشر به في كتابكم أنه سيأتي نبي معه كتاب أن يجيلهم في صدورهم. فلو الخطاب لليهود والنصارى، لأن دي مرحلة جديدة، احنا الآن انتقلنا إلى مكان جديد في مكة، استحضرنا دي سورة مدنية الأولى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سيدنا معاذ بيقول له اليمن انك تاتي قوما اهل كتاب، يبقى انت لما تروح مكان فيه اهل كتاب محتاج دعوه مختلفه غير لما تتعامل مع المشركين. فمن البدايه هذا كتاب مختلف. لو المشركين ذلك الكتاب الذي استهزأتم به ها هو ينتصر وهو يبني وهو يشرع. الان لو الكتاب بقى للخلق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لحظه نزول سيدنا ادم لحظة مؤلمة، هيعمل ايه في الارض؟ غريب، في غرابة وحشة. كان في الجنة منعم يأتيه الرزق، لما نزل الارض هو حصل له صدمة، صدمة دنيوية، الاكل اللي تخيل يذبح الشاة ويعمل عشان يأكل ويتعب ويستنى ويزرع. لكن في صدمة تانية، ما الذي سيصبر عليه هذه الوحشة؟ فربنا قال له في لحظات النزول الاولى: فإما يأتينكم مني هدى. ربنا يقول ذلك الكتاب هو الهدى الذي وعدت به كل المرسلين، لكن أنتم يا أمة محمد لكم كتاب خاص مهيمن على كل الكتب السابقة، فأنتم لا تحتاجون إلى أي كتاب سابق من لدن آدم، مش تحتاجوا حاجة، أنتم معكم كتاب. تخيل لما يكون معك كتاب يا جماعة، القرآن والله رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، رحمة خصوصا للضعفاء اللي زي لما هو مش قادر يتبحر في العلم ده ولا يقرأ، فخلاص معاك الخلاصات، تتعب ليه وتضيع نفسك ليه؟ من لدن آدم معاك الخلاصات، الخلاصات، فأقبل على هذا الكتاب ذلك الكتاب. فالبداية القوية دي، يعني الكتاب ده كامل، وهذا الذي وعدنا به وفيه تشريعات وبشر به، وهو يعني يؤنسنا في وحشتنا على هذه الأرض. نعم، طب يعني

على الدنيا. يعني ده مش حاجة انت اكتشفتها، مش تقول لي انا لو سمحت بس انا اكتشفت غلطة معلش، بتقولوا لا ريب فيه. ودي بقى الشبهات الايه، الشباب الجديد، شباب الكلاب هاوس، يعني الشبهات الجديدة، قال لك انا اكتشفت غلطة في القرآن، انتوا بتقولوا لا ريب فيه وفي ناس ارتبت في المصحف، لو سمحت هنا سجل غلط. هو اذا كان ربنا يقول بعدها ان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا لا ينبغي ان يرتفي عقل. يعني الكتاب، وده سبحان الله انا اتكلمت عن ده في درس مميزات الخطاب القراني، القران بيحصرك كانه بيقول لك اي حد هيرتفي في القران راجع نفسك، مشكله عندك. لذلك لما ربنا يتكلم عن القران واثره في الايات الاولى، بعد كده ربنا ممكن يجي بصدر واحد ايه ده، طب وازاي في ناس ما امنتش، ما هم اللي غلطانين، ان الذين كفروا سواء عليهم. الايات الايتين اللي بعد ده، لان ده رد والالمح ابن عاشور للمعنى ده، ان بعد ما اثنى الله سبحانه وتعالى على القران وعلى اثر القران، طب ازاي الكتاب بالعمق ده وبالقوه دي وفي ناس ما تؤمنش؟ ختم الله على قلوبهم، مشكله عندهم. فمن البدايه لا ريب فيه. يعني انا لما في دواء والدواء ده يعني بفضل الله سبحانه وتعالى شفى ملايين من الناس، وفي ناس يعني لا تستفيد من هذا الدواء، المشكله فيهم. يعني خلاص هو المشكله، هو بيتعامل معاه بطريقه خاطئه، فلا ريب فيه. فتخيل من البدايه، راجع نفسك، المشكله عندك، ايه القوه دي؟ هذا كلام لا يقوله الا الله. البشر مهما بلغ من القوه والعلم والحكمه لا يستطيع ان يتكلم بهذا الكلام من السطر الاول في الكتاب. يقول هذا هو الكتاب الكامل لا ريب فيه. ايه ده؟ ايه القوه دي؟ مش مثلا واعتذر الى القراء وان الاخطاء باذن الله اعدكم ان انا اصلحها في الطبعه القادمه، مفيش كلام ده من البدايه لا ريب فيه. خدوا بالكم يا جماعه، الفلسفه والافكار اللي بقى لها مئات السنين هي قائمه اصلا على فكره الريب، قائمه ان واحد يجيب فكره فالتاني يجي يرتب فيها فيصلح فيها فاللي بعده يرتب فيها فيصلح فيها. يعني عجله الفلسفه اللي تم استبدالها والبعد عن الوحي وان هم خدوها مكان الوحي وخلاص هي دي بقت الحكمه، هي اصلا قائمه على فكره اللامتناهي المتغير، انه يجي واحد يرتاب فيقول اه ده غلط فنحط دي كذا فيشيلها، هي عجله مستمره. فتخيل من البدايه انت بقى عندك ثابت، اصبحنا امه لها كتاب، وده يعني ده شرف. الاهل الكتاب كانوا يستطيلون على المشركين، ليس معكم كتاب، احنا معنا كتاب. انتوا عارفين يعني ايه يا جماعه امه لها كتاب؟ يعني اخيرا امها تتوحد. ما هو الكتاب اصلا من معانيه الجمع زي الكتيبه المجتمعه، ومن معانيه الشيء الفرد، له معاني كتير. مش فاكر مين اللي قراته جاب كل معاني الكتاب في الاول، ما اكل التيسير للنسفي اللي هو التفسير اللي نازل جديد، تيسير مش النسفي اللي هو 700 بتاع مدارك التاويل، لا تاني التيسير في التفسير، استفاض يعني جاب كل معاني الكتاب، يعني استفاض بطريقه جميله يعني. فاصلا انت عارفين يعني ايه امه لها كتاب؟ يعني اخيرا امه لها تشريعات، يعني اخيرا امه هتوحد، امه لها ثوابت. الامم اللي ملهاش كتاب، يعني تخيل كده امه ملهاش معالم، شلنا كتابها وشلنا انتماءاتها وشلنا مبادئها، يلا الامه دي هتمسخ يعني كم سنه كده وخلاص، ولا يكون لها اي اثر. ذلك يقعدوا يحافظوا على العادات والتقاليد وطريقه الاكل وطريقه اللبس، اي امه بتحاول تعمل كده، لان هي هتمسخ هتذوب في الامم الاخرى القويه. تخيل اصبحنا امه لها كتاب، ده شرف لا يغسله الماء. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، كتاب كامل، وعد الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، تعريض باليهود والنصارى الذي يؤنس وحشانتنا في هذه الأرض بعد نزول آدم إلى الأرض، ثم هذا الكتاب تتعامل معه بقمة اليقين. أنت عارف لما بتكون واثق في حاجة تحط فيها كل عمرك، هي دي لا ريب فيه. يعني لما هم حبوا يثبتوا أن تايتانيك سفينة عظيمة حطوا فيها كل أملاكهم. الإنسان لما بيكون واثق في تجارة بيحط فيها كل فلوسه وبعدين يرجع يعني يتنصب عليه ويصوت كده، بس عموما لكن لما يكون الانسان واثق في شيء بيحط فيها كل عمره وكل امواله. فتخيل انت عايز تحط كل ذهنك وكل جهدك وكل او يا سيدي اغلب طاقتك، حطها في القران. لان واحد يقول لك ايه، وافرض قعدت طول عمري ادرس في فكر فلان

طول عمري افهم في كانت ومش هتفهمه عموما، بس قعدت طول عمري وترجع تندم، ده طلع مش عارف فيه ايه، ده طلع فيه مشاكل. هذا لا ريب فيه، يعني يقين. هدى للمتقين، هدى للمتقين. كلمة هدى العلماء ما عادوا، خصوصا لما ترجع للدلالة اللغوية للكلمة وتشوف اشتقاقها وتأصلاتها، وهل هي الوصول، وخصوصا لأشار معنا ده فريد أنصاري، الوصول برفق. كان أنا بحثت شوية يعني مش عارف الشيخ كبه منين، بعضهم قال ما يكون ليك بغية وهدف وتكون في حالة من التيه الذي يأخذك من هذا التيه ويصل بك إلى الهدف، هو ده الهدى. مش حابب طبعا أدخل في الكلاميات النقاش الطويل والهدى والاهتداء والقصة اللي دخل فيها الزمخشري والطيبي، يعني دخل في خناقة طويلة والرازي، مش قصتنا يعني اللي حابب يرجع لها. لكن احنا أصلا شايف ان لما ربنا بيقول لا ريب فيه، هذا الريب هو اللي أضاع كثيرا من عقول الناس وأعمار الناس. مش كده ان الناس للأسف لازم تجرب، ليه؟ طب ما ربنا نزلنا وحي، ليه نضيع أعمارنا في الفاضي؟ يعني ليه الناس تقبل على كتب البشر وتضيع أعمارها فيها؟ أنا بقولش ما نستفدش، طبعا واضح من سواء من طريقة حياتي أو إن أنا والكلام إن أنا بقولش أهجر كل شيء في الحياة، لكن أنا بتكلم اللي تعامل معه ثقة ويقين وإقبال كتاب الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه. الريب ده أنت لما تيجي تشوف كلمة هدى دي، عايزك تتخيل بعد ما سيدنا آدم نزل الأرض وبيبحث بقى عن كيف يرضي الله، كيف يقوم بالعبودية، كيف يفهم الحياة، حاجات كتير نفسه يفهمها لما نزل الأرض. وعايزك تحط في المقابل جهد العقول البشرية للوصول بدون وحي. تجيب مثلا كتاب الله في الفلسفة الغربية أو الله في الفلسفة الحديثة، وتشوف كم التوهان اللي الناس عايشة فيه، وكم التخريف الناس بتتكلموا عن ربنا، وكم ومش عارف ايه، والجوهر ولا المادة والصورة ولا ايه ولا الدليل مش عارف، وتوهان توهان ويتكلموا عن ربنا وهل مش عارف يعرف اللي بيحصل فيه، ومفيش يعني لن تستطيع ان تصل الى كلام عن الله مثل ان يخبرك الله سبحانه وتعالى عن نفسه كما في الوحي. بل خوض الكلام الكثير بعدين الوحي بيجعل عظمة الله تخفت في القلب وقسوة القلب، ويتجرأ وتجد يعني مع احترامي يعني شاب لسه صغير مدرسة واحد يتكلم عن الله بكلام يعني بارد، كان يعني الأولى له أن يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى ويدع مثل هذا الكلام الفارغ. فكلمة هدى كلمة بتوفر أعمار. واحد تايه بقاله سنين وبعدين جه حد قال له أنا هوصلك. اللحظة دي لحظة، عارف لما يعني لو أنا مش لاقي لها تعبير من نصوص الوحي إلا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل اللي فقد زاد وفقد كل شيء وخلاص كان يقول الله أفرح بتوبة أحدكم، من أحدكم كان في أرض فلاه وأضل راحلته وأضل الأكل والشرب وكل شيء عليها طعامه وشرابه، عليها طعامه وشرابه، وتخيل وفجأة وخلاص قال أنا هنام أستنى الموت، وصحي فوجدها فأخذ بخطامها وقال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ده المفروض يكون فرحنا بالهدى، إنك أنت هتضيع من غير الوحي، إن هذا القرآن سبب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، هتوه من غير قرآن. ارجعوا لدرس مشاعرنا تجاه القرآن، لابد من استحضار هذه المشاعر هدى. وافتكر من كلمة هدى فإما يأتينكم نفس السورة فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. كيف سنتعامل مع الهدى؟ ده من معالم الأساسية في سورة البقرة. كيف سنتعامل مع الهدى؟ هل نقبل أم نعرض أم نتردد؟ ثلاث أصناف اللي في أول السورة على حسب تعاملهم مع القرآن، ثم تحدي بالقرآن، ثم قصة أصلا نزول الهدى للأرض، ثم تعامل مع بني إسرائيل مع الهدى الذي جاء إليهم. يعني أنت ممكن حسب زاوية النظر، لو بصيت كده لزاوية النظر لسورة البقرة من قضية الهدى تجد السورة كلها متسلسلة معاك، لو بصيت لسورة البقرة من قضية التكليف تجد السورة كلها. وهذا من نعم القرآن علينا ومن أفضل القرآن علينا. طيب الهدى يتصبر به الإنسان في وحشة الدنيا، يستضيء به الإنسان، يوفر عليك عمرك بدل رحلة البحث عن الهدى اللي أي حد قارئ في توهان الفلاسفة يكتشف أن ربنا من علينا بنعمة عظيمة، وخصوصا في مبحث الإلهيات يعني
توهان. طيب هدى للمتقين، العلماء هنا قالوا وحتى اللي بتوع اللي عايزين يبحثوا على الشبهات في القرآن يقول لك ايه يعني هدى للمتقين؟ طب ما كده مين اللي هيستفيد من القرآن؟ ما المتقين، يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ فالعلماء وقفوا قالوا يعني ايه هدى للمتقين؟ يعني المتقين بس اللي هيستفيد ولا غير المتقين؟ طب هو ايه مواصفات المتقي عشان استفيد؟ طب هو انا ابقى متقي عشان استفيد ولا هستفيد فهبقى متقي؟ ودي اظن كنت اتكلمت فيها بس في ضمن مساق في نال القرآن في شرح كتاب الخلاصة في تدبر القرآن الشيخ خالد السبت، ان الناس يعني في يقول لك ايه، هل تبقى كويس عشان تفهم ولا تفهم عشان القرآن يخليك كويس؟ وهي اصلا علاقة جدلية، الاثنين بيصبوا في بعض. طب تعال نشوف فكرة المتقين. العلماء قالوا ثلاث حاجات. قالوا تسمى للمتقين ليه؟ انت بمجرد، ركز معايا، اتسمت بمجاز بما سيحدث، يعني بمجرد ما هتبدأ تلابس القرآن أنت الآن في رحلة السير لتصبح من المتقين، فسماك بالمآل. يعني هدى أن الذي سيتلبس بالقرآن ويعايش القرآن سيكون من المتقين، وده أظن اللي مال إليه الزمخشري، يعني هينقلك إلى مرحلة التقوى. فكده يبقى بيدينا معنى أن القرآن بيوصلك للتقوى. وعظم قال لا، هو هنا في محذوف زي سرابيل تقيكم الحر، أي الحر والبرد. فقالوا هدى للمتقين ولغيرهم، لكن المتقين هم الذين سينتفعون أشد الانتفاع من القرآن، فيكون هدى حقيقة وينقلهم حقيقة للمتقين، ولغيرهم بمثابة الإشارة والدلالة، زي أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى. فغير المتقين القرآن يبصرهم بالطريق لكنهم لا يسيرون، أما المتقون فيبصرهم القرآن ثم يسيرون في الطريق. هذا الفرق بين الاثنين، فاللي استفادوا وساروا هم المتقون، أما غير المتقين لم يسيروا لكنهم أبصروا، زي ربنا بيقول إيه وجحدوا بها. يعني القرآن بيحاصر الإنسان، إما أن تتقي وإما أن تجحد بعدما علمت أنه الحق. وقيل، وده معنى عجيب سبحان الله، كان وانا بحاول يعني كان وقع في صدري اثناء ما كنت بقرا كتاب للشيخ المعلم اليماني عن فكره العباده، وكان اشار معنى جميل بيقول الباحث عن الحق لو مات، وهل كل باحث للحق سيصل ولا ممكن يكون، هو كان بيفترض هل ممكن يكون انسان صادق في البحث ويبحث بكل ما أوتي من إمكانات ويعطيه له إمكانات للبحث ويمد له في العمر ولا يصل؟ المعلم يمن قال لا، لازم يصل، والذين جهدوا فينا هدينهم سبلنا ويصل للإسلام، ولو وصل غير الإسلام يبقى هو اللي عنده خلل، ولو مات في الطريق طبعا اللي معروف تكلم عنه غيره من العلماء كتير من العلماء المتقدمين فقد وقع جروع الله. فإيه علاقة ده اللي أنا بقوله؟ كان وقع في صدري معنى أن ممكن يكون من عن المتقين أن مين اللي هيستفيد من القرآن؟ وده الواحد بيشوفه في النقاشات كتير مع الشباب اللي عندهم شبهات أو بيدعي إن هو ملحد أو كده، إن اللي هو عنده حذر. يعني إيه عنده حذر؟ يعني واحد نظر في الكون فوجد فيه إتقان وإبداع، فهو حاسس إن فيه حاجة، يعني ما ينفعش نبقى كده. في واحد تاني تناقشه يقول لك عم بقول لك إيه، الموضوع خلصان، مفيش إله ومفيش دين والموضوع خلصان، وبص ما تسألش وراي، الموضوع منتهي، تسألش ورايا والقصة دي خلصانة، وتعال نشوف بقى هنعمل ايه. مش لازم نعمل ايه يعني شهوات، يعني المهم الموضوع ده وقفل انه يفكر. اللي لسه شغله ويشعر بيه ازمة وضيق وفراغ في صدره وروحه وفقر روحي ويشعر بان لا يستحيل ان الكون بهذا الاتقان يكون عبثا، ويبحث عن قضية الاخلاق وفي قضايا شغلها ويبحث، ده اللي ممكن يسمى متقي، فيبحث فيكون القرآن له هدى. ما عدا كان وقع في صدري، بس مش عايز اقول ان ده اللي تعنيه الايه تحديدا، ممكن يدخل ضمن ما تعنيه الايه. اللي لقيته اشار للمعنى ده بطريقه يعني فيها اقتضاب شويه، محمد عبده نقل عنه رشيد رضا، ومش فاكر مين اللي انتقده، يعني اظن كان هو نفسه رشيد رضا او القاسمي، مش فاكر حد بعد ما نقل القول ده انتقده يعني، لكن ممكن نقول يدخل ضمن. وده بعيدا حتى لو قلنا مش ده له علاقه بالايه، ده في الواقع ان الانسان حتى في النقاشات اللي جاي باحث ومتقي، مش متقي بمعنى ان هو صالح، ما هو اصلا لسه بيبحث، لكن في خوف وفي اشفاق وفي وجل ويبحث، لان الامر
أمر خطير، أمر خلود، هي الحياة واحدة، فالأمر محتاج بحث يعني بخوف ووجل. هو ده اللي بإذن الله سبحانه وتعالى وبيبحث يصل بإذن الله سبحانه وتعالى، يترك الله سبحانه وتعالى. يبقى دي الثلاث أقوال اللي اتقالت في مسألة للمتقين. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا بقى معايا عشان نخلص الخمس آيات الأولانيين، ألف لام ميم الآية الأولانية، كلمنا فصلنا على ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعد كده عندنا آية 3، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تمام، عندنا الحروف مقطعة ومقدمة بهذا الكتاب. بعد كده عندنا وصفين، ثم نتيجة الوصفين. كلام يقول لك إيه؟ كتير من الناس يقول لك مقدمة البقرة خمس آيات في المؤمنين واثنين في الكافرين وثلاثة عشر في المنافقين. لا، هي مش خمسة في المؤمنين، يعني هي الأول حروف مقطعة وبعد كده وصف للكتاب اللي هم المتقين أصبح لهم هدى، وبعد كده بقى الاثنين دول. يبقى احنا عايزين نتكلم في الاثنين دول، عشان دول ركز معايا، دول بالمشي والهدى ربنا قال ايه؟ أولئك على هدى وأولئك هم المفلحون. احنا الوقت هنقرأ في مواصفات ربنا قال دول المفلحون. يعني لما يجي انت داخل الجامعة وداخل اي حاجة فيها دراسة ويجي الاستاذ او المسكين المكان ده يقولك ايه؟ اللي هيعمل كذا وكذا دول اللي بينجحوا، عشان ما تشغلوش نفسكم بمذكرات وبدروس، اللي بيعمل كذا هو اللي بينجح. فكلمة بينجح وبيفلح بتخلي حاجة عندك تنور، ايه يا جماعة انا عايز اعرف. فكلمة المفلحون في اخر الخامس تخليك ترجع تاني، مين المفلحون دول؟ يعني لما زي تيجي تقرأ سورة المؤمنون ولكن يرثون الفردوس، ايه ده تقول يرثون الفردوس؟ تعال نرجع تاني، مين اللي بيرث الفردوس؟ عشان ترجع تشوف ما انت عايز تكون منهم. طيب وعلى هدى من ربهم، مين دول؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تعال نفصص بسرعة الثلاثة دول، طبعا ما عادش بسرعة نستحملونا بقى. يؤمنون بالغيب، العلماء قالوا هل الثلاث أوصاف دول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون في طائفة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وآخرتهم يوقنون، دول طائفة، وبعد كده أولئك على هدى من ربهم الاثنين مفلحون، ولا ده هو نفس الوصفات دي وإن هم صنف واحد؟ الأشهر واختيار بيروى عن ابن عباس واختيار الطبري وغيره إن دول طائفة اللي هم المشركون، ودول طائفة اللي هم أهل الكتاب. إن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون دي جت في المشركين ودي جت في أهل الكتاب، والاثنين اللي هي على هدى من ربه. في ناس قال لا، الاثنين طائفة واحدة. طب اللي قال طائفة واحدة مين؟ المشركين؟ لا، قالوا الأغلب، قالوا دول أهل الكتاب، لأن السورة ماشية أكثر على أهل الكتاب، يا بني إسرائيل وانت رايح تخاطب أهل الكتاب، فانت عايز تقول لأهل الكتاب السبيل للحاق بنا والسير على خطى القرآن أنكم تؤمنون بالغيب وتقومون الصلاة وتنفقوا وتؤمنون بما أنزل من قبل وما أنزل النبي وبالآخرة هم يقنون. فإحنا عندنا يا إما دول صنف ودول صنف، يا إما صنف واحد يكون لأهل الكتاب أو صنف واحد يكون للمشركين، وده كده بالترتيب الأقوى إنهم صنفين أو أهل الكتاب أو المشركين. طيب خلينا نشوف الذين يؤمنون بالغيب. مبحث الإيمان ده مبحث ضخم مستحيل اتكلم عنه، هحاول طول ما احنا ماشيين في السورة نشوف بعض الاشارات كده لمعنى الايمان. يعني في ناس تقول الايمان هو التصديق، وطبعا نقل عن بعض الناس التصديق، لكن من ابداع الطبري لما جمع في الاخر معنى الايمان قال لا كل المعنى، ان هما في ناس قالت التصديق وفي ناس قالت العمل وفي ناس قالت الفعل وفي ناس قالت القول باللسان. فالايمان قول وعمل، قول واعتقاد وفعل، يبقى وبعض الناس بيحط كلمه اعتقاد تحت القول، يعني قول القلب. فهذا الإيمان بالغيب يعني يؤمنون بالغيب، وخد بالك ده يعتبر أول وصف يقابلنا بعد هدى للمتقين. يعني لما ربنا يقول لك في ناس اهتدت بالقرآن، إيه مواصفاتهم؟ أول وصف في القرآن يؤمنون بالغيب، وزي ما قلت لكم دي مترابطة مع آخر السورة آمن الرسول. الإيمان في تصديق مع أمن، مع بذل، مع سير. يعني ايه بالغيب؟ بصوا ركزوا معايا معلش، الباء دي لو قلنا ان هي اسمعوها وعدوها، يعني هي اللي هتعدي الفعل، يعني امنوا بايه؟ زي مثلا انت كلت كذا
فالفعل كان ده أكل بيتعدى بنفسه. طيب آمن الغيب يعني آمن بالغيب يعني لا التعدية دي يعني إيه هو اللي آمن؟ آمن بإيه؟ آمن بالرسول، آمن بالقرآن، لا بكل الغيب. إيه ده؟ يعني من أول لحظة في الطريق، تخيل معايا تاني صدمة غير المسلم ماسك المصحف، وخصوصا العقلية بقى الهندسية المعاصرة دي، تمسك المصحف وجاي يقرأ لا بيقول له ألف لام ميم، وبعد كده بيقول له ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبعد كده في غيب لازم تؤمن به. هو ممكن عقليته تتعصر في الآية دي، ليه في غيب أؤمن به؟ لا عايز أشوف، لأن أؤمن لك حتى نرى، وده أصل من أصول الانحراف، اتكلمت عنه في سلسلة أصول الانحراف، اللي هو لن نؤمن لك حتى نرى. لا من الأول كده في غيب، لازم حياتك تكتمل بربط هذا العالم، عالم الغيب بعالم الشهادة، بل أنت تشعر أن غياب عالم الغيب من حياتك مدمر لنفسيتك. هتعيش إزاي؟ يعني معقول كل حياتنا هو في عالم الشهادة ده بس فقط، والناس اللي بتموت والناس اللي بيحصلها ظلمة خلاص تنتهي دي الحياة؟ أين الغيب؟ عالم آخر يؤمنون بالغيب. هذا الإيمان اللي بالغيب لو قلنا أنه هو معناه يؤمن بالغيب ولد أفعالا. الأفعال دي نوعين، علاقته بالغيب دي ظهرت في حاجتين، ظهرت في علاقته بالله وعلاقته بالناس. ايه اللي يخليه يكون لازم يبحث عن علاقة بالله؟ ايمانه بالغيب. وايه اللي يخليه يبحث عن عطائه للناس؟ ايمانه بالغيب. ايمانه بالغيب خلاه انسان متحرك في الحياة يبحث عن علاقته بالله وعن علاقته بالناس. لو نزعنا الايمان بالغيب هيبقى انسان اشبه بالبهائم، خلاص هو مش محتاج حاجة، وعايز يأكل ويشرب وينام، مش عايز حاجة تانية، ويمارس شهواته طبعا، مش عايز حاجة تانية. يعني لا يشغل باله في علاقته بالله ولا علاقته بالناس. دخول مكون الإيمان بالغيب بقوة بيجعله يقيم الصلاة وينفق للناس. دول الرمزين عملين كبار من أعمال الإسلام، من علامات، من شعائر الإسلام، الصلاة والإنفاق. خلينا نقول كلمة الإنفاق دلوقتي مش الزكاة، ده لو قلنا تعدي. بعض العلماء قال الباء هنا، وده قول أقل قوة، قول أول ده الأشهر أقل قوة، الباء هنا ممكن نسميها باء المصاحبة، باء الحال، يعني يؤمنون حال غيبهم عن الناس، يؤمنون حال غيبهم، يعني يحافظون على إيمانهم حتى لو غابوا عن الناس، وليس كهؤلاء الذين يؤمنون في الظاهر فإذا غابوا عن الناس وخلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. يبقى يؤمنون بالغيب الأولانية، المعنى الأول تعريض باليهود وبالمشركين إن عندهم مشكلة في إيمانهم بالغيب. المعنى الثاني تعريض بالمنافقين. المعنى الثالث ده أقلهم درجة بس على حسب الباء، الباء لو تعدية يبقى المعنى الأول، الباء لو حال أو مصاحبة المعنى الثاني. قالوا الباء باء الآلة. يعني ايه بقى الآلة؟ يعني انت سافرت بايه؟ بالسيارة، دي الآلة انا سافرت بيها. كتبت بايه؟ بالقلم، ده بقى الآلة. فقالوا امن بايه؟ امن بالقلب. يعني امن القلب؟ قالوا يعني ان ايمانهم مستقر في قلوبهم وليس فقط على لسانهم كالمنافقين. ومن الناس من يقول امنا، يعني في ناس ايمانهم كلام فقط لا يوجد هناك افعال، هؤلاء هم المنافقون. فيبقى القولين التانيين دول فيهم تعريض بالمنافقين، والقول الاول تعريض باهل الكتاب إن إيمانهم بالغيب فيه مشكلة، أو بالمشركين على قول إن دي في المشركين بس. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. يعني يقيمون الصلاة؟ معلش إحنا النهاردة هنفصل شوية وبعد كده إن شاء الله نمشي أسرع شوية زي بقية المجالس. يقيمون الصلاة، الصلاة يعني إيه؟ العلماء اختلفوا في اشتقاق الصلاة، وأنا بصراحة بسمع كتير ده من يقولك إيه ومعنى بديع، وأنا بقوله كتير، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العبد، هي الصلاة صلة. لكن هل ده الأصل لمعنى الصلاة اللغة؟ لأن الصلة جاية من وصلة، ودي صلاة يعني فاء الكلمة الحرف الأول هنا صاد وهنا واو، فلذلك قالوا لا هي الصلاة مش من وصلة أصلها، ما أصلها من إيه؟ خلاف بقى طويل، هل حرك الصلوين من أول العلين اللي من تحت كده وانت لما بتوطي زي مثلا في السباق وقصة كده، وإن كان بعضهم اعترضوا وقالوا مش معقول يكون معنى مشهور زي كده، ده أصله اختلف أصله. لكن المعنى والله أعلم أن أنا أميل إليه أصل معنى الصلاة، وأظن ذكروا الفراهي في المفردات بتاعته، حميد الفراهي
مش فاكر مين تاني أشار فيه، أظن برضو المصطفوي في التحقيق أشار إليه، إن الصلاة فيها معنى الملازمة، أنت لما وإنك بتعالي الشيء بتدخل فيه وتلازمه. فقالوا إن اللي بيصلى النار بيقاسيها يدخل فيها ويلازمها، اللي بيصلى النار يدخل فيها. هكذا هي الصلاة، تدخل في شيء وكأنك تدخل عالم آخر وتلازمه. هذا العالم هو الذي يقيمك، أنت تقيمها وهي تقيمك، أقام الصلاة. لكن أنت بتحب تقيم العود بتصليه، بتحطيه كده، بتحط العود المعوج كده، فلما يصلى بالنار بيتظبط كده. هكذا تفعل فيك الصلاة، تقيمك، تقيم اعوجاجك، تصحح هذا الاعوجاج. يا ده من معاني الصلاة، هذه العلاقة الخاصة بين العبد وبين ربه. أول أثر من آثار الإيمان بالغيب أن تقيم الصلاة. يبقى من علامات إقامة من إيمان بالغيب إقامة الصلاة. طيب يعني إيه يقيمون؟ طبعا ربنا ممكن يقول الذين يؤمنون بالغيب وصلوا، ليه دايما إقاموا الصلاة؟ قعدوا وقفوا مع كلمة أقاموا، قالوا هل أقام جاية من إقامة العود زي ما قلت لكم يصلحها ويظبطها، فأنت قاعد طول الصلاة تظبط الخشوع والإخلاص والنية والأركان، ولا جاية من أقاموا السوق، قامت السوق يعني نفقت واشتغلت والناس اللي مركزة في السوق فمركز في الصلاة بحيث أن الصلاة تكون رائجة ومداوم عليها، ولا قام بالأمر اهتم به؟ كل دي معاني تنفع مع إقامة الصلاة، ولابد أن تقام الصلاة في المجتمع مش بس في النفس. ومما رزقناهم ينفقون، وأصلا خذوا بالكم الصلاة دي هتبقى ماشي معانا طول السورة، استعينوا بالصبر والصلاة مرتين عليهم صلوات، تغيير القبلة في الصلاة، الصلاة في الطلاق، طول السورة احنا معانا الصلاة عشان نفهم مركزية الصلاة والإنفاق. السورة أصلا مختومة بالإنفاق، ختمت بالإنفاق، والصلاة ماشية معانا طول السورة، يعني أول عبادتين ماشيين معانا طول السورة، بتختم بالإنفاق، والصلاة هتبقى محورية إن شاء الله بإذن الله معانا في السورة، بل من الأوامر المركزية لبني إسرائيل قضية الصلاة. طيب ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق من علامات المؤمن، لأن إنفاق أنا بحثت كثير في قضية الإنفاق ويعني نفقة، وهل في علاقة بين النفاق والإنفاق؟ أنا في الأول كنت متصور أن الإنفاق يزيل النفاق، وتصور كده يعني، بس لما بحثت لقيت المعنى ده مش دقيق قوي، يعني كنت متخيل. لذلك آخر سورة المنافقون دي قضية الإنفاق، فمن طرق إزالة الإنفاق، ودي عايز أبحث في القرآن كيف تزيل النفاق، منها أنك تلقي نفسك في الجهاد زي في سورة النساء، من أنك تنفق زي سورة المنافقون، يعني في طرق لإزالة النفاق من القلب. فمن شعائر الإسلام أن الإنسان يكون يعطي، المال لا يكنز، كنز المال يؤدي إلى مشاكل دايما، وده فكر بني إسرائيل، كنز والجمع. السورة بدأت بالعكس، بالتفريق والإنفاق، يعني المال اللي ما بيجمع بيصمع فيه ويعمل مشاكل. فدايما اللي بيقوم على الأموال المسلمين يكون حريص على قضية الإنفاق مش على قضية الكنز والجمع، ده بيولد مشاكل وفتن وحروب. لكن لما بيجمع، لما بينفق بيبعث الخير. شوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي هذا مئة من الإبل، ويعطي هذا ويعطي هذا، عطاء من لا يخشى الفقر. عارف يعني عطاء من لا يخشى الفقر؟ يعني واحد حسابه في البنك لا نهائي، بلاش في البنك يعني، يعني واحد معمل لا ينفد، لا يفكر في قضية الفقر، فيعطي ويعطي ويعطي. هو مما رزقنا، وإن كان من للطبعيد لا يعني هي سألكموها يحفكم فتبخلوا ويخرج أدغانكم. الشرع ما طلبش أنك تخرج كل مالك أبدا من طبعيد، وهتيجي في السورة يسألونك ماذا ينفقون مرتين، ننفق إيه، دي هتجلنا أيضا في السورة. وإما رزقناهم ينفقون، في ناس قالوا بقى زي ما قلنا، وده اختيار الطبري، ان ده للمشركين. فلذلك الرشيد قال معنى جميل، قال ان الناس نوعين، الناس اللي هتؤمن بالدين الاسلامي ده نوعين، ناس فطرتهم سليمة ولم يكن لهم دين سابق كانوا مشركين، ففطرهم السليمة قادتهم للإيمان بالغيب، وناس كان سبب تأثرهم بدين سابق هم سبب إيمانهم بهذا الدين. فدول الايه الصنفين، يعني الذين يؤمنون بالغيب بمجرد الفطرة، والذين يؤمنون بهذا الدين بتأثير إيمانهم بما أنزل من قبل من كتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، خلاص أنا بقفله، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والآخرة هم يقنون. عجيب قوي إن حتى لو قلنا إن دول أهل الكتاب، إصرار القرآن من الأول
أن الإسلام ليس دينا منبتا عن بقية الأديان إصرار. إن في ناس قالت على فكرة إن ده وصف الأهل الإيمان. طب هو مؤمن بما أنزل إليك، طب ما خلاص ما اللي مؤمن بما أنزل إليك تلقائي في الضمن مؤمن بما أنزل من قبلك. لا، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طب إيه لازمتها الآية؟ ما هو اللي هيؤمن بما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضمن ما أنزل للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما أنزل إليه أن هناك كتب سابقة من الأول. نحن امتداد، نحن أسرة ممتدة، عائلة طويلة، خط التوحيد من لدن آدم. هما بيحاولوا يعزلوا الإسلام وإن حاشاه صلى الله عليه وسلم وإن محمد رجل ادعى وجيه في الصحراء وقال كلمتين وضحك عنه. لا لا لا لا، الإسلام امتداد، هم اللي حرفوا وبدلوا، هم اللي عايزين يخرجوا المسيرة بتاعتنا ويدعوا إن إبراهيم متصل بهم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. هتهودوا إبراهيم إزاي وتنصروه إزاي؟ زي لك الشافعي كان أشعري مثلا، تحس إن إزاي ده هو قبله، فهو يعني مع الفارق يعني. لكن أقصد هنا الإسلام ده امتداد، الإسلام امتداد. فيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، نحن أولى بموسى منهم. لازم تبقى فاهم ده من البداية، انك رايح انت لازم تستحضر احنا رايحين مدينة جديدة الآن، وناس أهل كتاب ويهود وتقسيمات وأفكار. تعالنا على قوم مختلفين، ذلك ابن حجر قال في الشرح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال لهم طريقة مختلفة في الدعوة غير طريقة المشركين. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ما بكل ما أنزل إليك وبالآخرة هم يوقنون. قالوا ده تعريض بطريقة أهل الكتاب في الإيمان بالآخرة. يعني ممكن واحد يكون مؤمن بالآخرة بس غلط، مش بلغ لدرجة اليقين، أو يقول لك هنعذب أيام ونطلع زي ما اليهود والنصارى قالوا، أو لا، ده فهم خاطئ للآخرة وتقديم بالآخرة، وكأن تاني الآخرة هي اليقين الأوحد وما سواها سراب، عكس ما احنا عايشين. الناس الآخرة سراب والدنيا هي اليقين الأوحد. لا، المؤمنين بالآخرة هم يقن. واليقن واليقين ده من معاني الثبات والشفافية، تظهر ما تحت الماء. لما يقن الماء كده يعني ما عادش بيتحرك، ثابت وبيبان اللي تحته. فاليقين رسوخ الإيمان اللي هو الاطمئنان القلب، أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن. يعني الآخرة عنده ما بتتهزش. الإسلام يقع يروح يموت مسلمين، مشايخ تقع، دعوات تسقط، مش عارف إيه، هو يقين لأنه بالآخرة. هو مش ممكن بجماعة ولا بشخص ولا بطائفة، هو بالآخرة. وده اللي بيكمل، اللي إيمانه بالآخرة هو ده اللي بيكمل، لأن الآخرة ثابتة. وبالآخرة دي فيقين اللي هو المية ما بتتهزش، عارف برمي مية ثابت وشفاف يرى ما تحته، فتستطيع أن تبصر ما وراءه كأنك تراه. الإحسان كأنك تراه مع الله سبحانه. وفي الآخرة كأنك تراه، إني لأجد ريح الجنة. وبالآخرة دي هم يوقنون، ثبات ورسوخ في الإيمان. دول أولئك على هدى. الله في الأول بشرى بالهدى، وبعد كده تمكنوا من الهدى. يعني في الأول الكتاب ده فيه هدى أو لا ريب فيه هدى، الآن تمكنوا من الهدى، على هدى من ربهم. يا الله، يبقى الإيمان بالغيب اللي بيولد علاقة بالله قوية، وتقام علاقة زي القصور كده، تقام علاقة تبنى، وإنفاق وعطاء، وإيمان بما أنزله الله من كتاب، ويقين في الآخرة، هذا هو المفلح. اللي عنده خلل في هذه الأركان عنده خلل في الهدى. وأولئك هم المفلحون، الفلاح الوصول للبغية وإدراك الطلب والبقاء بعد ما تسقط الناس. قالوا دي أصول معنى الفلاح. إذا قالوا السحور يسمى الفلاح لأنه يبقيك ويبقي صيامك إلى المغرب. فالفلاح في شق حتى تصل إلى بغيتك. فالذي يفلح هؤلاء اللي هم تعبوا حتى وصلوا إلى الأمر. أنا كان نفسي أشرح آيتين الكفار، بس إحنا ممكن نسيب الكفار المرة التانية عشان ما ينكدوش علينا، إحنا طولنا قوي كده، مش طالبة كفار النهاردة. خلينا نكتفي بهذا القدر، أعتذر على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في فهم هذه السورة العظيمة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من لبنان. مع النبلاء. النبلاء هم سادة عصرهم وزينته، قلوبهم نقية ونفوسهم زكية، تعاهدوها فألزموها التقى والصلاح، وأدبوها فعلموها العبودية بأبهى معانيها.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، ما اتخذ ربنا سبحانه صاحبة ولا ولد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، خير من قام لله وركع وسجد، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لقاؤنا مع الإمام الفقيه عبد الله بن مسعود، كان من السابقين الأولين ومن النجباء العالمين، شهد بدرا وأحد والخندق وكل المشاهد مع رسول الله، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر بعد إلى المدينة، وهو سادس من أسلم، قال: أسلمت قبل أن يدخل النبي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان صاحب سر رسول الله وصاحب وساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر. قصة إسلامه. كان عبد الله بن مسعود يرعى الغنم لسيد من سادات مكة، عقبة بن أبي معيط. كان ابن مسعود يعمل عنده راعي غنم، وكان رضي الله عنه مخلصا أمينا ورعا، لا يمد يده أبدا على حرام، لا في جاهلية ولا في إسلام، والنبي قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. هذا كان من الخيار في الجاهلية وكان من الخيار في الإسلام. في يوم من الأيام كان ابن مسعود يرعى الغنيمات ويسرح بها حيث الكلأ والعشب، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، في خير يوم طلعت فيه الشمس على عبد الله بن مسعود، فقال النبي له: يا غلام، هل من لبن؟ فقال: نعم، ولكني مؤتمن. فقال النبي: فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ يعني إيه؟ يعني شاة لم تحمل ولم تلد، يعني ضرعها يابس ليس فيه لبن لأنها لم تحمل ولم تلد، فهل من شاة لم ينز عليها الفحل؟ قال: قلت نعم، ثم أتيته بشاة. قال: فمسح النبي بيده الشريفة على ضرعها فامتلأ لبنا. الله أكبر. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب، وناول الصديق فشرب، ثم قال للضرع: أقلص، فعاد كما كان يابسا ليس فيه قطرة لبن. معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذهل ابن مسعود ذهل مما رأى، ثم قال: يا هذا علمني من هذا القول. فقال له رسول الله: إنك غلام معلم، أنت في مستقبل الأيام هتبقى من أكبر العلماء، إنك غلام معلم. قال ابن مسعود: فأخذت من فيه 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. استجاب الله لدعوة رسوله لابن مسعود بأن يكون معلم. ابن مسعود بيقول: أنا حفظت من فم النبي 70 سورة من القرآن لا ينازعني فيها أحد. انبهر ابن مسعود بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يمضي إلا قليل حتى أسلم رضي الله عنه وكان في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد إسلامه ظل يلازم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كظله، لا يفارقه في ليل ولا في نهار ولا في حل ولا في طرحان. فتعلم من أخلاقه وأخذ من هديه ودله وسمته وأدبه وعلمه الكثير والكثير والكثير. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة رضي الله عنه عن رجل قريب السمت من رسول الله وقريب الهدي من رسول الله حتى نأخذ منه. أكابر التابعين راحوا لسيدنا حذيفة قالوا: دلنا على صحابي هديه، سمت الظاهر، طريقة كلامه كذا كذا، قريبة من النبي محمد عشان ناخد منه على طول. فقال حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا. دلا يعني إيه؟ يعني سيرة وحالة. ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله من ابن أم عبد، يعني من عبد الله ابن مسعود. هذه شهادة حذيفة بن اليمان في عبد الله ابن مسعود. كان لعبد الله مكانة كبيرة جدا عند رسول الله، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك. ولخش بيتي في أي وقت، أول ما الحجاب يرتفع، الستارة ترتفع كده، ادخل البيت ولك أن تسمع سري إلى أن أنهاك، إلى أن أنهاك. والحديث رواه مسلم، لدرجة أن بعض الصحابة كانوا يظنون أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله من كثرة دخوله وخروجه. سيدنا أبو موسى الأشعري صحابي قال: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا زمانا نحسب أن ابن مسعود رجل من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله وخروجه هو وأمه على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. شجاعته، بقول لك ابن مسعود كان نحيل، نحيف وقصير كمان، ومع ضعف البنية ونحالة الجسد إلا أنه كان يملك قلب أسد. الشجاعة مش بالطول ولا بالعرض ولا بالعضلات. ممكن تجد إنسان طول سارية المسجد، طول عمود الجامع، وفي صدره قلب أرنب، جبان جدا، وتجد وقت تاني جلد على عظم وفي صدره قلب أسد. ابن مسعود كان بيملك قلب أسد. أخرج الطبري في تاريخه وذكره القرطبي في تفسيره وسنده صحيح. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فهل من رجل يسمعهموه؟ أصحاب النبي قالوا: لسه مكة ما سمعتش القرآن، مفيش حد فيكم كده شجاع يسمعهم؟ فقال ابن مسعود: أنا. أنت؟ قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنا نريد رجلا له عشيرة يمنعوه من القوم إذا أرادوا إيذاءه. قال: إن الله سيمنعني، ربنا معايا، ما تخافوش علي، ربنا هيحميني. ده شجاعة ويقين كمان، شجاعة ويقين. قال: لا تخشوا علي، فإن الله سيمنعني، يعني يحميني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها. وقت الضحى أبو جهل عامل له قعدة، وقعد حوالي الأناضيش بتوعه، وأبو لهب عامل له قعدة، وعقبة عامل له قعدة في أنديتها، يعني في المكان اللي بيجلسوا فيه بيجتمعوا فيه في صحن الكعبة. أم ابن مسعود وقف عند مقام سيدنا إبراهيم، هم ينظرون ويسمعون، أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط، الفطاحل أكابر المجرمين. فصرخ فيهم بصورة الرحمن: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجنوا. وقاموا عليه يضربونه ويضربونه ويضربونه حتى أدموا وجهه وجرحوه في أذنه، بل قال بعض العلماء أن أبا جهل قطع له أذنه. ثم تركوه فانصرف إلى أصحابه وأثر الضرب في وجهه وبدنه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليك، ما احنا قلنا لك. قال: والله ما كان أعداء الله أهون علي منهم اليوم، وإذا شئتم عدت بمثلها غدا. قالوا: حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. لا كفاية كده، إيه الشجاعة دي؟ إيه الجسارة دي؟ إيه قوة القلب هذه؟ هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جهاده مع ضعف بنيته ونحالة بدنه شهد كل المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول لك العبرة ليست بالأجساد، العبرة والله بالقلوب، بالقلوب. كل المعارك، 29 غزوة للنبي غزاهم أو 27 غزوة للنبي غزاهم كما قال بعض أهل العلم عن الاختلاف في العدد، كلها شارك فيها رضي الله عنه. وفي غزوة بدر هو الذي أتى النبي برأس فرعون هذه الأمة. تدرون من هو فرعون هذه الأمة؟ إنه أبو جهل. من الذي حز رأسه بالسكين؟ من اللي خلص عليه خالص؟ عبد الله بن مسعود الذي قتله أولا، ضربه وأصابه وأبرده غلامان، معاذ بن عفراء ومعوذ. أبو جهل الحيطة ده اللي خلص عليه غلامان، كل واحد عنده 13 سنة 12 سنة 14 سنة بالكثير. أيوة، ضربه أحدهم بالسيف فنزل على رجله فطارت رجل أبي جهل كما تطير نواة البلح، مش اتعورت أو اتقطعت وقعت، طارت. ما هو ربنا قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فجاء صاحبه الآخر ونزل بالسيف حتى أبرده، وقع بس في الروح. فقال رسول الله بعد المعركة: من ينظر ما صنع الله بأبي جهل؟ هتقولي خبره مجروح ولا مقتول ولا هرب؟ فانطلق ابن مسعود وقال: أنا آتيك بخبره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق فوجد أبا جهل مجندلا في دمائه، فصعد ابن مسعود على صدر أبي جهل الله أكبر، ده اللي كان بيضرب في مكة، ده اللي انت قطعت له ودنه ولا جرحت له في مكة، ده راعي الغنم المسكين طالع على صدر مين بقى؟ كبير مكة، على صدر أبي جهل. فنظر إليه أبو جهل متحسرا وقال: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. مش بيقول له يا راعي، ده بيقول له ايه؟ يا رويعي، تصغير راعي. يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، بأنت تصعد على صدري أنا؟ لمن الغلب اليوم؟ قال: لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. ثم حز رأسه بسكين، أخذه من لحيته وحز رأسه وجاء بها يجري: يا رسول الله، قتلت أبا جهل، خلصتكم من أبي جهل. دكتور جميل غازي ربنا يرحمه من مشايخ الذين أعتز بهم، ذكر زيادة إن لما دخل برأس أبي جهل إلى النبي رآه النبي وابتسم، قال: ما يضحكك يا رسول الله وقد جئتك برأس أبي جهل؟ قال: تذكر يوم أن جرحك في أذنك؟ تذكر يوم أن قطع لك أذنك؟ قال: أذكر. قال: هذه رأس برأس. قال: هذه أذن بأذن، وعليها الرأس زيادة. يعني هو قطع لك ودنك، انت قطعت رقبته. أذن بأذن وعليها الرأس زيادة. الله أكبر. من مكانته عند رسول الله ومن مكانته عند الله شهادة شهدها له رسول الله. اسمعوا النياشين يا أخوانا، مش وسام النيل ولا جايزة نوبل ولا لا لا لا ولا السعفة الذهبية ولا المقشة البرونزية، لا يا راجل، دي النياشين يا راجل يا طيب. اسمع: روى أحمد والطبراني والحديث بمجموع طرقه صحيح، صعد ابن مسعود رضي الله عنه يجتني سواكا من شجرة أراك، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تكفأه وجعلوا يضحكون، فجاء رسول الله فقال: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. طلع على شجرة يقطع حتة السواك، شوية هوا هبه، الهوا يطيره، بقولك نحيف ونحيل والبنية ضعيفة هيقع، وبعد رجلين صيحة قوي قوي، فالصحابي بص كده، وابن مسعود الهوا بيطوحه وهيقع ورجلين صيحة خالص، فضحكوا. فالنبي جه: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. الله الله، لهما أثقل في الميزان، ميزان حسناته، من جبل أحد. الله لا يقدم الوسيم القسيم الحلو المليح الفاسد على الدميم الأسود المريض الصالح. العبرة عند الله ليست بالصور، ليست بالعضلات، ليست بالكيلو، العبرة عند الله بالقلوب، بالإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ابن مسعود رجلين رفيعة أتقل من جبل أحد، والأمة الإسلامية كلها النهاردة أخف من القشة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها؟ قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هنبقى أمة هفأ يعني؟ كل كلاب الأرض تنهش فينا، نتقطع في بورما ونتدبح في سوريا ونتقطع في فلسطين ونمزق في أفغانستان وعباد البقر يأكلوا أرضنا في كشمير ليه احنا أمة كده تفهى يعني؟ أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، زي الرز العدد في الليمون، على طريقة قول الشاعر: إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير لكني لا أرى أحدا، يعني مؤثر. عدد الحصى، عدد الحصى والرمل في تعدادهم لكنك إذا حسبت وجدتهم أصفارا، لا قيمة، لا قيمة. قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. ما هو الغثاء؟ الزبد، فقعقيع الهواء اللي مع الموج. الأمة كلها في وزن فقاعة هواء. ابن مسعود رجله أتقل من أحد، ليه؟ لأنه كان موزون بالقرآن والسنة، كان صابغ حياته بقال الله قال رسوله، كان لا يتحرك ولا يسكن ولا يحك رأسه إلا بأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا جبنا كل مناهج الغرب، جبنا زبالات الأفكار، جبنا نفايات العقول، وقعدنا نقول بقى علمانية، ليبرالية، مهلبية، وتركنا النور القرآن والسنة. وكان الشافعي رحمه الله يقول: رأيي في أصحاب الكلام بتوع المناهج التافهة، أي حاجة في أي حاجة، أي حاجة في أي

عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. ده النبي بيقول لنا امسكوا في الراجل ده، تمسكوا به، خذوا منه، تعلموا منه. أي شرف. والنبي يدل الأمة على أن تتمسك بعهد واحد من تلاميذه. ده وسام يسوي الدنيا بحالها. أما قراءته الندية الجميلة الغضة الطرية للقرآن فاسمع. أخرج الحاكم والأرناؤوط والحديث حسن الإسناد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بين أبي بكر وعمر وعبد الله قائم يصلي. نبي معدي ماشي، سيدنا الصديق على يمينه، سيدنا عمر على يساره، وابن مسعود في الجامع مش شايفهم واقف بيصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. ثم قال لما رأى عبد الله يدعو، ابن مسعود في الصلاة مش شايف النبي لسه بيدعو، أخذ في الدعاء، فقال رسول الله سل تعطى، كل دعاءك مجاب، سل تعطى. فكان فيما سأل الله من أنه قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى جنات الخلد. والنبي يؤمن، يقول دعاءك كله دلوقتي مجاب. الله، شفت دعاءه؟ ما قالش أنا عايز عربية، عايز عروسة حلوة، كله للآخرة. لا بأس أن تدعو للدنيا وللآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بس اجعل جل دعائك للآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، في الجنة بقى، وأسألك مرافقة نبيك محمد في أعلى درجات جنات الخلد. فأتى عمر عبد الله يبشره. يبدو أن النبي قال الكلمتين دول ومشي، وابن مسعود لسه في الصلاة ولا سامع حاجة ولا دريان بحاجة. فأتى عمر إلى ابن مسعود يبشره، يا ابن مسعود هنيالك يا عم، ده امبارح وانت بتصلي النبي قال كذا وكذا وكذا ودعائك مجاب ودعالك وكذا. فجاء ليبشره، رايح للبيت، فوجد عمر أبا بكر خارج من بيت ابن مسعود، سبقه عشان يبشر ابن مسعود. فقال عمر لأبي بكر إنك لسباك للخير، ما فيش ولا مرة أعرف أسباك فيها يا أبا بكر، سباك بالخير يا أبا بكر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الطيبة، وكان يعجبه الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخرج الشيخان في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قلت يا رسول الله أقرأ القرآن عليك وعليك أنزل؟ ده انت الشيخ الكبير، ده انت أستاذ الأساتذة، ده احنا تلاميذك وخدمك، هو حد يعرف يقرأ القرآن زيك يا رسول الله؟ هو احنا بنستمتع بقراءة حد زي قراءتك؟ انا عايزك تتخيل انك واقف بتصلي والنبي محمد هو اللي بيقرأ، ده الواحد لو يموت من الفرح كان مات. أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشتهي أن أسمعه من غيري. الله يرضى عليك، بروز لكلمة أشتهي، أشتهي أن أسمعه من غيري. نبي حب يسمع القرآن، بيشتهي يسمع القرآن. مش البعض لو أطال الإمام دقيقة في الصلاة يزمجر وينفخ ويغضب ويحمر ويصفر ويقوم وي

0: يقعد ويقيم الدنيا، وبعدين يرجع يشوف التمثيلية ويقلب منها على تمثيلية، وهات برنامج المقالب يا ولا، وهات 10 ساعات في الهيافة. وإذا أطال الإمام في الخطبة أو في الدرس أو في الصلاة قامت الدنيا ولم تقعد. صلى عثمان ببعضهم يوما فأطال شيئا يسيرا، فزمجر بعضهم فقال عثمان: والله لو سلمت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. مش أي حد بيحب، أي حد بيحب يسمع كلامه ويقوله كرر كلامك تاني وحصل ايه، قوله كذا وكذا، طب قول لي تاني. أي حد بيحب حد كده، حب يسمع كلامه قوي حتى لو اتكرر قدامه 1000 مرة، ده كلام ربنا، كلام حبيبك، كلام خالقك. قال النبي: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: إني لأشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فغمزني برجله فإذا عيناه تذرفان. وفي رواية قال: فقال لي: حسبك. خوف ابن مسعود من الله. قال مسروق: قال رجل عند ابن مسعود: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، لكني أحب أن أكون من المقربين. بقول: أنا عايز ما بقاش في الجنة من أصحاب اليمين، أنا عايز طلباتي في الجنة أبقى من المقربين. فقال ابن مسعود: لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث، يعني نفسه. لكن ها هنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث، يعني نفسه. قال أبو وائل: قال أبو وائل: قال عبد الله بن مسعود: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي ولا يعرف لي نسب. قال ابن مسعود: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي، ويقال عبد الله بن روثة، لا يعرف لي نسب. قال: لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب ولا ضربتموني بالنعال. ليه؟ هو كان زاني؟ أبدا. قاتل؟ أبدا. سارق؟ أبدا. مرابي؟ أبدا. أمال إيه؟ خايف من ربنا، خايف. لو تعلمون ما أعلم من نفسي لحثيتم على رأس التراب ولا ضربتموني بالنعال. وكان يقول رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. مش العالم هو اللي بيطلع كل يوم في الفضائيات وليه 60-70 برنامج في 60-70 قناة وعمل 100 كتاب وعنده 5-6 آلاف شريط. العلم مش بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. مردوده إيه؟ أنت حافظ كويس وبتهز المنابر، أخبرني عن أخلاقك، كلمني عن أدبك، كلمني عن معاملاتك مع الناس، هو ده العلم. ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية. وفي القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما كنت بالله أعلم كلما كنت منه أخشى. علمه وفقهه. أخرج البخاري في صحيحه قال ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. فما أنكر عليه صحابي. أيوة كلامك مظبوط، أنت سيدنا وتجرسنا وعالمنا وأستاذنا. وأخرج البخاري عن شقيق ابن سلمة قال: خطبنا ابن مسعود رضي الله عنه فقال: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ووالله لقد علم أصحاب رسول الله أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم. قال شقيق: فجلست في الحلق أسمع ما يقول الناس فما سمعت رادا يقول غير ذلك، يعني كله ايه اقره على كلامه. تواضعه في العلم مع العلم الكبير ده كان في قمة التواضع يا اخي، مش شايف نفسه العالم العلامة ولا الحبر الفهامة ولا العبقري ولا ابدا. قال حبيب قال حدثني ابي عن ثابت، لعله ابن قيس او لعله يقصد زيد بن ثابت، قال خرج ابن مسعود رضي الله عنه ذات يوم من المسجد فاتبعه الناس، مش وراه، فوقف وقال ألكم حاجة؟ ماشيين وراي ليه؟ ألكم حاجة؟ قالوا لا، ولكن أردنا أن نمشي معك. قال ارجعوا، فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. إيه؟ يا سلام، واحد يخطب الجمعة كده والناس تمشي وراه، وده يبوس إيديه وده عايز مش عارف إيه. قال الكلام ده ما ينفعش، ارجعوا ارجعوا، فإنما هي ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. توقيره لرسول الله. أخرج أحمد والحديث رجاله ثقات عن مسروق رحمه الله قال حدثنا عبد الله يوما فقال قال رسول الله فرعد حتى رعدت ثيابه، ثم قال أو نحو ذا أو شبيها بذا، خايف يزود حرف أو ينقص حرف من حديث النبي، خايف، توقيرا لرسول الله. وعن عمرو بن ميمون قال اختلفت إلى ابن مسعود سنة فما سمعته يحدث فيها بحديث من أحاديث رسول الله. قعد في الدرس بقالي سنة بتعلم منه، بقالي سنة ما حدثت بحديث من أحاديث رسول الله، إلا أنه ذات يوم جرى على لسانه قال رسول الله، قال فعلاه الكرب، وش اصفر لونه اتخطف، فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحضر من جبهته، ثم قال مستدركا أو قريبا من ذلك أو فوق ذلك أو دون ذلك، خايف، أصل سمع النبي بيقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، خايف، خايف من هذا الوعيد. يوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطرائف التي دارت بين ابن مسعود وبين عمر وتثبت علم ابن مسعود ما ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة. عن الشعبي قال ذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقي ركبا في سفر فأوقفهم ونادى عليهم من أين القوم؟ القافلة فيها ابن مسعود وعمر ما يعرفش، فعمر رئيس المسلمين بيحب يسأل الناس، كان أحيانا يمشي في السوق ويسأل الباعة عن فقه البيوع، قول لي يا ابني إيه معنى ربا الفضل وربا النسيء، إيه معنى ربا بالعينة، إيه كذا إيه كذا، واللي ما يعرفش يجاوب يعلوه بالدرة ويقول لا تبع في سوقنا إلا إذا عرفت هذا العلم وإلا وقعت في الربا شئت أم أبيت. النهاردة المذيعين بيوقفوا الناس في الشوارع، ها قول لي مين اللي جاب الجون الرابع في ماتش 4-2 بتاع الزمالك والأهلي مثلا، قول لي مين اللي جاب آخر هدف في كاس العالم سنة 96 مثلا، هيافة وتفاهة وخيابة. عمر بيسأل الناس عن دينهم. مر ركب فيه ابن مسعود وعمر لا يعلم فأوقفهم عمر وأمر رجلا أن ينادي عليهم من أين القوم، فجاء الجواب أقبلنا من الفج العميق. مسعود بيقول له واحد قل له كده، بيلقنوا الإجابة. عمر بيسأل من أين القوم، الإجابة تأخرت 3-4 ثواني وجد بقى من الفج العميق. قال وأين تريدون؟ قال البيت العتيق. قال عمر من الفج العميق إلى البيت العتيق إن فيه معالم، فوقف يسأل بقى هو، فقال أي القرآن أعظم؟ فجاء الرد الله لا إله إلا هو الحي القيوم سيدة آية القرآن، فسأل أي القرآن أحكم؟ فجاء الرد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية. فسأل عمر فأي القرآن أجمع؟ فجاء الرد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسأل عمر فأي القرآن أخوف؟ أكثر آية تخوف. فجاء الرد ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر فأي القرآن أرجى؟ إيه أكتر آية فيها رجاء تطمن كده؟ فرجاء الرد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فاحتار عمر وقال هل فيكم عبد الله ابن مسعود؟ فخرج وقال نعم يا عمر. قال كنيف ملئ علمه، تنحيف يا أخي كده وعمل زي الصباع يعني وصغير بس إيه جبل علم. كنيف ملئ علما، كنيف يعني وعاء يعني وعاء علم، كنيف ملئ علما، كنيف ملئ علما. وعن مسروق قال شاممت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم قد انتهى إلى ستة. مسروق بيقول أعلم الصحابة ستة، عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه. ثم قال فشاممت هؤلاء الستة فوجدت علمهم قد انتهى إلى رجلين علي وابن مسعود. نماذج من فقه، نماذج بس. رجل وضعت امرأته مولودها الأول وجمد اللبن في ثديها واشتكت، فقام يمتص من لبنها ويمجه يبسقه ليخفف عنها، فسبقت جرعة من هذا اللبن إلى جوفه، فذهب يسأل أبا موسى الأشعري، فقال أبو موسى أصبحت أمك، أمك في الرضاعة، واذهب إلى ابن مسعود اسأله وارجع إلي بجوابه. راح الراجل يا ولده بيتنفض وسأل ابن مسعود ده حصل كذا وكذا وكذا وابو موسى قال لي كذا وقال لي بقيت أمك. فقام ابن مسعود وقال تعالى معي، وذهب به إلى أبي موسى وقال يا أبا موسى أترى هذا الأشمط رضيعا؟ الشحط ده رضيع يا راجل، أترى الأشمط يعني اللي دقنه بقت بيضة في سودة، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يا أبا موسى إنما الرضاع ما كان في الحولين. الحرمة بالرضاع بتثبت بأن الرضاع يكون في الحولين وبخمس رضعات مشبعات. فقال أبو موسى لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. يا ناس يا خلقه ما حدش يسألني تاني أبدا ما دام الرجل ده موجود، ده أعلم مني بكتير. لا تستفتوني وهذا الحبر بينكم. الله، زوجته كانت غنية معاه فلوس، لا واخدة شوية ذهب شوية فلوس وخارجة، الله راح فين؟ قالت زكاة، زكاة مالي. قال على أحد أحوج مني ومن أولادك؟ قالت حتى أسأل رسول الله. فذهبت تستأذن يا بلال قل لرسول الله إن زينب تريد أن تستفتيك. فدخل فقال الرسول بخفة ظل ودم الجميل قال فأي الزيانب؟ بقول يا رسول الله زينب برا عايزة تسألك في سؤال. قال أي الزيانب؟ ما في زينب بنت جحش وزينب زوجة ابن مسعود وزينب بنت النبي، أي الزيانب؟ قال زينب زوج ابن مسعود. فذهبت وقالت يا رسول الله هذه زكاة مالي أردت أن أخرجها على الفقراء. فقال ابن مسعود أنا فقير وأولادك مساكين نحن أولى من غيرنا. قال صدق ابن مسعود، ده إقرار من النبي بأن الرجل ده عالم، وأي واحدة عندها فلوس جزها غلبان ينفع تديله زكاة مالها وينفع تدي لابنها زكاة مالها، لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه ولا على الأولاد بخلاف الرجل. ما ينفعش الرجل يدي زكاة ماله لمراته ولا لعياله. لكن هذا أيضا من علمه رضي الله عنه، نماذج من أقواله. وبها نختم. كان يقول إن للقلوب شهوة إقبال وإن للقلوب فترة وإدبار. إن للقلوب شهوة وإقبال وإن للقلوب فترة وإدبار، فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها ودعوها عند فترتها وإدبارها. يعني إيه؟ يعني أنا ناوي أقرأ كل يوم جزء، خلصت الجزء ونفسي مفتوحة أقرأ، اقرأ اثنين وثلاثة وعشرة. أنا بقيم الليل ناوي أصلي في كل ركعة بربع، صليت كده وحسيت بالخشوع وذقت حلاوة القرآن خليها ربعين، طالما نفسك مقبلة على الطاعة اغتنمها. ومن أقواله أيضا: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحد أولى بطول السجن من هذا اللسان. وكان يقول كلمة جميلة، يقول: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق فليفعل. يعني تصدق، ابعت لبنك الرحمن عشان تفرح بمالك في الآخرة، ضع كنزك في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يصل إليه السراق. وكان من كلامه كل يوم عيد في عيد الفطر، أول ما رمضان يخلص في العيد ابن مسعود يقول كده: أيها الناس، من منا السعيد الفائز فنهنيه، ومن منا البائس الخاسر فنعزيه. حق لمن صام رمضان كله وقام رمضان كله وختم القرآن واعتمر وأخرج الزكاة وفطر الصائمين وسعى في حاجات المسلمين، حق له أن يفرح في يوم العيد، وحق للمضيع المفرط أن يمد يده ليأخذ العزاء في رمضان. أيها الناس، من منا السعيد فنهنيه، ومن منا البائس الخاسر فنعزيه. الرحيل بعد حياة مديدة كلها علم وعمل وجهاد، نام ابن مسعود على فراش الموت، فجاءه خليفة عمر، جاءه عثمان خليفة عمر رضي الله عنه يعوده في مرضه. فلما دخل عليه أمير المؤمنين قال: يا ابن مسعود، ما تشتكي؟ إيه اللي بيوجعك؟ ما تشتكي؟ قال: ذنوبي، ذنوبي. قال: فأي شيء تشتهي؟ قال: مغفرة ربي ورحمته. قال: ألا آمر لك بالطبيب؟ قال: إن الطبيب هو الذي أمرضني. ولم يلبث أن مات رضي الله عنه، ودفن بالبقيع مع الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هكذا هم النبلاء، أسلموا قلوبهم لخالقها فسلمت من كل كدر، وسعوا نحو المعالي فأرشدوا الناس إلى الخير والعدل والاستقامة، وبينوا لهم سبل الإيمان والهدى. مع النبلاء للداعية مسعد أنور.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجباه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند تفسير معنى السبيل، وقلنا إنه الطريق الموصل للغاية، والغاية يجب أن تحدد قبل أن يحدد السبيل. وتعب الناس في دنياهم أنهم يقصرون غاياتهم على الغايات القريبة التي تفنى دون الغاية البعيدة الخالدة، ويفضلوا تايهين وتعبنا وتعبن نفسهم ولا يصلون فيها إلى إيه؟ إلى غاية. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حدث سيدنا حذيفة وقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، شوف كلمة في جذر، في الجذر قلوب الرجال، ثم ايه؟ علموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا ايه؟ المرادات لله. ثم حدثنا اي رسول الله عن رفع الأمانة اللي في الجذر دي، شوف كلمة رفع الأمانة، قال ينام الرجل النومة، معنى ينام النوم يعني يغفل عن منهج ربنا، زي النص سنتي بتاع السكة الحديد، حاجة بسيطة كده الأول، وبعدين كل ما يمشي فيها توسع ولا لا، لحد ما تبقى قضيب مستقل ولا لا. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ده ساعة ما تيجي سجارة وتحرق أو جزوة نار تقوم تحرق الجلد، تقوم انت تشيل ايدك كده وبعدين تسيب فيها ايه؟ تسيب فيها اثر كده، اسمه وقت ده. ثم ينام النوم، يجيب غفله ثانيه، فيظل اثرها مثل اثر المجل. المجل دي الجمره اللي تفضل مده طويله على الايه؟ على الايد، تعمل ايه؟ تروح مبقبشه ومطلعه ميه. ثم ينام النوم فتقبض الامانه من قلبه فيظل اثرها مثل اثر المجل. ثم يمثل رسول الله، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة فظل أثرها مثل أثر المجد، كجمر دحركته على رجلك. وأخذ رسول الله حصا وقعد إيه؟ يحطه على رجله كده، فنفط، يعني زي ما احنا نقول انتفخ، فتراه منتبرا زي المنبر عالي كده، ما هي البقبشة اللي احنا بنقول عليها، خلاص؟ الأول ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الإيه؟ الوقت. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الإيه؟ المجد، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس به شيء، خلاص؟ فيصبح الناس بعد ما تعمل العملية دي بقى وتترك الأثر ده وتعمل الدوشة دي، فيصبح الناس يتبايعون، يتبادلون الأشياء، فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين. يا بقت نادرة للدرجة دي، إن في بني فلان رجلا إيه؟ أمينة. ولقد مر علي زمان، ده من اللي بيتكلم؟ سيدنا حذيفة. وما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني أبايع الناس وأنا مغمض، لأن لا يزال الحق إيه؟ واضح. لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه، يعني نديته حاجة زيادة في الفلوس 10 جنيه وهو بيعد كده هيلاقي 10 جنيه زايدة يقوم يدور عليه ويجي. لأن كان مسلما لا يردنه علي إيه؟ ولئن كان مسلما أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه، الساعي اللي هو المحتسب. وأما الآن فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. إذن إيه المسألة؟ مسألة بقول احذر من أن تتسلل الانحرافات إلى نفسك بنوبة بسيطة ثم بنومة ثم بنومة، فيحصل إيه؟ زي تمام قضيب السكة الحديد، وزي الطريق ما يختلف إيه؟ 2 سنتي يوديك يودي الانسان في مكان اخر غير الايه الغايه. يبقى اذا قول الحق سبحانه يشترون الضلال اللي هم اهل الكتاب ويريدون ان تضلوا. قلنا لاحظنا ان يشترون الضلال ما قالش بالهدى، لان هم حينما اقبلوا ما كانش على هدى، ده هو نيتهم بقت وحشه. ويريدون منكم ان تضلوا ايه، ولماذا يريدون ان تضلوا؟ سبيل كي لا ينفردوا هم بالضلال. ويريدون ان تضلوا ايه السبيل. الحق سبحانه وتعالى حين يقول لنا ويريدون ان تضلوا السبيل يعطينا مناعه ضد كلامهم. ليه؟ قال لك لان حظهم من الكتاب، كنا نعرف انهم كتابيين وعندهم توراه وعندهم انجيل وعندهم مش عارف ايه، يخلينا نحسن الظن بايه، بان دول لهم صله بالسماء وبيبلغوا علينا واتباع رسل. يقول لك دول يريدون ان تضلوا السبيل ويتخذوا من نصيب الكتاب اللي عندهم ايه وسيله علشان ايه يامنوكم في انه. ولذلك تجد ان اعداء اي عقيده ليسوا اعداءها الظاهرين، وانما اعداءها اللي من مين؟ اللي من نفسهم. ليه؟ لان عدو الظاهر الكافر بيجابهني وانا واثق ايه انه عايز يدس لديني. انما لما يكون واحد مسلم زي وبعد ذلك يجي يكلمنا، ومن ربما خدت ده على انه كلام مسلم. ولذلك خصوم الاسلام يأسوا ان يواجهوا الاسلام مواجهة صريحة. ولذلك تجد الان بطلت حكاية الاستشراق، وما بقي من الاستشراق ده القديم، انما ما عادش بينفع، لانه هو كان يعمل كتاب ساعة ما تقرأ يا سلام على خدمة العلم، على خدمة الثقافة، يا سلام ده خدم التاريخ، يا سلام ده خدم سنة رسول الله، يا سلام ده. ويكفيه أن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة ويخليك تثق فيه كده، يا سلام ده مش عارف إيه، يا سلام ده يا سلام الله الله، علشان يدخل عليه عالمه أننا فطنا إلى هذه. يوم يعملوا إيه دلوقتي؟ في أول العصر الحاضر دخلوا علينا بالمستغربين، بقى المستشرقين خلقوا مستغربين. مستغربين يعني ايه؟ يعني ناس راحوا الغرب وراحوا واخدين الداءات من عندهم وجم نفخوها فيني في مناهج تعليمني وفي برامجني وفي وسائل الاعلام وفي الصحافة، يروح يقعد له شوية هناك يقوم جاي لنا بايه؟ وجاي لنا بالايه بالارض، وهو مسلم بقى. فيبقى فيه ثقة فيه ولا لا؟ يبقى فيه ثقة فيه انه مسلم، انما كان الاول باخد دوك على انه ايه؟ على انه كافر. انما هم وجدوا ايسر طريق انهم يعملوا ايه؟ يدخلون الينا عن طريق مين؟ الذين اوتوا نصيبا من الايه؟ اوتوا نصيبا من الكتاب، لان الانسان هيبقى مطمئن على ان دول مسلمين وهو الى اخره. فالحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان خصومك الظاهرين اهون عليك من خصومك اللي مين؟ اللي منسوبين الى ايه؟ الى دينك. لان دول بيدخلوا عليك بالثقه الاولى، بالثقة الأولى. ولذلك ربنا لأن القضية دي قد يعني فطر يقول لك أوتوا نصيبا من الكتاب ومعهم التوراة ومعهم الإنجيل وهيغشوني، هيغشونا في منهج السماء، ده هم عايشين على دي. يقول لهم اسمعوا ما تبقوش إيه سزك، الله أعلم بأعدائكم. يوم يجيب الآية الثانية يقول والله إيه أعلم بأعدائكم، قد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال أنتم عالمون بأعدائكم، إنما الله إيه اعلم بالاعداء. لانه يمكن يديك عداوه بينك وبين نفسك، يديك عداوه من زوجتك، يديك عداوه من اولادك، انت في ظاهر الامر دول مش ممكن يبقوا اعداء. فقول ربنا هو عالم بايه والله. ولذلك جاء بعد الايه ويريدون ان تضلوا السبيل، يعني مخافه ان احنا نقول ده دول اهل كتاب وهم اللي مش عارف ايه وايه وايه وايه. يقول لك ايه والله اعلم باعدائكم. وما دام الله هو الاعلم بالاعداء ربنا مش هيخدعنا ولا يغشنا، يبقى يجب اننا ايه نتنبه الى ما يقوله الحق انهم ايه انهم اعدائنا. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا. حين تقول كفى يعني لا تريد وليا بعد ذلك، يقول لك كفاني فلان، يعني قد تحتاج الى هذا والى هذا والى هذا والى هذا، وتقول لي لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك، يعني ما عادش يحوجني الى ايه الى احد سواه، لانني اجد عنده الكفايه التي تكفيني في كل حركه حياتي. كفى بالله وليا، نعم كفى بالله وليا. ليه؟ لان غيره من البشر انما يملكون الاسباب، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب فيملك ما هو فوقه. ولذلك يقول لك من حيث لا ايه من حيث لا تحتسب. نعم. وكفى بالله وليا. والولي دائما هو من يليك مباشرة يعني القريب منك. وكفى بالله نصيرا. يبقى فيه قرب وفيه ايه لان قد يكون قريبا منك ولا ينصرك. انما الله ولي وايه ما دام المسألة مسألة معركة بقى. والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني اياكم ان تقولوا اننا نلتمس النصر عند احد. اصنعوا ما في استطاعتكم ان تصنعوه ثم اتركوا بقية ما فوق الاستطاعة الى مين؟ الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال اياكم ان تتخذوا من اعدائكم اولياء. واوعوا تقولوا من اللي هنعمل ايه ما احنا ضعاف وعايزين ضروري نبقى في حما حد ونبقى مش عارف ايه ونبقى في ايه ما اللي هنعمل ايه في عبائنا. يقول لك يا اخي ده ربنا علمني انا ننصركم بالرعب. ما عندكوش اسلحة هنصركم بالرعب. وما دام انصركم بالرعب تبقى دي كافية. ده لساعة ما ينصرني بالرعب يرمي عدو سلاحي وناخده. العدو بتاعي يرمي ايه. ولذلك قال ايه اوعوا تقولوا كذا كذا واسباب انتوا اعملوا اللي فوق ايه ما استطعتم. ما قالش اعدوا لخصومكم ما تستطيعون به النصر. قال لا اعدوا ما استطعتم. وبعدين سيبوا المسائل على مين عندي انا وهعلمكم. بس علمة بسيطة سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. طب ما دام القى في قلوب الذين كفروا الرعب يبقى وسائلهم كلها تبقى بتاعتي ولا لا تبقى بتاعتي خلاص وتنتهي المسألة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ثم قال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نلاحظ ان الآيات من اول ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. جاب ثلاث آيات مرة واربع آيات بعدهم وخمس آيات بعدهم ثلاثة واربعة سبعة وخمسة اتناشر. 12 آية واحد جاء في مين في اليهود بعد ايه بعد ما تكلم في سورة النساء عن الخلق الاول انني خلقتكم من ايه نفس واحدة اللي هي ادم وبعدين خلقت منها ايه زوج وبعدين بثت منهم رجال كثير ونساء. خلاص البث بتاع الرجال الكثير والنساء ده علشان ايه علشان نستديم الوجود الخلافي. وجود الخلافة يستديم. طيب ودي تبقى تيجي ازاي ام قال لك انا عايز بقى مجتمع قوي اوعى اليتيم يضيع فيه. خلاص وبعد ذلك ما دام انا عايز استدامه هياخدوا نصيب اتكلم عن التركه وبعدين اتكلم برضو عن السفهاء اللي عن ما يقدرش يقوموا على مالهم وبعدين اتكلم عن ان يتجوز ازاي. الله اذا كله بيعمل ايه العمليه دي كلها كله بيبني لنا نظام حياه متكامل علشان الخلافه في الارض تقتضي دوام هذه الخلافة بالتكاثر والتكاثر لا يؤدي حقيقته ومراده إلا إذا كان تكاثر أقوياء. تكاثر ضعاف ما ينفعش. فإن كان فيكو يتيم لازم تلاحظوه. إن كان فيكو سفيه ما بيعرفش يدبر ماله ده إيه دبروا له الإيه المال. اجتهدوا علشان أنتم تتركوا من حركة حياتكم للناس اللي يجوا بعدكم على ما تقوى نفوسهم على الحركة. فعمل ايه حكاية الميراث تزوجوا بس التزوج يبقى شروطه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت ثم اداني المنهج العام اعبدوا الله وبالوالدين احسانا وهو الى اخره. طب اتكلم في الاحكام دي الشتة دي وبعد ذلك ايه اللي يخليه يجي عند اليهود وروح جاي لنا تاني على اليهود. هم قال لك لان الحق سبحانه وتعالى يلقي الأحكام. إلقاء الأحكام شيء وحمل النفس على مراد الله في الأحكام شيء آخر. فبيديني إن فيه ناس هتبقى تعلم الحكم إنما ما تقدرش تحمل نفسها عليه. فإياكم أن تكونوا كذلك. واعلموا إن فيه ناس برضو عندهم نصيب من الكتاب هيعلموا زيكم تمام إنما عملوا إيه اشتروا الضلالة. فبإذن كونوا يجيب لنا يقول لك ده واقع واقع ملموس مش كلام خبري كلام انشائي يمكن انت تقول يحصل ولا ما يحصلش. ده بيجيب لك من واقع الايه من واقع الكون. فاياكم ان تكونوا ايه اياكم ان تكونوا مثلهم. فقال من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. تحريف يعني ايه التحريف انك انت تجيب اللفظ يحتمل معنيين، معنى خير ومعنى شر، ولكنك تريد منه الشر. زي اللي بيقول مثلا السلام عليكم والعياذ بالله، هي ظاهرة انه بيقول ايه السلام، وهو السلام يعني الموت. يبقى اذا في اللفظ ما يلحظ ملحظ الخير، ولكن العدو يميلها الى الايه، الى الشر. اهل اللي قالوها للنبي راعنا، راعنا يعني ايه؟ من المراعاة، انما هم واخدينها من الرعونة، واخدينها من ايه؟ من الرعونة. الله، يوم يقول لا بلاش الكلمة اللي تحتمل ايه، اللي تحتمل التوجيهين، واقطع الطريق على الكلمة اللي بتحتمل توجيهين، لان الكلمة اللي بتحتمل توجيهين عايزة ارادة نية المتكلم، قد يريد بها ايه خيرا، وقد يريد بها ايه، وقد يريد بها ايه شرا. فمعنى تحريف الكلام يعني ان الكلام يحتمل كذا ويحتمل كذا. زي مثلا الراجل اللي راح لخياط وبعدين خاط له قباء، يعني زي قفطان كده، وكان الرجل كريم العين، يعني لا مؤاخذة له عين واحدة، فما انبسطش من الخياطة بتاعته، يعني قال والله لازم زي ما بلبس التوب ده وانفضح به في الناس، لازم اقول فيه شعر افضحه في الناس. فقال ايه، خاطلي عمرو، كان اسمه عمرو، فقال خاطلي عمرو قباء، خلاص ما فيش حاجة دي ايه، خاطلي عمرو ايه قباء، ليت عينيه سواء. الله، طب ليت عينيه سواء دي تنفع ايه؟ يا ترى الصحيحة تبقى زي السليمة، ولا السليمة تبقى زي الصحيحة؟ وهو نفس، يبقى الكلام محتمل ايه؟ زي مثلا ما حكولنا ان بعد واحد من الولاة طلب من خطيب انه يسب علي، وقال علي يلعنهم على المنبر، قال له اعفني بلاش ما اقولش، قال له لا عزمت عليك الا فعلت، قال له ان كنت قد عزمت علي الا فعلت فسأصعد المنبر وأقول طلب مني فلان أن أسب علي، أن ألعن عليا، فقولوا معي يلعنه الله. الله، قال له لا خليك قاعد ما تقولش، بس مش عايزينك لا تسب ولا تعمل. يبقى ده اسمه كلام توجيه، يعني كلام يحرف الايه، يحرف الكلام. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. هنا عايز تتنبه في القرآن إلى أن أسلوب القرآن يأتي في لا ألفاظ واحدة، ولكنه يعدل عن عبارة إلى عبارة، فيخلل لك النداء أو بس كده، زي ما يكون زي ما قلنا يشترون الضلالة بالإيه، بالهدى، ومرة يشترون الضلالة ويجيب في سيرة الإيه، ده لها ملحظ مش كده ولا لا؟ أهي برضو هنا في سورة آل عمران يقول إيه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إنما هنا يحرفون الكلمة عن إيه، عن مواضعه، من بعد مواضعه، فكأن الكلام كان له أصل عندهم، وضع وضعه الحقيقي ثم وجهوه إلى شيء آخر. لكن تحريف الكلام ما كانش له كلام موجود ثم عدلوا عنه، يبقى إذا من بعد مواضعه فين إيه؟ إذا فتكذيبهم لرسول الله، حرفوا الكلام من بعد مواضعه ليه؟ لأنهم كانوا يؤمنون بأن في رسول حقيقي كده، وكانوا يستفتحون به، وبعدين شالوه من موضعه ده، بعد ما كان له موضع حق شالوه من الموضع الحق ده وحطوا منه موضع الايه، يبقى من بعد مواضعه ولا لا؟ فكانه كانت له مواضع ولا لا؟ انما الثانيه في راعنا ولا اله، اللفظ نفسه محتمل ولا لا؟ اللفظ نفسه محتمل. ولذلك هنا قال ايه، يحرفون الكلمه عن مواضعه، انما ديك يقول حرفون الكلمه من بعد ايه، من بعد ما ثبت لها عندهم وضع صحيح، ويقولون سمعنا وعصينا. طب انا ساعه ما اسمع القران هم بيقولوا سمعنا وعصينا، هم قالوا كده لرسول الله، ولا يقولون قولا مسموعا سمعنا، وساعه يقول سمعنا في نفسهم ان عصينا، مش يقولوا سمعنا وعصينا، يبقى كلامهم كل واحد. طب سمعنا وعصينا يبقوا قالوا له اننا هنعصى، لا يقولون ايه، سمعنا وساعة يقولون سمعنا في نيتهم عصينا، يبقى سمعنا بس سمعنا سمع ود، انما عصينا عصينا عصيان تكليف. يبقى اذا قالوها سمعنا وعصينا، ولا قالوا سمعنا وهم يضمرون ايه؟ هم يضمرون عصينا، سمعنا وعصينا. واسمع غير مسمع. طب ده هو اللي بيسمعكم بدليل قلت سمعنا، يبقى مين اللي بيسمع؟ طب انتوا عايزين اسمع يعني ايه؟ اسمع منا بقى. الله، يبقى كأنه هو مش عاجبهم ان اللي قالوا هم يسمعوه، لا قولوا اسمع منا الحقيقة، انت اسمع منا الايه؟ انقلبوا هم عايزين ايه؟ يسمعوا. واسمع غير مسمع، اهي برضو غير مسمع ديا من الكلام المحرف اللي يمكن ان يحرف. غير مسمع ما يسرك، او غير مسمع ما تكره، او غير مسمع اي لا سمعت. اسمع، يبقى اذا كلمة محتملة ولا لا؟ اسمع غير مسمع. غير مسمع ما تكره تبقى كلمة كويسة، غير مسمع ما تحب تبقى كلمة وحشة، غير مسمع اي اصبت بصمم حين نتكلم لا سمعت تبقى كلمة. يبقى اذا الكلام ايه، محتمل ولا لا؟ واسمع وانظر. طيب اسمع، ولو انهم قالوا سمعنا، لان السمع التوجيه مع اضمار مخالفته، يبقى السمع له قيمة ايه؟ قيمته ايه؟ يبقى قيمته انه خداع. لسه لسه لسه لسه قال ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا، لسه جاي. نعم. واسمع غير مسمع. وراعنا من الرعون بقى، ام قال لك لا راعنا دي اللفظ ده سيبوه، لانه حقيقي هياخدوا منه ايه؟ زي ما قلنا كلمة رعونة. وراعنا ليا بألسنتهم. اللي هو فتل الشيء، والفتل توجيه شقي الحبل اللي تفتله عن الاستقامة. الشقين ادي لو احنا سبناهم على الاستقامة يدوا قوة، لما بيعمل ايه؟ بيلوي، يعني يعمل ايه؟ يفتله. ولذلك احنا بنسميه ايه؟ فتل. الفتل ده هو اللي بيديله ايه؟ القوه. وهم بيعملوا العمليات دي علشان ايه؟ فاهمين انها تدي ايه؟ فاهمين انها تدي قوه. ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، لان ما دام يلوي عن الاستقامه يبقى يريد خيرا ام يريد شرا؟ لأن الدين جاي استقامة، فساعة ما يلويه يبقى ماذا يريد؟ طعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا، وبدل إضمار المعصية يقول وإيه؟ وأطعنا. واسمع وانظرنا بدل راعنا. انظرنا ما تحتملش، يبقى إذا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خصومه يأتون بالألفاظ محتملة لذمه، فهو يقول احذروا أن تقولوا الألفاظ التي يقولونها. ليه؟ لأنهم يريدون فيها جانب الشر، ومدام يريدون فيها جانب الشر يبقى أنتم ابتعدوا عن إيه؟ عن الألفاظ اللي ممكن تحول إلى إيه؟ إلى شر. واسمع وانظرنا. انظرنا بدر إيه؟ بدر راعنا. لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن ساعة ما تسمع كلمة لكن دي تعلم أن الأمر جاء على خلاف ما يريده المشرع. ما بقول ولو أنهم قالوا، ولكن ما قالوش، يبقى الأمر جاء على خلاف مراد من؟ مراد المشرع. ولكن لعنهم الله بكفرهم. اللعن هو الطرد والإبعاد. طيب هل تجن الله عليهم في أن لعنهم وطردهم؟ لا، ده لم يلعنهم إلا بسبب إيه؟ بسبب كفرهم. يبقى إذن ما فيش واحد يقول طب ما دام ربنا لعنهم وطردهم هم ذنبهم إيه؟ يقوم يقولوا لا يا سيدي، ده لعنهم بسبب إيه؟ يبقى اللي سبق إيه؟ اللي سبق الإيه؟ الكفر. يبقى اللعن والطرد نتيجة لمين؟ نتيجة للكفر. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ساعة تسمع نفي حدث لا يؤمنون، أدي حدث منفي، ثم يأتي استثناء إلا، يبقى يثبت بعض الحدث ولا لا؟ تقول إيه؟ لا يأكل إلا قليلا، لا يأكل إلا إيه؟ إلا كلمة لا يأكل نفت الأكل ولا لا؟ وإلا قليل أثبتت الإيه؟ فهو قال فلا يؤمنون إلا قليلا. طيب الإيمان ده حدث يقتضي محدثا هو من آمن، مش كده؟ أكل حدث يقتضي آكل ولا لا؟ يقتضي آكل. فلا يأكلون إلا قليلا، يعني القليل هو الأكل ولا القليل هم الآكلون؟ ما نشوف بقى. لا يأكلون، هؤلاء لا يأكلون إلا قليلا، القلة دي للحدث ولا لفاعل الحدث؟ نشوف. طب ما يمكن بيأكلوا كلهم بس بيأكلوا ايه؟ قليل، يبقى دي للحدث ولا لا؟ مش كده؟ طب ما يمكن هو نفى الأكل عن الكل بس أثبت ان جماعة نزلوا على الأكل كلوه كله، يبقى مش للحدث بقى، لفاعل الحدث. إذن فإن رأيت حدثا منفيا يبقى عندي حدث وفيه فاعل الايه؟ الحدث. فساعة تسمع استثناء تقول للاستثناء ده صالح أن يكون للحدث وصالح أن يكون لفاعل الحدث. كلمة فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلا، بأنهم يؤمنوا شوية بالصلاة وشوية مش عارف بأنهم ما يشتغلوا في يوم السبت إنما بقية الإيمان مش موجود. ولا فلا يؤمنون إلا قليلا منهم هو الذي يؤمن، تبقى تنفع ولا لا؟ لأن لما يجي يقول لك نجد الاثنين صادقين، الاثنين صادقين بيؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، يبقى إيمانهم قليل بإيه؟ الحدث نفسه، مش كده؟ طب وفي ناس منهم لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا القرآن وقال مش عارف إيه وشافوا صورته ولقوه تمام زي ما وصف عنهم راحوا أمنوا ولا لا؟ إنما هل آمن كل يهود ولا آمن قليل منهم؟ زي مين مثلا؟ عبد الله بن سلام، زي كعب الأحبار، مش كده؟ إنما مثلا عبد الله بن سوريا آمن ما آمنش، كعب بن أسد آمن، كعب بن الأشرف آمن. الله، يبقى إذن إن أردت إلا إيمانا قليلا لأنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، هل أردت به الإيه؟ الاستثناء من الإيه؟ من الحدث. وإن أردت به الاستثناء من فاعل الحدث نقول ما هو صحيح ما آمنش إلا أفراد إيه؟ أفراد قليلة. كلمة فلا يؤمنون إلا قليلة احنا قلنا زمان عليها ده تعبير من الحق سبحانه وتعالى، بنسميه صيانة الاحتمال، صيانة ايه؟ الاحتمال. لان ساعة ما بيقول القرآن كده مش من الجائز تمام، وده اللي حصل ان فيه ناس من اليهود بيفكروا في انهم يؤمنوا. طيب لو كان بقى يقول ما بيؤمنوش، يوم اللي كانوا بيفكروا انهم هيؤمنوا يقولوا ايه؟ لا يقولوا ده مظلم قوي، ايه الحكاية؟ طب ما احنا بنفكر اننا هنؤمن اهو خلاص وهنعلن ايماننا. لكن لما اقول الا قليلا يبقى اللي عنده فكرة الايمان يعرف ان اللي بيخبر هذا الاخبار عالم بدقاء الايه؟ بدقاء النفوس. يبقى صان الاحتمال ان كان المخاطبون فيه بعضهم يفكروا في قضية مين؟ يفكروا في قضية الايمان، ودي سموها صيانة ايه؟ صيانة الاحتمال.

الأحكام بتتطور ولا لا؟ لأن ما يتعلق بالعادات ما كان الله سبحانه وتعالى الرحيم بعباده إنه يجي لمسألة من المسائل تعرض الناس فيها لعادة فتمكنت منهم العادة وأصبحت تقودهم إلى أن يفعلوا ثم يأتي لينهيها بكلمة. العقيدة قلنا كلمة واحدة وانتهت المسألة، إنما المسائل اللي بتحتاج إلى إيه؟ إلى التعود، دي يتلطف في أن إيه؟ يخرجها خروجا ميسورا، بمعنى يعملها مرحليات مرحليات علشان ما يعملش فجوة الانتقال. فجوة الانتقال معناها ايه؟ زي احنا كده، زي ما يكون واحد بيشرب سجاير وبيشرب له في اليوم 100 سجارة، نقوم لما نيجي نقول له ما تشربش على طول كده نعمل عنده ايه؟ فجوة انتقال واسعة. انما نقول له خلوهم 50، يبقى اذا احنا وزعنا بعض الزمن، يعني بعد ما كان 100 سجارة هنوزعهم على 15 ساعة مثلا، يبقى كل الساعة تعوز قد كده، يبقى بين السجارة والسجارة قد كده، نقول له المدام كان بين السجارة والسجارة 10 دقايق ولا نص ساعة، نخليها ايه؟ نخليها ساعة. يبقى وزعنا جزء الاعتياد، وزعنا جزء الاعتياد. فكذلك مرحليات الايه؟ مرحليات الامور الاجتماعيه التي تنشا من من من ايه؟ من رتابه التعود. فالحق سبحانه وتعالى: يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، يعني ما جبناش حاجه جديده بل كلها ايه؟ من اللي عندكم. طب يجي واحد يقول لك طب ما دام من اللي عندهم يبقى ايه لزومهم، ما دام من اللي عندكم يبقى ايه لزومهم، نقوم نقول له اه ما هي جدت أقضية في العصر لم تكن موجودة عندهم، يبقى اللي زاد ايه؟ معالجة الأقضية التي جاءت جديدة. انما اصل الوجود القرآن الذي ينزل من السماء، المعجزة، التوحيد، القضايا العقدية، هو دي فيها خلاف؟ ما فيهاش خلاف. يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا، وكلمة اوتوا الكتاب الزام لهم بالحجة، يعني احنا مش بنكلمكم كلام انتم ما عندكوش، لأن ما يقول مصدقا لما معكم يبقى كأنهم يعلمون ما معهم جيدا. فكان من الواجب أن يقارنوا ما جاء لهم من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عندهم، فإن وجدوه مصدقا لما عندهم يبقى انتهت المسألة. مصدقا لما معكم، شو التهديد بقى؟ من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت، وكان إيه؟ أمر الله مفعولا. الله بيقول لهم بادروا، زي ما أنت تقول كده بالعربي، إلحق نفسك، إلحق نفسك وآمن، من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طب الطمس هو إيه؟ ما هو الطمس؟ الطمس هو المحو، طمس الشيء انطمس يعني ايه؟ انمحى، بعد ما كان شيء مميز كده بقى ايه؟ انمحى. طب نطمس وجوه، كلمة وجوه وردت في القرآن بمعاني متعددة، تطلق مرة في البدن على ما يواجه اللي هو الوجه ده بتاعنا، ده في قوله يوم تبيض وجوه وتسود ايه؟ وجوه. طب تطلق مرة على القصد وعلى النية والوجهة، لكل ايه وجهة هو ايه موليها، بلا من اسلم وجهه لله، اسلم وجهه يعني قصده إيه؟ ونيته. يبقى مرة يطلق الوجه على مين؟ على المعروف ده اللي هو به الايه المواجهة، ومرة يطلق على القصد. طب ودي ايه العلاقة بين القصد والنية والمراد والوجه ده؟ قال لك لان الانسان اذا قصد شيئا اتجه اليه بوجهه، مش له مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الوجه يطلق على الجارحة دي ويطلق على الايه؟ على القصد والنية. طيب من قبل ان نطمس وجوها، ام قال لك الوجه مدام يطلق اطلاقين هيطلق على الوجه المعروف ده ويطلق على القصد والنية التي تواجهها لتفعل. قال لك الاثنين يمشوا، الاثنين. طب نطمس وجوه، أما قال لك أنا مكرمكم وعمل لكم سمات تميزكم، جبهة شكلها كذا وحواجب وعنين ومناخير كويسة كده وفم ومش عارف إيه.

0: حيث لو أردت إنك أنت تخلق الخلقة دي على أحسن منها ما تلاقيش. أنا أقدر أطمس هذه الوجوه والتميز اللي معاكو دي بحيث أردها إلى الأدبار يبقى زي قافة، يبقى حتة لحمة كده. يبقى إن أردنا بالوجوه إيه؟ الوجه ده. طب وإن أردنا بالوجه القصد؟ نقول الله الذين يشترون الضلالة والذين يريدون أن يضلوا السبيل والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يقولون إيه راعنا والذين يقولون اسمع غير مسمع، مش لهم وجهة؟ وجهتهم في هذه العمل قصدهم إيه؟ احنا بناخد المعنى الثاني، قصدهم إيه؟ قصدهم صرف أنفسهم وصرف الناس عن اتباع محمد. فكأنه بيقول لهم بادروا وآمنوا قبل أن نطمس ونمحو قصدكم في أن هذا الأمر لا يصل إلى منتهاه من الإيمان برسول الله، الحقوا نفسكم. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام لما سمع الآية ذهب إلى رسول الله ويأده على وجهه، قال والله لقد خفت قبل أن أسلم أن يطمس وجهه. ده يبقى دليل على أنه آمن بأن الذي قال هذا الكلام قادر على الإنفاذ، إن اللي قال الكلام ده قادر على أنه إيه. طيب وفي عهد سيدنا عمر كعب الأحبار ما راح له برضو وعمل إيده، ما كانتش الآية بلغته، فلما بلغته ذهب إلى سيدنا عمر ووضع إيده على إيه الخيف لإيه لا ينطمس قبل أن يعلن إيه إسلامه، برضو دليل على إيه، على يقين من أن الذي قال هذا الكلام قادر على إيه؟ قادر على الإنفاذ. طب وحكيت نطمس، هل منهم ناس ما أمنوش ولا حصلش لهم هذا؟ أم قال لك هو قال حنطمس مثلا الوجوه وما فيش حاجة تانية، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت؟ ويكفي إن فيه ناس اعتقدوا أن الطمس قد يجيء إيه؟ بمحو هذا بأنهم راحوا من أهل الكتاب ومن أحبارهم. ولذلك الذين آمنوا برسول الله من هؤلاء كانوا يعلمون كيد اليهود. فسيدنا عبد الله بن سلام قبل ما يسلم قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحب أن أسلم ولكني أخشى إن أنا أسلمت أن يقول اليهود في شرا، فقبل أن أسلم اسألهم عني. فقال ما تقولون في ابن سلام؟ عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وحبرنا، وقعدوا بقى ايه يمجدوه. ام هو لما سمع بقى منهم الكلام كده قال الان اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قالوا ده ابن صفتنا. ام قال يا رسول الله الم اقل لك انهم قوم بهت؟ هم قوم ايه؟ بهت. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها. يبقى إن أردنا طمس الوجه حقيقة اللي خاف منه عبد الله بن سلام وخاف منه كعب الأحبار وراح لرسول الله ده وراح ده لعمر ومسك وجهه خايف لإيه؟ خايف لإيه؟ يبقى نطمس وجوها، يعني نعملها زي الإيه؟ زي الآفة تمام، حتة لحمة كده من غير تمييز. أو إن كان القصد يقول لك حنرجعك أفاك يا أمر عز زي ما بيقولوا، يعني بعد ما يجي كده مواجه عشان يعمل الشلف ده له ايه نطمس نردك على دبرك، يعني الحت المسعى اللي انت كنت جايبه عشان تعمل كده نخليك تعمل ايه ترتد ايه على ادبارك. من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم. يبقى في حاجتين اتنين، يعني نطمس وجوه يعني نردها على ايه، أو نلعنهم أي نطردهم من رحمتنا ومن ساحة إيماننا ولا نجعلهم بقى ختم الله على قلوبهم. مدام هو عمل كده اللي يقوله أنت مش كنت عايز تكفر؟ مش نفسك تكفر؟ والله إحنا هنزود لك الختم على قلبك، برضو حنعينك على الحكاية دي، ما هو في قلوبهم مرض فإيه غضبهم الله، مش أنت عايز دي؟ طيب يا سيدي نديك اللي في نفسك. نعم. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. هم بيكلم الكلام عشان اليهود، واليهود عارفين قصة السبت وعارفين إنها واقعة حصلت، وطردهم الله وأهلكهم ولعنهم وأعد لهم عذاب عظيم، يبقى بيجيب لهم مسألة ايه؟ مش مسألة بس كده وعيد بدون رصيد، لا ده وعيد يسبقه رصيد أنتم تؤمنون به وتذكرونه عندكم. انتم عارفين له تاريخ، كما لعنا أصحاب الايه؟ أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت طبعا معروفة، وإن كانت هتيجي في ايه؟ في صورة تانية. معنى كلمة سبت، السبت هو السكون، هو الراحة، ومنه السبات. السبات يعني ايه؟ النوم. فثبت يثبت يعني ايه؟ سكن واستقر وارتاح. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أيها الإخوة المستمعون، كانت هذه خواطر إيمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات بينات من سورة النساء. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبدي الأبد، سبحان

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قبان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، حلقة جديدة، ومعنا فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق، والخطيب والمدرس الديني في جوامع دمشق. أهلا وسهلا بكم.
5: بكم يا سيدي.
4: لقد بث الله سبحانه وتعالى في الأرض آيات للموقنين، فحيثما نظرت وأينما ذهبت، في حركاتك وسكناتك وفي بيتك وحقلك وفي دكانك أو معملك، إذا مشيت على الأرض أو ركبت البحر أو كنت على متن طائرة، فإن الآيات الكونية هي معك في كل مكان، تدلك على عظمة الخالق. في هذه الحلقة، واستكمالا لهذه السلسلة التي نتحدث فيها عن عظمة الخالق في الإعجاز العلمي، واستكمالا لحديثنا عن الحشرات والحيوانات، النحل آية عظمى نتحدث عنها إن شاء الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. إن النحل آية من آيات الله الباهرة الدالة على عظمته. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. تكلمت في الحلقة السابقة عن أن الآيات الكونية لا تعد ولا تحصى، ولكننا إذا بقينا في المنهج، أي الآيات التي وردت في القرآن الكريم، نكون قد توخينا الموضوعات الأولى في موضوعات الآيات الكونية الدالة على عظمته تعالى. أول شيء يلفت النظر أن هذه الياء في قوله اتخذي ياء المؤنثة المخاطبة، وكأن الآية منصبة على الإناث حصرا دون الذكور. قال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني إن أردت التفكر فهذه آية مناسبة جدا للتفكر. إن النحلة هي الحشرة الوحيدة التي تستطيع تخزين رحيق الأزهار من أجل الغذاء، وهي فضلا عن بنائها لخلاياها وتصنيعها للشمع والعسل، فهي تقوم بعمل جليل وهو تلقيح الأزهار. يغيب عن معظم الناس أن هذه الحشرة لها فائدة كبيرة جدا في التلقيح، تلقيح النباتات، لكننا نتصور أنها من أجل صنع العسل. صنع العسل أحد وظائفها. ومن دون تدخل النحل فإن عددا كبيرا من النباتات لا يثمر، والنحل من الخلايا ذات النظام الاجتماعي الدقيق المحكم. حقيقة النحل والنمل من أرقى الحشرات الاجتماعية، طبعا في خلقها إعجاز، وفي عملها إعجاز، وفي دقائق صنعها إعجاز، ولكننا قد نلتفت في هذا الموضوع إلى النظام الاجتماعي الذي تخضع له النحلات. طبعا هذا النظام الاجتماعي تعجز عن تقليده أرقى المجتمعات البشرية، لكن ذكرت في لقاء سابق أن هذا النظام الاجتماعي البالغ التعقيد ليس أمرا تكليفيا من الله كما هي حال البشر، بل هو أمر تكويني، يعني من صنع الله وحده. الغريزة في الحيوان عمل معقد جدا، ولكن ليس كسبيا.
4: نعم.
5: إنه عمل وهبي كما يقولون. تزور النحلة ما يزيد عن 1000 زهرة لكي تحصل على قطرة من الرحيق. أستاذ عبد الحليم، من أجل توفير الوقت والجهد، حينما تقع النحلة على زهرة وتمتص رحيقها تترك علامة أن هذه الزهرة مصط رحيقها، لتوفر على أخواتها وقتا وجهدا في مص رحيق زهرة قد امتص رحيقها. وتحتاج القطرة الواحدة من الرحيق إلى أن تحط النحلة على 1000 زهرة أو أكثر. ومن أجل أن تجمع النحلة 100 غرام من الرحيق تحتاج إلى 1,000,000 زهرة. ومن أجل أن تصنع نحلة واحدة 1 كيلو عسل تحتاج إلى أن تطير 400,000 كيلومتر، يعني حول الأرض 10 مرات. لو أننا كلفنا نحلة واحدة أن تصنع 1 كيلو عسل لاحتاجت إلى أن تطير 400,000 كيلومتر، أي ما يعادل محيط الأرض 10 أضعاف، أي ما يعادل 10 أضعاف محيط الأرض.
4: قدرة عجيبة. نعم. وطبعا سبحان الله على هذه القدرة لجمع هذا الرحيق. نعم. من هذه. نعم. الأزهار، وتعليم كل زهرة بزهرتها كي لا يأتي نحلة أو تأتي نحلة أخرى.
5: نعم.
4: وتأخذ الرحيق.
5: إن سرعة النحلة في طيرانها تزيد عن 65 كيلومتر في الساعة في حالة طيرانها من دون حمولة. نعم. هذه السرعة تقترب من سرعة السيارة، فإذا كانت محملة بالرحيق تهبط سرعتها إلى 30 كيلومتر، يعني سرعتها محملة سرعتها فارغة. نعم. حمولة النحلة من رحيق الأزهار يعادل 2/3 وزنها. نعم. ويحتاج الكيلو الواحد من العسل كما قلت قبل قليل إلى طيران ما يعادل 400,000 كيلومتر تقريبا، أي يحتاج الكيلو الواحد من العسل إلى 10 دورات حول الأرض في خط الاستواء. طبعا إن بعض الدول المتقدمة في الصناعة تأخذ المواد الأولية من قارة وفي طريقها إلى المصانع تجري على هذه المواد عمليات كثيرة معقدة في الباخرة نفسها. قرأت مرة مقالة عن أن اليابان ليس عندهم مواد أولية إطلاقا، وهم من كبار مصدري الستانليس. صنعوا بواخر تذهب إلى أستراليا تأخذ المواد الأولية، وفي الطريق إلى الشرق الأوسط تصنع هذه المواد الأولية في الباخرة وتسلم مصنعة جاهزة.
4: نعم.
5: هذا تفعله النحل في طريقها الذي قد يصل إلى 10 كيلومترات من مكان رحيق الأزهار إلى خلاياها. في الطريق تجري عمليات كيماوية معقدة جدا، يعني تمهيدا
4: تحويل الرحيق.
5: نعم.
4: إلى عسل.
5: إلى عسل يتم في الطريق كما تفعل بعض البواخر اليوم في صنع الستانلس في أثناء السير إلى مكان التسليم. إذا كان موسم الأزهار غزيرا فإنها تعطي حمولتها لنحلة أخرى وتعود سريعا لكسب الوقت وجني رحيق الأزهار. يعني في نحلات ضعيفة لا تكلف بالسفر إلى مكان بعيد، هذه تأخذ الحمولة من أختها في مدخل الخلية وتنطلق إلى داخل الخلية كي تضع الحمولة في المكان المناسب، وتعود النحلة إلى مكان رحيق الأزهار إذا في موسم كثير. موسم يعني جيد.
4: ذكرت لنا فضيلة الدكتور أن النحلة ليس فقط تأتي بالرحيق من الأزهار، بل أنها اجتماعية كالنمل.
5: نعم.
4: لها وظائف محددة.
5: نعم.
4: غير جمع الرحيق.
5: نعم. سأتي على ذكرها إن شاء الله. أما المليكة فهي أكبر النحل حجما، هي تضع كل يوم في فصل الربيع تقريبا من 1000 إلى 2000 بيضة كل يوم. والذي يأخذ بالألباب أن هذه الملكة تضع الملكات في مكان، والذكور في مكان، والإناث في مكان، وكأنها تعلم مسبقا أنها سترد ملكة أو ذكر أو أنثى، وهذا فوق طاقة البشر. نعم. طبعا تضع الملكات في مكان كي تتلقى غذاء خاصا مناسبا لها، والذكور في مكان أيضا للذكور غذاء خاص مناسب لها. الآن إن العاملات الإناث، إناث النحل، منهن ما يأتينا بالطعام الخاص بالملكة، ويسمى هذا العمل بالوصيفات. يعني هناك نحلات وصيفات يقومن على خدمة الملكة وتأمين الغذاء المناسب للملكة. بالمناسبة يباع في الأسواق غذاء الملكة، هذا غالي جدا، وهو أفضل ما عند النحل، يباع بأرقام فلكية للغرامات. بعض النحلات العاملات يجمعن غبار الطلع ليكون غذاء ملكيا لملكتهم. إذا ماتت الملكة اضطربت الخلية، ويلاحظ الإنسان هذا التبدل، وحمة الملكة لا تلدغ الإنسان، بل تلدغ ملكة أخرى تنافسها على منصبها. لذلك كانت مهمة الذكور تلقيح الملكات، ومهمة الإناث العمل، والملكة مهمتها الولادة.
4: هنا تقسيم أدوار. نعم. طبعا الإناث والذكور والملكة.
5: نعم. هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته. لقد شاءت حكمة الله جل جلاله أن يخلق مجتمعا قائما على أعلى مستويات التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز، بأمر تكويني لا بأمر تكليفي. لذلك لا يمكن أن تجد في المجتمع، مجتمع النحل، خللا ولا فسادا، إنه كمال خلقي مطلق، لأن أمره هذا تكويني لا تكليفي. هذا ما نجده في مجتمع النحل، إنه مجتمع موحد متكامل، على رأسه ملكة واحدة لا تنازعها أخرى. تشعر كل نحلة في الخلية بوجود الملكة عن طريق مادة تفرزها الملكة، وتنقلها العاملات إلى كل أفراد الخلية. فإذا ماتت الملكة اضطرب النظام في الخلية، وعمت الفوضى وشلت الأعمال.
4: طبعا تكون هناك ملكة أخرى مهيئة لكي.
5: نعم.
4: تستلم زمام
5: لكن
4: الأمور،
5: لكن يعني في وقت واحد لا. نعم. تدير المملكة إلا ملكة واحدة.
4: نعم.
5: يعني في نائبة لها، أو كما يسمى ولي العهد.
4: نعم.
5: ولية عهد. نعم. إن إناث النحل تقوم بأعمال متنوعة كثيرة، توزع فيما بينها بحسب أعمارها واستعدادها الجسماني، وعند الضرورة وعند الخطر وفي المواسم الصعبة تعمل كل نحلة أي عمل يفرض عليها. في أيام الرخاء هناك اختصاصات، ما في أيام الشدة ينبغي أن تقوم كل نحلة بكل هذه الأعمال. الوصيفات كما قلت يقومن على خدمة الملكة وجلب الطعام الملكي، وهناك حاضنات ومربيات يقومن برعاية الصغار وجلب الغذاء المناسب، وهناك عاملات يحضرن الماء إلى الخلية، وأخريات يقومن بتهوية الخلية صيفا وتدفئتها شتاء وترطيبها في وقت الجفاف، وغيرهن يقومن بتنظيف الخلية وجعل جدرانها ملساء ناعمة لامعة عن طريق مواد خاصة، وهناك حارسات يقومن بحراسة الخلية من الأعداء، ولا يسمحن لنحلة أن تدخل الخلية ما لم تذكر كلمة السر وإلا قتلت. وكلمة السر تبدل عند الضرورة. وهناك من النحلات من يقومن بصنع أقراص الشمع ذات الشكل السداسي الذي تنعدم فيه الفراغات البينية بتصميم وأسلوب يعجز عن تقليده كبار المهندسين. يعني مثلا، هل يستطيع إنسان بالغ ذروة العقل والمهارة أن يبدأ بتبليط صالة كبيرة؟ إنسان من اليمين وإنسان من اليسار وإنسان من الشمال وإنسان من الجنوب، وأن يجتمع هؤلاء الأربعة على بلاطة نظامية بمقياس دقيق، هذا فوق طاقة البشر. إن قرص الشمع تبدأ به النحلات من أطرافه وتصل إلى الوسط بأشكال ثلاثية لا تتغير عن بعضها ولا بعشر الميلي، هذا شيء فوق طاقة البشر.
4: دقة عجيبة. نعم. في التصميم والتنفيذ أيضا.
5: وهناك رائدات يقمن بمهمة استكشاف مواقع الأزهار، فإذا عثرنا عليها عدنا إلى الخلية ورقصنا رقصة خاصة تحدد هذه الرقصة لبقية النحلات العاملات الموقع من حيث المسافة والاتجاه وغزارة الإنتاج. إذا الوتيرة كانت سريعة جدا يعني إنتاج كثيف جدا. والجمهرة الكبيرة من العاملات تنطلق إلى مواقع الأزهار لجني رحيقها، لأنها المادة الأولية للعسل، وقد تبتعد هذه المواقع عن الخلية أكثر من 10 كيلومترات، وتعود النحل إلى الخلية بعد أخذ الرحيق بطريقة لا تزال مجهولة حتى الآن. والنحل أكفأ الحشرات في جمع ونقل وتخزين أكبر قدر ممكن من رحيق الأزهار في أقصر وقت ممكن وفي أقل مجهود ممكن، وهي أكفأ الحشرات في تلقيح النباتات كي تساعدها على إنتاج البذور والثمار.
4: سبحان الله، بعد كل هذا الجهد وهذا التنظيم الدقيق وبعد أخذ الرحيق من الأزهار والعملية التصنيعية التي ذكرتها وهي في الطريق، تأتينا بهذا العسل المفيد جدا.
5: نعم، إنها فيه شفاء للناس.
4: نعم.
5: الآن أستاذ عبد الحليم، كان العسل يعد فيما مضى غذاء، هو الآن دواء. أكثر من 74 مادة علاجية في العسل. إذا قال خالق الكون فيه شفاء للناس، يعني أنا أعرف طبيب في دمشق، يعني بعد جراح، بعد أن ينتهي من عمله الجراحي يضع خيطا من العسل على الجرح. العسل يسرع في التئام الجروح.
4: سبحان الله.
5: يعني أنا أتمنى أن يكون هذا الموضوع واضحا عند كل أخ كريم، حتى يستبدل العسل بهذه الحلويات الصناعية. الآن في شرابات ليس فيها ذرة واحدة من مادة طبيعية، كلها مواد كيماوية. فكان عليه الصلاة والسلام يشرب شربة عسل، يعني يضع لعقة عسل في كأس ماء ويبقيه حتى الصباح، ثم يذوب العسل في الماء. هذه اسمها شربة العسل. المادة الحلوة المكثفة قد تؤذي المعدة. ثم إن قيمة العسل العلاجية أضعاف قيمته الغذائية، ففوائده العلاجية في مختلف الأجهزة والأعضاء والنسج ثابتة، بل تفوق الحد المعقول، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. بالمناسبة لا بد من ذكر هذه الحقيقة المؤلمة. أنت قد تشتري عسل، لكن هذا العسل أخذ من السكر فقط. فقد يعني بعض ضعاف النفوس يضعون القطر إلى جانب خلايا النحل فتمتص هذا القطر فيكون عسلا، ولكن هذا العسل ليس له كبير فائدة. العسل الذي ينفع الإنسان ما أخذ من رحيق الأزهار بالذات. طبعا هذا الموضوع طويل جدا، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة نتحدث عن تركيب العسل وعن فوائده العلاجية إن شاء الله تعالى.
4: إذن فضيلة الدكتور، ذكرت النحلة في آيات كريمات، فقد قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. صدق الله العظيم. وكما ذكرتم فضيلة الدكتور أنه مجتمع متكامل من التعاون والتكامل والاختصاص والعمل الدؤوب المنتج والتنظيم المعجز بأمر تكويني لا بأمر تكليفي لإنتاج هذا الكم الكبير من العسل، وهو كما ذكرتم دواء. نعم. وليس فقط للأكل والاستهلاك. نشكركم فضيلة الدكتور على هذه الحقائق العلمية والشرعية في آن معا التي تعطونها في كل حلقة من هذه الحلقات. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى من هذا البرنامج الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: وعليكم السلام.
2: السماء، البرزخ،
1: النحل،
2: الأرض، ظلمات الفضاء، الكون،
1: النمل،
2: الكواكب، دقة الإنسان،
3: التفكر في الخلق والكون. التفكر في الخلق والكون، حوارات مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي من علماء دمشق، يجريها عبد الحليم قباني.

اللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، أسير الظلمات واقف بباب كرمك ينتظر فوائد رحمتك وزوائد نعمتك. الخير دأبك والحكم حكمك، اجعل منتهى مطالبنا رضاك وأقصى مقاصدنا رؤياك. من اعتز بحماه حماه، ومن استضاء بهداه هداه، ومن انقطع إليه كفاه، ومن حط رحاله ببابه آواه، ومن أعرض عنه ناداه، ومن رجع إليه قبله وأدناه، ومن تمادى في متابعة هواه أبعده وأقصاه. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا واغفر لنا وسددنا.

0: فينا.
1: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، واجعلهن آخر ما تتكلم به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أغفرت له ذنوبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى إذا رد إلى العبد المؤمن نفسه من الليل فسبحه ومجده واستغفر له فدعاه تقبل منه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشوق محله القلب، والقلب هو أشرف جوارح الإنسان لأنه متنزل الواردات الإلهية. فعلى قلب الإنسان تنزل السكينة وينزل الإيمان وينزل التثبيت، وعلى قلب الإنسان ينزل كذلك التخويف والخذلان. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه مخبرا عن أم موسى: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. وقال سبحانه كذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. وفي المقابل أخبر سبحانه عن الكافرين فقال: وقذف في قلوبهم الرعب. ليست هذه هي الفضيلة الوحيدة للقلب، بل له فضائل أخرى كثيرة سنتابعها معا بإذن الله. أشواق المؤمن ما أحلى. من فضائل القلب أنه محل نظر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فما في قلبك أخي وما في قلبك أختي من الإيمان واليقين والتقوى وحب الله وصدق التوجه إليه هو محل نظر المولى جل جلاله، لا الصور ولا الأشكال ولا الأحوال الاجتماعية ولا غير ذلك. من فضائل هذا القلب أيضا أنه هو محور النجاة ومناط النجاة يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم كما قال أهل التفسير هو الخالي من الأدواء والشوائب، هو المليء بمحبة الله ومحبة ما يحبه الله، المليء بخشية الله والخشية من كل ما يغضب الله جل جلاله. من فضائل هذا القلب أيضا أنه بصلاحه يصلح حال الفرد، وبفساده يفسد حال الفرد. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلذلك كان القلب بالنسبة للجوارح كالأمير المطاع وكالملك المتوج الذي تطيعه بقية الجوارح والأعضاء. هذا القلب أيضا من فضائله، بل من غرائب فضائله، أن ما فيه من النوازع أي من الطباع والأحاسيس والمشاعر قد ينجي الإنسان وقد يرضي الإنسان والعياذ بالله. الرحمة أو القسوة، الغلب أو الرقة، هذه الطباع النفسية أحيانا تكون سببا في نجاة الإنسان وأحيانا تكون سببا في هلاكه. أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن امرأة سكنت قلبها القسوة، فكانت هذه القسوة سببا في دخولها النار. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها ترعى في خشاش الأرض. وفي المقابل كانت الرحمة التي ملأت القلب سببا لمغفرة ذنوب بغي، يعني زانية. يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا من بني إسرائيل كانت تمشي في صيف حار، فرأت كلبا يطوف على بئر وقد أدلع لسانه، يعني دلاه من شدة العطش، فأدركتها الرحمة فنزعت موقها خفها وجعلته في البئر وغرفت به شيئا من الماء فسقت هذا الكلب. قال صلى الله عليه وسلم: فغفر الله لها. ومن فضائل القلب وشرفه أيضا أنه محل النية، النية التي هي عمود الأعمال ومحور صلاحها وبها قيامها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في أول كتابه: إنما الأعمال بالنية. وفي الرواية الأخرى: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ليس هذا فقط أيها الأخوة، بل صدقوني إذا قلت لكم إن

0: تقود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني شديد السواد كالكوز مجخيا مثل الكأس المقلوب مهما سكبت فيه فإنه لا يدخله شيء، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا هو القلب في مكانته ومنزلته، وله عباداته الخاصة به. فما هي عبادات القلب وما أنواعها؟
1: أشواق
2: أنا دايما حاطط في عينيا أو قدامي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالواحد دايما يصحح النية عشان يؤجر على العادات يحولها إلى عبادات، زي اللي بيشرب مياه ثلاث مرات بياخذ أجر السنة وأجر من ربنا عز وجل، لكن اللي يشربها على طول ما بياخدش أجر فيها.
3: أهم العبادات القلبية التي يهتم بها هي أولا ذكر الله سبحانه وتعالى والتأمل في الكون، خاصة عندما يختل الإنسان في منتصف الليل بنفسه أو عندما يبتعد عن المدينة وعن الناس.
4: العبادات القلبية زي التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، زي الذكر، هي الحاجات المتعلقة بالقلب اللي بتترك أثر في القلب. يعني
5: أعظم العبادات القلبية هي التعلق بالله عز وجل والتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر هذا لا يتأتى إلا بذكر الله عز وجل كثيرا، لقوله تعالى واذكروا الله كثيرا.
1: أشواق المؤمن ما أحلى.
0: عبادات القلب كثيرة جدا أيها الإخوة والأخوات، منها هذه الأشواق التي يتزين بها قلب الإنسان المؤمن، والتي نحاول معا في هذا البرنامج أن نتعرض لها بالشرح والإبانة والتوضيح، ومنها كذلك ضروب أخرى من العبادات كالرضا والإنابة والخشية والتوكل والخضوع والإقبال والغيرة والتذلل. كل هذه عبادات قلبية هي من اختصاصات عمل القلب. يقول ابن القيم رحمه الله إن عمل القلب أعظم من عمل الجوارح وأكثر وأدوم، ويقول رحمه الله أيضا إن عمل الجوارح روحها هو عمل القلب، فإذا خلى عمل الجوارح وإذا خلت عبادات الجوارح من عمل القلب كانت كالجسد بلا روح. وهذه الكلمة من الإمام ابن القيم رحمه الله تبين لنا قيمة عبادات القلب، وأن لها المنزلة الرفيعة، وأنها في أحيان كثيرة تفوق عبادات الجوارح. ولو أردنا الآن أن نجري موازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح لتبين لنا رجحان عبادات القلب. أول ملامح هذه الموازنة أن عبادات القلب إذا فسدت أو اضطربت أو اختلت فإن عبادات الجوارح تتبعها في الفساد والاضطراب والخلل، بينما قد تضطرب عبادات الجوارح ومع ذلك تشفع لها عبادات القلب. على سبيل المثال، الإخلاص عبادة قلبية، ومتى ما فسد الإخلاص أو داخله الرياء فقطعا الأعمال كلها تفسد وتبطل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. مثال آخر، صفاء القلب وسلامته وحبه للمسلمين عبادة قلبية، ومتى ما فسدت هذه العبادة بالحسد فإن أعمال الإنسان وحسناته تذهب، لأنه قد قال صلى الله عليه وسلم إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. انظروا معي إلى الصورة المقابلة. روى البخاري في صحيحه أن رجلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه قد جولد في الخمر، شربها من قبل فجولد فيها، وجيء به مرة أخرى ليجلد، فلما جاء قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله إنه ما علمت يحب الله ورسوله. فهذا رجل قد اختل عنده عمل الجوارح، لكن كان في قلبه من صدق المحبة ما شفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مقالته هذه. ولا يفهم من هذا طبعا أن أعمال الجوارح لا قيمة لها، ولكني أردت أن أبين هذه الموازنة. الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قد عرفوا كذلك بعبادات القلوب، فعرف إبراهيم عليه السلام بالتوكل، وعرف عيسى بالزهد، وعرف أيوب بالصبر، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان عنده جماع هذه العبادات القلبية في مراتبها العليا. من ملامح الموازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح كذلك أن عبادات القلب أعظم أجرا من عبادات الجوارح، وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، ومثل ذلك

سرى عن سعيد بن المسيب رحمه الله فإنه قيل له إن قوما تعبدوا من الظهر إلى العصر، فقال رحمه الله: إنما العبادة التفكر والكف عما حرم الله. جانب آخر من جوانب الموازنة بين عبادات القلب وعبادات الجوارح، وهو أن عبادات القلب قد تسهم في تعظيم أجر عبادات الجوارح، وذلك واضح جدا في النية. وابن المبارك رحمه الله قد قال: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. فالعمل القلبي يدخل حتى في تعظيم أو تكثير أو تقليل عبادات الجوارح. ليس هذا فحسب، بل إن عمل القلب قد يكتب للإنسان ما لم يعمله من عمل الجوارح، والنصوص الدالة على هذا كثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بحسنة فلم يعملها، انتبهوا، فلم يعملها كتبت له 1 حسنة كاملة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فقد حاز هؤلاء أجور أعمال لم يعملوها، لماذا؟ لأن قلوبهم كانت عازمة ونياتهم كانت صادقة على فعل هذه الأعمال، لولا أن حال بينهم وبينها حائل. وبهذا تكون أعمال القلوب مسهمة في إثبات أجر للإنسان لأعمال لم يكن قد عملها. هذه الموازنة وهذه الجوانب من الموازنة تبين لنا قيمة أعمال القلوب ومنزلتها، وأن لها الدرجة الرفيعة التي يستحق الإنسان أو التي تستحق أن يهتم الإنسان من أجلها بها وأن يحرص عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في لبنان. فبعد قرابة يوم من هجمات أمريكية استهدفت إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم سيضربون إيران مجددا اليوم بقوة، وعليها أن توقع على الاتفاق. وأضاف ترامب أنهم كانوا قريبين جدا من إبرام اتفاق مع إيران، لكن قادتها يواصلون المماطلة. وفي مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، عاد ترامب للحديث عن تقدم بشكل ممتاز مع إيران، وقال أنه لولاه لما كانت إسرائيل موجودة. بدوره قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إن البنى التحتية الحيوية شرايين حياة الناس، وأن التهديد باستهدافها ليس استعراضا للقوة بل دليل عجز أمام إرادة الشعب الإيراني. وأكد بزجكيان أن إيران ستبقى صامدة في مواجهة أي ضغط أو تهديد. وبعد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ناقش استهداف إيران للكويت والبحرين والأردن، حمل الوزراء طهران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة وطالبوها بالكف عن أفعالها. وفي فيينا صدق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار بشأن ملف إيران النووي يطالبها بالكشف عن مخزونها المتبقي من اليورانيوم. وردت بعثة إيران بالقول إن القرار سياسي ويفتقر إلى المهنية، وقالت إن الولايات المتحدة تدفع نحو مزيد من المواجهة مع طهران. وفي الشأن اللبناني، قال مصدر دبلوماسي لبناني للجزيرة إن إسرائيل لا تبدي رغبة بالتفاوض، وتعاملت مع المسار القائم باعتباره مفروضا عليها. وأضاف المصدر اللبناني للجزيرة أن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من الشهر الجاري غير محسوم حتى الآن. في الأثناء تتواصل الغارات الإسرائيلية على بلدات في الجنوب والبقاع الغربي، وقد أعلن حزب الله عن عمليات ضد الجيش الإسرائيلي. من ناحيته قال نتنياهو إن إسرائيل ليست في حرب مع الشعب اللبناني بل مع حزب الله الذي يحتجز بلده رهينة خدمة لإيران. نذهب الآن إلى مراسلينا، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومعنا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما وجد. أبدأ معك، وكيف يمكن أن نفهم نسق تصريحات ترامب في العناوين الرئيسية بالنسبة لمسار الضربة الشديدة التي تحدث عنها أو التقدم في المفاوضات الكبير الذي أنجز حتى الآن حول اتفاق مع إيران؟
1: بداية سلمى، الرئيس ترامب موجود في مكتبه الرئاسي منذ بضعة ساعات، وهكذا كان هو الحال يوم أمس إلى أن نشرت القيادة المركزية تغريدة قالت فيها عند منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، قالت فيها إن الرد الأمريكي على إسقاط المروحية قد بدأ. ولا نعلم ما إذا كان انشغال الرئيس ترامب في مكتبه البيضاوي طيلة الساعات القليلة الماضية يعود لي أو على علاقة بما صرح به اليوم عن أن الولايات المتحدة اليوم سوف توجه مجددا ضربة لإيران. طبعا بالنسبة لضربة الأمس كانت مبررة، لكن بالنسبة لضربة اليوم مسؤولون أمريكيون تحدثوا لموقع أكسيوس وقالوا أن الرئيس ترامب يشعر بإحباط شديد بسبب تباطؤ إيران، وما وصفها الرئيس ترامب اليوم علنا بمماطلة إيران مع الولايات المتحدة في هذه المفاوضات. فهو ينتظر منذ أسبوعين الرد الإيراني على التعديلات الأمريكية التي أدخلتها إدارة الرئيس ترامب على مسودة مذكرة التفاهم التي وصلت إلى البيت الأبيض. أسبوعان من الانتظار ولا يوجد أي حل قريب في الأفق، حتى بعد زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران ربما لمحاولة تقريب وجهات النظر. ما طلبه الرئيس ترامب آنذاك هو أن توافق طهران على إذابة اليورانيوم عالي التخصيب وخفض درجة التخصيب إلى درجات مقبولة، وكذلك أن لا يتم دفع أي رسوم بعد فتح مضيق هرمز. وبالمقابل ما تحصل عليه إيران هو تنازل من الرئيس ترامب بأنه لن يأخذ اليورانيوم عالي التخصيب، وبأن عملية الإذابة والتخلص منه سوف تتم على الأراضي الإيرانية من دون أن تأخذه الولايات المتحدة أو تتسلمه كما كان يريد الرئيس ترامب، وأصرح أكثر من مرة في السابق أنه يريد هذا اليورانيوم على التخصيب. الآن الرئيس ترامب وفق التعديلات والتسريبات بشأنها يقول ليكن عندكم اليورانيوم تخصيب، ولكن عملية الإذابة ينبغي أن تتم على الأراضي الإيرانية بإشراف من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الشعور بالإحباط ربما أدى به إلى هذا التصريح، ونحن طبعا بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة.
0: نعم، شكرا لك حتى الساعة وجد وقفي مراسلتنا من البيت الأبيض نور الدين. كيف بدأ التعاطي الرسمي الإيراني مع كل هذه التصريحات والتهديد يعني القرار الذي يتحدث عنه ترامب بأنه اتخذ لضرب إيران بقوة؟
2: سلمى، بكل تأكيد هذا يتبين بشكل واضح من موقف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان حينما قال بأن التهديدات باستهداف البنى التحتية الإيرانية ليس دليل قوة وإنما دليل ضعف. هناك كذلك حديث لمجموعة من المسؤولين هنا وخاصة ممثلية إيران بالأمم المتحدة تتحدث على أن إيران لا يمكن أن تخضع تحت الضغوط أو أن تقدم تنازلات تحت الضغوط، وأن الضغوط لا يمكن أن تكون جزء من العملية التفاوضية ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد هناك حديث على أن إيران قد تكون جاهزة نوعا ما لعملية عسكرية أمريكية. هذا هو التقدير العسكري هنا في طهران، يقول بأن هناك احتمال أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على عمل عسكري ما. لكن السؤال دائما كيف سيتعاطى الجانب الإيراني مع هذا المستجد الأمريكي الذي طرأ على الساحة. هنا الحديث العسكري بكل تأكيد يتحدث عن استعداد لمواجهة هذا الهجوم، وأكثر من هذا ربما قد ترتفع نبرة المسؤولين العسكريين خاصة إذا كانت ضربة خارج نطاق المناوشات اليومية التي تشهدها إيران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وكانت ضربة بالمعنى الحقيقي باستهداف منشآت حيوية، باستهداف مواقع لوجستية مهمة واستراتيجية مهمة. هنا الحديث العسكري يذهب إلى أن أي عملية من هذا النوع قد تكون بمثابة خرق كبير لوقف إطلاق النار، وقد يؤدي هذا إلى فشل وقف إطلاق النار القائم بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيؤدي إلى تجدد العمليات العسكرية وعودة الحرب مرة أخرى بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. لكن بكل تأكيد يبقى هذا هو الجو الذي فرض تحت تأثير المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن هذا لا يخفي شق أساسي ومهم، وهو أن هناك مفاوضات وإن كانت تحت ضغط النار لا تزال متواصلة. الوسطاء يبذلون كل ما في وسعهم على الأقل كمرحلة أولى لتجنب أي تصعيد الآن ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر من ذلك ربما فتح الباب لإيجاد توافق ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية على أساس مذكرة التفاهم التي يمكن الإشارة على أن الكثير من نقاطها تم حلها ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. هناك مجموعة من نقاط الخلاف القائمة، الآن يبدو أن الوسطاء يسعون لتجاوز هذه الخلافات وتفادي الحرب.
0: شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا من طهران نور الدين الدغير. تصريحات ترامب والتطورات التي سبقته أعادت التوتر إلى الواجهة بين واشنطن وطهران من بوابة مضيق هرمز، ويواجه اتفاق وقف إطلاق النار اختبارا جديا في ظل تبادل الضربات والرسائل بين الطرفين.
3: من مضيق هرمز، الممر البحري الذي طالما كان بوصلة التوتر بين واشنطن وطهران، تجددت المواجهة العسكرية الأبرز منذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أبريل الماضي. فصول التصعيد بدأت عندما شنت القيادة المركزية الأمريكية ضربات على إيران بعد سقوط مروحية أمريكية من طراز أباتشي، ما جعل طهران تحذر القوات الأجنبية في المنطقة من تعرضها للخطر بسبب أخطائها البشرية أو احتمال وقوعها في مرمى إطلاق النار. واشنطن لم تتأخر في الرد، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ 3 موجات من الضربات الجوية استهدفت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات إيرانية قرب مضيق هرمز باستخدام ذخائر دقيقة. رد وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جيد جدا مع إيران، معربا عن اعتقاده بإمكانية استمراره. لكن العمليات العسكرية لم تقتصر على محيط المضيق، فتحدثت وسائل إعلام إيرانية رسمية أيضا عن تعرض جزيرة قشم ومدينة سيريك الساحلية لهجمات، إلى جانب سماع انفجارات في بندر عباس ومحيط مدينة جاسك عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز. ومع اتساع نطاق الضربات وتبادل الرسائل العسكرية، جاء الرد الإيراني سريعا، فقد أعلن الحرس الثوري تنفيذ هجوم مضاد استهدف ما قال إنها 21 هدفا أمريكيا في المنطقة باستخدام صواريخ ومسيرات. كما تحدث عن استهداف حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأزرق بالأردن، إضافة إلى هجمات على الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت. بيد أن الرواية الإيرانية قوبلت بتشكيك أمريكي، إذ نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن مزاعم تنفيذ 21 هجوما على قواعد أمريكية في المنطقة غير صحيحة. في الوقت ذاته أعلنت كل من الكويت والبحرين والأردن اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيرات أطلقت من إيران. وبين الضربات المتبادلة ورسائل الردع المتلاحقة، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران يواجه اختبارا حقيقيا قد تحدد نتائجه مسار المرحلة المقبلة.
0: تابعنا تصريحات بيت هيكسيث وزير الحرب الأمريكي من تامبا في فلوريدا، عنوانها سنضرب إيران الليلة بقوة في حال لم يوافقوا على هذا الاتفاق الموجود بين أيديهم. على كل نذهب لقراءة هذه التصريحات أكثر في سياقها أيضا التي تلتقي فيه مع تصريحات ترامب في الوقت السابق في هذه الليلة التي تحدث فيها أيضا عن ضرب إيران بالشدة اليوم أيضا، وهذا الاجتماع للقيادة المركزية الذي يجريه ترامب مع مراسلتنا في البيت الأبيض وجد وقفي. وجد، أطلعينا على هذه المعطيات، وضعينا في سياق هذه التصريحات، وهل يعني خرج أي شيء حتى ساعة عن هذا الاجتماع؟
1: طبعا الاجتماع انتهى سلمى، انتهى منذ قرابة الساعة ولم يصدر أي شيء عنه، وهذا طبيعي ونظرا لمدى السرية والحساسية التي يتمتع بها الاجتماع، لأنه كان ينظر في الخيارات العسكرية أمام الرئيس ترامب من حيث الأهداف التي سوف تضرب على الأغلب، كما قال قبل قليل وزير حرب الأمريكي وقبله اليوم الرئيس ترامب، سوف تضرب هذه الليلة في إيران. طبعا وزير الحرب الأمريكي أكد بأن الضربات سوف تتم الليلة، وقال إن لم تتم الليلة سوف تتم غدا، وأكد ذلك بأن السبب في ذلك هو أن إيران حتى اللحظة ترفض منح الرئيس ترامب الاتفاق الذي يريده معها. وزير الحرب الأمريكي قال من الحكمة لإيران أن توافق على ما تريده الولايات المتحدة وأن تتوقف عن المماطلة، وبأن الولايات المتحدة إذا لم تتفاوض معها إيران على طاولة التفاوض فإن الولايات المتحدة سوف تتفاوض معها بالقنابل. عبر عن استعداد الرئيس ترامب للعودة إلى العمليات العسكرية الكبرى في حال واصلت طهران ما وصفه وزير الحرب الأمريكي ومن قبله الرئيس الأمريكي هذا اليوم أيضا بالمماطلة على طاولة التفاوض وإبطاء عملية التفاوض من خلال عدم ردها على التعديلات الأمريكية التي قدمت لها قبل قرابة أسبوعين من الآن. الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب في غرفة العمليات حضره طبعا وحضره عن بعد وزير الحرب الأمريكي في تكساس، وكان يتحدث إلينا قبل قليل من مقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا. أما الاجتماع هنا في البيت الأبيض الرئيس ترامب عقده بحضور نائب مكتبه جي دي فانس وبحضور وزير الخارجية الأمريكي وكذلك مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ورئيس هيئة الأركان المشتركة ودان كوبر الأميرال وهو قائد القيادة المركزية. وقال هيكسيث: لهذا السبب لا ترونه معي الآن هنا في مقر القيادة لأنه منشغل جدا في خطط الضربة التي سوف توجه إلى إيران. واضح سلمى بأن كل الأمور هنا تتجه باتجاه توجيه هذه الضربة إلا إذا حدث اختراق ما، رد إيراني على المقترحات الأمريكية وصل إلى طاولة الرئيس الأمريكي بالموافقة. ما ذكره موقع أكسيوس عن الضربة المتوقعة هذه الليلة هو أن الرئيس ترامب طلب من مستشاريه خلال الاجتماع في غرفة العمليات أن تكون الضربة قوية ولكن سريعة وخاطفة. طبعا هذه المحاولة رأيناها في 28 من فبراير الماضي، كان الرئيس ترامب يطالب بضربات عسكرية وطلب من مستشاريه أن تكون الضربات العسكرية ضد إيران سريعة وخاطفة، لكن ما حدث هو أن إيران واصلت الرد بالصواريخ. الآن ما يريده ترامب شيء مماثل لكن أقل حجما على ما يبدو، لكنه ذو شدة بالغة ولكن لمدة قصيرة. فمدى إطالة أمد الرد الأمريكي والعملية الأمريكية والضربة الأمريكية هذه الليلة والرد الإيراني لا نعلم، لكن واضح بأن الرئيس ترامب يصر على الحصول على مذكرة التفاهم هذا وفق التعديلات التي يريدها، وذلك مما سمعناه من وزير الحرب الأمريكي.
0: تبقينا معنا في متابعة كل جديد وجه من البيت الأبيض، معنا من طهران مراسلنا عمر هواش. عمر، إذن هناك تصريحات موازية في طهران تواكب هذه التصريحات الأمريكية، أطلعنا عليها.
4: نعم بالفعل سلمى، يبدو أن هناك استعداد إيراني واضح لأي ضربة عسكرية أمريكية جديدة، ويمكن القول أن الإيرانيين باتوا يؤمنون أنها قادمة والمسألة باتت مسألة وقت ربما ساعات. لذلك تتصاعد الآن التصريحات العسكرية. قبل قليل مصدر عسكري أو مسؤول عسكري كبير قال لوكالة أنباء تسنيم إن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في فرض معادلة جديدة على الأمريكيين. وعندما يتحدث الإيرانيون عن معادلات جديدة في المنطقة أو نقل المعركة إلى مساحات جديدة في المنطقة، هنا إشارة واضحة ربما إلى مضيق باب المندب، حيث لا يتوانى الإيرانيون عن التهديد بأنه سوف يواجه المصير الذي هو عليه الآن في مضيق هرمز وفق ما يكررون بين الفينة والأخرى. هذا المصدر العسكري أيضا قال لوكالة أنباء تسنيم إن تصور الأمريكيين بشأن التصعيد المضبوط أو الإمساك بزمام المبادرة هو تصور أحمق، بمعنى أن إيران لا يمكن أن تكون كما كانت في السابق وفق بعض البيانات التي رصدناها خلال الأيام الماضية، أو بأنه لا يمكن توقع الأمريكيين والإسرائيليين من إيران أن تكون منضبطة في ردودها أو متوقعة الردود. لذلك هنا أيضا إشارة واضحة إلى ربما أن إيران تهدد هنا بضرب أهداف جديدة، وهذا ما دأبت طهران أيضا على التصريح به في كل جولة من التصعيد بالقول إنها في المرحلة المقبلة سوف يكون لديها أهداف بنك جديد وأن لديها مفاجآت بالنسبة للأعداء. كذلك يضيف هذا المصدر العسكري لوكالة أنباء تسنيم بأنه إذا أقدم الأمريكيون على أي خطوة فإن هناك أهداف جديدة سوف تكون بانتظارهم، وإن القوات المسلحة هذه الليلة على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان أمريكي جديد. يضاف إلى ذلك أنه قبل قليل أيضا مصدر استخبارات
5: Looking for a secure, convenient storage solution? National Storage has you covered. With convenient access times, you can store your belongings whenever it's suitable for you. Small units are great for boxes and small furniture. Medium units fit the contents of a 2-3 bedroom home. And large units can handle bulk storage or even vehicles and boats. Their driveway units allow you to drive right up to your storage unit, making loading and unloading even simpler. Plus, they offer trailer hire, so you can transport your items without the hassle.
6: peace of mind. Each unit is individually alarmed for your security. Visit your local National Storage facility today and let them help you find the perfect storage solution. For more information, head to nationalstorage.com.au.
4: يقول إن تلك القواعد كانت هي مصادر للنيران، مصادر لانطلاق الهجوم ضدها، لذلك الآن تكرر طهران هذا الأمر. يضاف إلى ذلك أننا من خلال رصدنا البيانات العسكرية الأخيرة للجيش والحرس الثوري الإيراني خلال جولة التصعيد يوم أمس أو جولة التصعيد مع إسرائيل قبل يومين، تؤكد إيران على فورية الرد وعلى أنها لن تنتظر طويلا لكي تنفذ أي ردود على أي هجمات جديدة ضدها، وهذا ما نفذته عمليا أيضا الليلة الماضية. شهدنا أنه تزامنا مع الموجة الثانية من الموجات الأمريكية التي استهدفت الجنوب الإيراني ليلة أمس، كانت إيران تنفذ ردودها ضد القواعد الأمريكية في المنطقة، لذلك يؤكد الإيرانيون أن ردودهم لن تتأخر وأن لديهم أهداف جديدة في أي جولة تصعيد جديدة. كذلك الرئيس الإيراني مسعود بسكيان كان قد قال إن التهديد باستهداف البنى التحتية ليس دليل على قوة العدو، بل إن هذا دليل على عجزه وضعفه، وإن هذه المشاهد هي أهداف مدنية بمعنى أنها شرايين لحياة المواطنين وليس أهداف عسكرية يمكن أن تفتخر باستهدافها الولايات المتحدة الأمريكية.
0: شكرا.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. لن يفتح الله لك هدايات القرآن وتدبر القرآن إذا أنت ما دخلت باب التقوى، وباب التقوى حتى تدخله يجب أن تمر بطريقة تزكية.
5: أحسنت. تضخيم الذات على علاقتنا بالنص القرآني.
4: الأنا والنرجسية، وما أدراك ما الأنا والنرجسية.
5: إذن أصبح مانع جديد عندنا الآن.
4: أسأل الله العفو. نعم
5: نعم.
4: يبدأ القرآن عمله الحقيقي فينا، لا كنص نحلله بل كخطاب يغير الاتجاه ويعيد بناء الداخل. هل أولى أولوياتك أنه تسمح للقرآن الكريم أن يغيرك من جذورك ومن الداخل، بحيث أنه أنت ترتقي لكي تنال منازل القرب الإلهي؟ موانع تدبر القرآن الكريم، لماذا نقرأ ولا نتغير؟ نحن اليوم نقرأ القرآن لا نهجر القرآن، لكننا نقرأ كثيرا ونستمع كثيرا والأثر ضعيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تدبر، والتي يسرنا أن نستضيف فيها الأخ الكريم والصديق القديم الأستاذ دريد إبراهيم الموصلي، الباحث في علوم القرآن والتفسير، والذي له مؤلفات عديدة في هذا الجانب، والذي سيحدثنا في موضوع شيق. وموضوعنا اليوم، ونحن نقرأ القرآن كل يوم ونفتتح به صباحنا ونختتم به مساءنا، لماذا لا يحدث القرآن فينا تغييرا كما غير الجيل الأول؟ لماذا لا تتأثر قلوبنا بما في هذا القرآن من حكم ومواعظ دعانا الله سبحانه وتعالى للأخذ بها وللوقوف عندها؟ موانع تدبر القرآن ما هي، وما تأثيرها على قلب المسلم اليوم، بحيث أنه يقرأ القرآن لكن لا يحدث عنده هذا التغيير الذي نرجوه ونتأمله؟ حول هذا الموضوع وما فيه من مداخلات وما فيه من أبحاث، سيتمحور لقاؤنا مع فضيلة الشيخ الأستاذ دريد الموصلي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ دريد.
4: حبيبي وأخي دكتور مازن، الأخ القديم الجديد، الله يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير على الاستضافة، وأشكر الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم
5: في دولة قطر على إتاحة
4: في دولة قطر. الله تعالى يرضى عنكم، وأنه أتاح لي الفرصة أن نتكلم في هذا الموضوع الشيق والمهم في زماننا هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم. وحقيقة دكتور، أحب أن أضع من البداية إطارا مهما. احنا اليوم لا نأتي لنتحدث عن القرآن الكريم من موقع الاتهام، ولا عن الناس من موقع الوصاية. نحن لسنا أوصياء على الناس دكتور، بل أتحدث عن علاقة مختلة بين الإنسان والقرآن، أن نعيش آثارها جميعنا، كلنا نعيش آثار هذه العلاقة المختلة. القرآن حقيقة لم يضعف ولم يتغير ولم يفقد قدرته على الهداية، لكن الذي تغير موقف الإنسان وهو يقف أمام هذا الكتاب العظيم، كيف يسمع ولماذا يقرأ، وإلى أي حد هو مستعد أن يسمح للقرآن أن يطالبه ويغيره.
5: أحسنت، بارك الله.
4: من هنا جاءت هذه الفكرة دكتور، موانع تدبر القرآن الكريم.
5: إذن نحن لا نتحدث عن هجر القرآن الكريم، فالأمة اليوم تسمع وتقرأ وتحفظ أعتقد أكثر من أي وقت مضى، ولكن هناك تناقضا واضحا، يعني له أثر كبير على الساحة. من خلال موقعك في الاشتغال التربوي والوجداني وتطرقك لهذه المواضيع من خلال ما تنشر عبر صفحاتك، نشخص أن هناك قصورا في فهم معنى التدبر. معنى هذا أن هناك موانع جعلتنا نبتعد عن تدبر القرآن الكريم ولا نحسن اقتناص ما أودع الله تعالى فيه من درر مكنوزة.
4: أحسنت، نعم،
5: بارك الله بك.
4: تمام دكتور، احنا اليوم لا نعاني من هجر القرآن الكريم بقدر ما نعاني من تعطل وظيفة التدبر. الفرق بينهما أخطر مما نتصور، لأن التلاوة ممكن أنه تبقى حاضرة بينما تتعطل الاستجابة، وحين تتعطل الاستجابة يتغير موقع القرآن في الحياة.
5: سبحان الله،
4: في تجربتي
5: يفقد خاصية التأثير.
4: نعم، في تجربتي مع الناس خلال هاي تقريبا أكثر من 25 سنة في هذا المجال، تبين لي أن المشكلة ليست في الجهل بمعنى التدبر، بل في ثقاله. تدبر ثقيل، التدبر ليس تمرينا ذهنيا محايدا ولا حالة شعورية مريحة
5: وقتية.
4: لا لا لا، هو موقف قلبي أخلاقي يعيد ترتيب الداخل من الأعماق قبل أن يضيف لك معلومة في الذهن.
5: سبحان الله،
4: سبحان. يضع الإنسان أمام نفسه بلا مجاملات. ترى كل واحد من عندنا يعرف نفسه أكثر من غيره، يعني يعرف الناس بنفسك.
5: نفسه بصيرة.
4: نعم.
5: سنت.
4: القرآن في التدبر لا يكتفي بأن يطمئنك، بل يطالبك ويحاسبك ويقترح تغييرا حقيقيا في عاداتك، في اختياراتك، حتى في أنماط العيش.
5: وهكذا يكون الامتزاج مع النص القرآني.
4: بالضبط.
5: وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قالت عنه وصوت عنه السيدة عائشة، كان خلقه
4: القرآن.
5: القرآن.
4: لهذا بما أنه يقترح هذا التغيير في العادات، في الأنماط، في كل شيء، يهرب الكثير من التدبر دون أن يشعر،
5: لأنه يكاد يكون أمانة ثقيلة ومسؤولية كبيرة.
4: الكثير من عندنا دكتور يقرؤون القرآن الكريم طلبا للسكينة، للطمأنينة الوقتية، لا للمحاسبة
5: وليست الدائمة.
4: بالضبط.
5: أحسنت.
4: يريدون أن يبقى كما هو في حياتهم، لا أن يعيد القرآن تشكيلهم
5: وبناء حياتهم.
4: نعم.
5: أحسنت.
4: المشكلة ليست قصور فهم، بل وجود موانع خفية بين القلب والنص، موانع صنعتها العجلة، الاستهلاك السريع، التدين الانتقائي، آخذ ما يعجبني وأترك اللي ما يعجبني أو ما يوافق هوايا أو يخالف هوايا، الخوف الصامت من أن يطلب القرآن من الإنسان ما لا يريد تغييره في نفسه أو حياته. القرآن لم يفقد قدرته في التغيير، لكن الإنسان المعاصر اليوم، وهذا مشاهد وملاحظ، أحسن التلاوة أجل الاستجابة، ومع تأجيل الاستجابة يتحول القرآن من خطاب حي يوقظ ويهز المسار إلى صوت مألوف نسمعه دون أن نسمح له أن يقودنا.
5: سبحان الله، تأثر وقتي فقط يعني.
4: نعم. لذلك أخي دكتور مازن، التدبر الحقيقي ليس أن نفهم أكثر، بل أن نسمح للقرآن أن يغير أكثر. وهذا بالضبط ما نتهرب به أحيانا ونحن نظن أننا في أمان.
5: صدقت.
4: كما يذهب خلينا أنطيك المثال أو أقرب لك الصورة، كما يذهب أحدنا إلى الطبيب يسمع التشخيص من الطبيب بدقة ويعجب هذا المريض بعلم الطبيب، وربما يحفظ اسم الدواء، لكنه لا يأخذ هذا الدواء، يتركه بعد فترة ولا يغير سلوكه.
5: نعم.
4: فنقول له أنه المرض لم يذهب، أو أنه
5: لم تتحسن حالته الصحية.
4: نعم.
5: ولم يتغير وضعه.
4: نعم.
5: وبقي يعاني من آثار هذا المرض.
4: لا، نقول ذهب إلى الطبيب لكن هذا المريض لم يستجب إلى ما
5: لم يتفاعل مع العلاج.
4: بالضبط.
5: نعم.
4: الفرق بين الأمرين هو الفرق بين الشفاء واستمرار المرض، هذا حالنا مع القرآن الكريم.
5: فالعرض على الطبيب شيء والاستجابة لما يطلبه الطبيب شيء آخر.
4: نقرأ دكتور،
5: نحن الآن نعرض أنفسنا على القرآن.
4: نعم.
5: أو نعرض القرآن على أنفسنا.
4: نعم.
5: لكننا عندما نستشف آيات كتاب الله تعالى ونقرأها لا نتفاعل معها من باب التغيير والعمل والقيام بما يمليه علينا النص القرآني.
4: بالضبط، يعني احنا نسمع القرآن ونقرأ القرآن، وكما تعلم في رمضان ختمات ثم ختمات.
5: أحسن.
4: ولنخرج من رمضان ماذا فعل فينا القرآن، ماذا غير فينا القرآن، فنحن نحسن التلاوة، نسمع، نختم كثيرا، لكنه دكتور حين يقول لنا القرآن غير نؤجل، حين يقول لنا القرآن راجع نفسك في هذه الآية
5: نسوف،
4: أو نبحث عن آية أخرى تطمئن من الداخل.
5: نعم. أن الأمر فيه سعة.
4: نعم.
5: فيه مجال
4: بالضبط.
5: نعم.
4: بالضبط.
5: سبحان الله.
4: فالتدبر ليس سماع التشخيص دكتور مازن، بل أن نقبل العلاج، وليس الإعجاب بالكلام، بل أن نخضع لمقتضى.
5: سبحان الله العظيم، بارك الله بك.
4: هنا يبدأ الهروب الحقيقي.
5: أحسنت. هذا ما دعا بعض الدعاة إلى أن يطرح مشروعا على الناس، أن يكون في رمضان، وأنت ذكرت شهر رمضان ونحن مقبلون عليه بعد أيام، أن يطرح مشروعا على الناس أن يكون له وقفة تدبر مع سورة معينة. أنت اختم القرآن في رمضان، وهذا الشيء طيب وجيد، وأن يكون هناك تواصل مع كتاب الله تعالى، لكن اختر لك سورة من كتاب الله تعالى وادخل في أعماقها، ثم بعد ذلك افهم ما دارت حوله هذه السورة وما تضمنته من قضايا. وهو مشروع طيب نعيد طرحه الآن في هذه الحلقة ونحن نستضيفكم.
4: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. شوف، يعني أنه أنت القراءة القرآن بالسرعة العادية ممكن أن يستغرق عندك 25-30 دقيقة،
5: الجزء الواحد.
4: الجزء الواحد، فأنت أنت تقدر تقرأ هذا الجزء وما يأثر على ختمتك، لكنه أنا أخصص وقت آخر لا يؤثر على قضية وردي وتلاوة وردي اليومي أنا، وخاصة لما يأتينا رمضان بإذن الله عز وجل أخصص ساعة يوميا ولو مع آيتين أو ثلاثة. يعني أنا اليوم أنا قرأت وبديت مثلا سورة البقرة، أبدي أفكر يا دكتور الله تعالى يرضى عنك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب لما يقول هدى للمتقين خليني أفكر، وهذا رح نجيها إن شاء الله تعالى تباعنا، أقول لك إياها كيف أنه التدبر للجميع، التدبر للجميع. أحسنت. والتفسير للخواص من علماء المسلمين، التدبر لكل مسلم. وممكن أن أتدبر أنا آية تختلف عن طريقة تدبرك أنت للآية، ولكنها تصل إلى نفس
5: نتيجة واحدة.
4: نعم.
5: نعم.
4: نتيجة هذا واحدة. هذا اللي أريد أنا أحكيه، وإن شاء الله راح يجي تبعاً بإذن الله عز وجل.
5: طيب أستاذ ريد، إذا كانت المشكلة كما ذكرت ليست في القرآن ولا في أصل التدبر، وإنما هناك موانع خفية تشكلت بين القلب وبين النص القرآني،
4: نعم،
5: ما هو أول مانع وجدته عند الناس يمنعهم من تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وما هو أخطر مانع برأيك من هذه الموانع عطل تأثير القرآن في حياتنا المعاصرة؟
4: الله يرضى عنك، سؤال جميل دكتور مازن،
5: أكرمك الله.
4: الله يكرمك. أخطر مانع أنا أشوف اليوم في علاقتنا مع القرآن الكريم أننا نقلناه من مقام الصحبة إلى مقام الاستهلاك.
5: سبحان الله.
4: يعني لم نعد نجلس معه، يعني مع القرآن الكريم جلسة المصغي المتلقي، نمر معه مرور العابر، وحقيقة لم نعطيه الأولوية بحيث يجب أن يكون الأهم الأهم. لا، احنا ادرجناه ضمن زحام المحتوى اليومي في حياتنا،
5: او ضمن بعض المفردات التعبدية التي نقوم بها من قبيل الاذكار وصلوات السنن وسنة الضحى. ما صحيح؟
4: نعم. يعني
5: فيمر على ورد القرآن ويطلع مباشرة.
4: انت شوف، الله تعالى يرضى عنك شفيعا لاصحابه، صح ولا لا؟
5: ايه؟
4: يعني هذا حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والصحبة يعني أنا أقول لك الصحبة كيف من كثرة الملازمة، وأنه أنا أريد أغوص في آياته. أنا اليوم أعرف الدكتور مازن، هو صديقي وأخوي وحبيبي، أعرف مثلا ماذا يحب من الطعام، متى ينام، ماذا يكره، أي الأمور لا يحبها أثناء الحديث أو ما شابه ذلك؟ من أين أنا اكتسبت هذه المعلومات؟ من الملازمة الطويلة مع الدكتور مازن بحيث أنه عرفت شخصية الدكتور مازن ماذا يحب ماذا يكره
5: من التفاصيل.
4: طيب الله يرضى عنك. ما أنا لما أنا أمر على القرآن مرور عابر جدا، وما من ضمن أولوياتي أنا في الحياة والتي يجب أن تكون من أولويات كل مسلم في الحياة هو أولا القرآن الكريم.
5: أحسنت أحسنت.
4: يعني يمر كما يمر كل شيء دكتور، ولا بد لنا من أن نمكث وأن نقف. الإنسان المعاصر اليوم كما تلاحظ يعيش في نمط يكافئ فيه على العجلة، العجلة في كل شيء، السرعة في كل شيء،
5: نمط الحياة كلها أصبح هذا نمط سريع. يعني حتى الأكلات ديليفري، حتى الأعمال توصيل الحاجيات، إيه نعم في الحقيقة أصبح
4: يعاقب
5: نمط الحياة كله ديليفري،
4: يعاقب فيها من كان ساكنا.
5: سبحان الله.
4: حقيقة يعني التدبر أبدا لا يولد في العجلة،
5: التدبر
4: لا يولد في العجلة،
5: لا يتناسق معها ولا يتماشى أبدا.
4: وأخذ لك بعد أمر آخر، التدبر لا ينمو في الضجيج،
5: يحتاج إلى هدوء
4: طبعاً
5: وروية
4: طبعاً
5: وسكينة واستقرار.
4: أنا أريد أفرغ قلبي اليوم، أنا أريد أنه أقعد، هذا هو التدبر. أول شيء أنه أنت ما قاعد لفاتح للقرآن ومخلي للموبايل وكل شوية تفتح للموبايل وجاء إشعار وجت الرسالة وأنت قاعد مثلا تلفزيون مثلا مشغل قريب عندك. يجب أنه أنت تصفي كل ما حولك، خلي يقفل الموبايل يا أخي، الله يرضى عنك، هذه الساعة خصصها لله عز وجل صافية نقية حتى أبتعد عن كل المشتتات اللي حوالي.
5: يعني كمثال يقرب الصورة، لو أنك دخلت على مسؤول كبير وجلست معه في مقابلة لمدة ربع ساعة، هل يحسن منك أن تفتح الموبايل أو أن تلتفت إلى الغرفة ثم تنظر ما فيها وتتابع التلفزيون إذا كان
4: ما مسموح لي أدخل الموبايل؟ راح أخليه الموبايل برا. الله يرضى عنك دكتور.
5: يعني الشخص

0: 10 سنوات مع البقرة.
1: آمنت بالله.
0: هذا إيش؟ المكث. تعلم المكث، لا تتعجل، وخفف من الضجيج حولك. الله يرضى عنكم. ما واحد جاي هسه الآن والله ما أقدر أستغني عن الموبايل، يعني شوف أنت أولوياتي، أول ما تصحى من النوم، أول ما تقعد من النوم، أول شيء تسوي شنو؟ أفتح الموبايل أشوف الرسائل وأعرف إيش وكذا.
1: بالله عليك فعلا هو هذا
0: حقيقة الحين. أنت يعني شوف أنه ماذا اهتمامك أنت، شنو هو؟
1: صح. نحن لا ننكر أن هذا الجهاز قد أخذ حيزا كبيرا من أوقاتنا وحياتنا، ولكن لابد من إعادة ترتيب الأوراق، ومنطلقين من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه حقيقة آية، يعني آية مركزية تكاد تكون منطلق للمسلم يحتاج أن يقرأها كل يوم لكي يعيد ترتيب أوراقه في ذلك اليوم منطلقا من هذه الآية.
0: صح.
1: فقد يكون هذا اليوم هو آخر يوم.
0: بالضبط.
1: قد يكون آخر
0: بالضبط.
1: يوم. قد تكون هذه الساعة هي آخر ساعة.
0: فليش أنا ما أستغلها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أنا أختم بالحسنات،
1: أحسن
0: بالصالحات،
1: أحسن
0: أو بخاتمة حسنة كما يحب الله ويرضى. فشوف أنه دكتور مازن حين دخل القرآن هذا النمط الاستهلاكي لم يفقد هيبته لأن النص تغير، لا،
1: النص هو هو.
0: نعم، الإنسان لم يعد يملك المساحة النفسية اللي تجعل من هذا الإنسان يقف أمامه وقفة محاسبة صادقة.
1: أحسنت.
0: يعني نسمع آية تهزنا لحظة ثم ننتقل سريعا إلى غيرها فتتراكم المشاعر ولا يحدث التغيير. يعني أنت الآية اللي هزتك قفعتها، يعني حتى لو كانت هذه آية واحدة وخلص. ألم يقم الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بآية واحدة؟
0: صح ولا لا؟
1: فإنهم عباد.
0: صح ولا لا؟ الله تعالى يرضى عنك.
1: آمن.
0: فهي لازم نفكر فيها إحنا. هذه هزت مشاعرك، إذن أنا أقف عند هذه الآية. آمن. والله راح أنه ما راح يخرج عندك تدبر واحد، بل العشرات من الأمور اللي أنت ما كانت حتى تخطر على بالك في يوم من الأيام. الله أكبر. في رحمة الله، في كيف حلم الله، في إمهال الله، في يعني كل مرة راح تفكر بشيء جديد.
1: طيب أستاذ دريد، إذا كان نمط الاستهلاك الذي سميته هذا، نحن نقلنا القرآن من الصحبة إلى الاستهلاك، فهذا النمط الاستهلاكي إذا كان قد سلب القرآن مساحته الواجبة واللازمة من قلوب الناس، فصرنا نرى إنسانا مستعجلا في كل شيء، يعني في الأفعال والأقوال والسلوكيات، سؤالي: كيف أثرت هذه العجلة وهذا النمط السريع الذي نعيشه اليوم على قدرة المكلف المسلم في أن يمكث مع القرآن ويتدبره؟ هل يمكن للتدبر أن يولد في مثل هذه البيئة التي لا تعرف التوقف والمكث؟
0: حلو. شوف دكتور مازن، العجلة اليوم لم تعد سلوكا عابرا، بل صارت بيئة نفسية كاملة يعيش فيها الإنسان دون أن يشعر. هذه البيئة لا يولد فيها التدبر، بيئة العجلة لا يولد فيها التدبر. ليش؟ لأن التدبر فعل مكث ووقوف، أن تقف وتمكث
1: لكي يحصل المقصود.
0: نعم.
1: بينما المرور السريع العابر ويخطئون عندما يقولون مرور الكرام، لا بالعكس، الكرام إذا مروا بموعظة اتعظوا،
0: نعم،
1: وبموطن نصيحة انتصحوا، هذا هو السلوك الكرام.
0: احنا اليوم دكتور مازن نريد المعلومة بلا جهود، بلا أن نبذل أي جهود،
1: مجانية،
0: وأريد الأثر بلا انتظار،
1: سبحان،
0: وأريد الطمأنينة بلا صبر، حتى الهداية أريدها ساعة الآن بلا زمن ولا مسار،
1: سبحان الله.
0: هاي من نحكي لك العجل، لكن القرآن الكريم لم ينزل ليعمل بهذه الطريقة، فهو لا يغير بالصدمة بل بالصحبة الطويلة، مثل ما حكيت لك قبل شوية.
1: حلوة
0: الملازمة.
1: حلوة هذه، لا يغير بالصدمة وإنما بالصحبة،
0: بالصحبة الطويلة، ولا يعيد تشكيل النفس بالاندفاع بل بالتدرج الذي يراكم الأثر ويرسخه. يعني دكتور، أنا من حكيت لك كما تعلم وكما تعرف بأنه أنا في الحقيقة لم أكن مسلما.
1: نعم.
0: يعني يمكن اللي متابعنا الآن
1: قد يعني يتفاجأ من هذا الكلام.
0: ممكن.
1: نعم، الأستاذ دريد يعني سادة المشاهدين لم يكن مسلما، كان مسيحيا، ثم أنعم الله تعالى عليه بالهداية.
0: نعم.
1: والتزم بهذا الدين منذ قرابة 30 سنة تقريبا،
0: اليوم 34 سنة.
1: 34.
0: نعم.
1: سنة. نعم، الحمد لله،
0: الله تعالى يرضى عنك. فما كانت ما هو الذي غيرني؟